0: حياة FM.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

0: أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.

0: الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لعل جزءا أساسيا من الإجابة عن هذا السؤال الدقيق أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده، ومن أدق مفهومات العبادة أن نعبده فيما أقامنا، وقد سماها بعض العلماء عبادة الهوية. فإذا أقام الله العبد قويا عبادته الأولى أن ينصف الضعيف، وإذا أقامه غنيا عبادته الأولى أن ينفق من ماله، وإذا أقامه عالما عبادته الأولى أن يعلم الناس. أما إذا أقامها امرأة، أول عبادة لها أن ترعى زوجها وأولادها، ذلك أن في الإسلام شيئا هو ذروته وسنامه، إنه الجهاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام يخاطب امرأة يقول: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. أرأيت إذا الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى عبادي في الإسلام أن تجاهد نفسك وهواك أولا، وهذا الجهاد جهاد النفس والهوى، وأن تعلم الناس أمور دينهم، وهذا الجهاد الدعوي، وقد سماه الله جهادا كبيرا، فقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم الجهاد القتالي. أرأيت إلى امرأة ترعى زوجها وأولادها، هي عند الله عز وجل في جهاد. لذلك لا يقبل الله من امرأة عبادة تتناقض مع هويتها. هذه المرأة جعلها الله زوجة لزوج، عليها واجبات كثيرة. أولا أن تحصنه. كانت الصحابية الجليلة إن أرادت قيام الليل تسأل زوجها بادئ ذي بدء: ألك بي حاجة؟ لشدة فقهها في الدين. المرأة المؤمنة تتزين لزوجها وتعتني به وتبذل له من نفسها ما يريد كي تحصنه وكي تبعده عن معصية لا ترضي الله، بينما المرأة التي تهمل نفسها ولا تعتني بمظهرها ولا تعامل زوجها العبادة التي أمرها الله بها، إنها تخالف منهج الله فيما أقامها. قاعدة أن الله لا يقبل عملا صالحا إلا إذا أديت الفرائض. فمثلا، هل يقبل الله من عبد قيام الليل وقد ترك الصلوات الخمس؟ أنا أعتقد ولعلي على صواب أن المرأة التي تهمل زوجها وأولادها ولا تعتني بمظهرها ولا تلبي رغبة زوجها ولا تربي أولادها التربية الصالحة، هذه إن أرادت أن تكون داعية هي تتناقض مع نفسها، لأنها تخالف أمر الله فيما أقامها. فالمرأة عبادتها الأولى أن تحسن رعاية زوجها وأولادها، وعبادتها الأولى أيضا أن تسهم في إعفاف المسلمين، فثيابها جزء من دينها، وقد خلق الله المرأة محببة للرجال، فإذا خرجت في الطريق تبرز مفاتنها لشباب بينهم وبين الزواج 20 عاما، هذه تثير فتنة لا ترضي الله عز وجل. إن كان خروجها يتناقض مع منهج الله عز وجل فهي عاصية. لذلك حينما تكون المرأة مستورة، بمعنى لا تظهر مفاتنها للأجانب، ثم تلبي حاجات زوجها التي أمر الله بها وأولادها، عندئذ تكون قد عبدت ربها العبادة التي أقامها الله فيها. وكما أن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى الفريضة، كذلك لا يقبل الله من امرأة حضور دروس علم ولقاءات دعوية وهي قد أهملت زوجها وأولادها. بل إنني أرى أن المرأة التي تعتني بزوجها وأولادها هي أقرب إلى الله من امرأة أهملت زوجها وأولادها واعتنت بعباداتها النافلة. أنا أذكر قصة تكاد لا تصدق، يعني امرأة خطبها رسول الله سوف تصبح السيدة الأولى في المجتمع الإسلامي، عندها أولاد أيتام. قالت: يا رسول الله، أخاف إن كنت زوجة لك أن أهملهم، وأخاف إن اعتنيت بهم أن أهملك. فاعتذرت. هذه امرأة بطلة، اعتذرت عن أن تكون زوجة رسول الله، لعلمها أن عليها واجبا لا حدود له أمام أولادها وأمام زوجها. فيا أخي الكريم، هذه المرأة التي تهمل زوجها وقد تحمله على معصية دون أن تشعر، وقد تجعله يطلق بصره في الحرام وقد تجعله يأنس للقاء لا يرضي الله لإعراضها عنه ولانشغالها عنه، هذه لا تفقه شيئا في الدين. من سوء الأدب مع الله ومن عدم الحكمة أن المرأة إذا تابت إلى الله بدأت تعير زوجها، لكن ينبغي أن تنصحه برفق وفيما بينها وبينه، بل إن المرأة إذا أهملت زوجها أوهمته أن دينها هو العقبة في مودتها له فكره الدين. لو أن المرأة التائبة التي عرفت ربها وتحجبت واستقامت على أمره وكان زوجها غارقا في المعاصي والآثام فاعتنت به وصبرت عليه، هو بشر من لحم ودم، يراها تصلي، يراها تحب الله، يراها تتلو القرآن وهو غارق في المعاصي، عنايتها به وإكرامها له على معصيته قد تجلبه إلى الدين. ما هذا الدين؟ أما حينما تسيء إليه لأنها مؤمنة تبعده عن الدين. مرة سألني أخ، قال لي عندي ولدان أحدهما عاق، أريد أن أكافئ الأول وأن أحرم الثاني. قلت له تزيد العاق عقوقا، أما إذا عدلت بينهم على اختلاف موقفهم منك لعلك تحمل هذا العاق على أن يكون برا بك. لذلك المشكلة ليست في البيان والتقريع والتأنيب، المشكلة في المعاملة. والله أنا أقسم لك أن أناسا كثيرين أعرفهم، كثيرين جدا، سبب توبتهم زوجاتهم. زوجته مؤمنة ومستقيمة واحتوته واستوعبته وآنسته وخدمته، فكان إكرامها له سبب هدايته وتوبته. لكن أنا أقول لك كلمة دقيقة جدا، هي أن المرأة مستقلة في دينها عن زوجها. كيف؟ لو أن زوجها أمرها بمعصية لا يقبل الله منها أن تقول له يوم القيامة يا رب هكذا أمرني. ساق الله لنا قصة شهيرة، قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من فرعون؟ أكبر طاغية في الأرض. من فرعون؟ الذي قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، ومع ذلك بكل جبروته وطغيانه لم يستطع أن يحمل زوجته على عبادته. في هذه القصة ملمحان دقيقان. الملمح الأول هو أن المرأة مستقلة في دينها عن زوجها، لا يقبل منها أن تقول هو أمرني لعل هذا في ذمته. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الملمح الثاني الخطير أنها لم تتركه، بقيت زوجته وتخدمه. معنى ذلك أن المرأة إذا وجدت زوجها غارقا في المعصية واجبها أن تعامله كزوجة صالحة، أن تؤدي الذي عليها وأن تطلب من الله الذي لها. إذن يمنعها، أنا والله متأكد مما أقول، لا يمكن لامرأة لها مجلس علم تحضره أو لها أستاذة تعلمها وانعكس دينها على زوجها خدمة ورقة ورحمة وتواضعا، لا يمكن أن يمنع. إن أنا من خلال تجربتي المتواضعة، حينما يتفوق أحد طلابنا في التعليم الثانوي يقول له أبوه خذ أخاك معك إلى المسجد، أما حينما يرسب في المدرسة وهو من رواد المسجد يمنعه من المسجد. هي قاعدة، هل أنت على صغرة من صغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. كل مسلم حقيقة هو سفير المسلمين، فإذا أعطى عن الإسلام صورة متألقة أحب الناس الإسلام. مثلا موظف في محل إذا ذهب ليصلي وغاب ساعتين يمنعه صاحب العمل من الصلاة في المسجد، أما إذا غاب 10 دقائق وحاسب نفسه على الدوام حسابا عسيرة يشجعه على الصلاة في المسجد. نحن لسوء فهمنا وسوء حكمتنا ننفر الناس من الدين، كما أن هناك داعية إلى الدين هناك منفر من الدين. فالمرأة التي تتمسك بدينها وهذا فرض، لكن مع تمسكها في غلظة وفي شدة وفي استعلاء أول من يكره دينها زوجها. يعني أسرة فقيرة جدا ليس في بيتها ماء ساخن، هذه الزوجة تؤدي واجبها تجاه زوجها وتستيقظ قبل الفجر تسخن له الماء تدعوه إلى الصلاة برقة بالغة، هو من لحم ودم. يعني الزوجة التي أكرمها الله بالحكمة، أكرمها الله بالفقه، تدعو إلى الله بلطف ونعومة. لا أنسى أنا من جاء إلى ملك ليعظه وقال له سأغلظ عليك، قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له قول له قولا لينا. يعني الكلام اللطيف، نحن نفهم الدعوة إلى الله تحتاج إلى عنف وإلى قسوة وإلى توبيخ وإلى تقريع. لا، الدعوة إلى الله تحتاج إلى لطف. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة الحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه، أو قال: خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد. سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 69 بعد 100.
1: سورة الطور، باب قوله عز وجل: والطور وكتاب مسطور. الحديث 1796. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. سورة النجم، باب قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. الحديث 1797. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. سورة القمر، باب قوله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الحديث 1798. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن، باب قوله عز وجل: ومن دونهما جنتان. الحديث 1799. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب قوله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. الحديث 1800. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. سورة الممتحنة، باب قوله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الحديث 1801. عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. باب قوله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الحديث 1802. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. سورة الجمعة. باب قوله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. الحديث 1803. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ارحمنا. حياه اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مصر حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق

فسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة

0: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM

0: حياة FM. المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي وسيدكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نكمل إن شاء الله الحديث عن هذه القصة العجيبة، قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. هناك أمور أحاول أن أوجزها لكم إن شاء الله. أولا، قال بعضهم هذه القصة كانت حينما كان سيدنا موسى في مصر، وكثيرون يرون أنها كانت بعد أن خرج إلى فلسطين، والقرآن الكريم لم يبين شيء لنا شيئا من هذا، فنفضل أن نسكت عنه. ثانيا، خضر هذا هو اسمه، وسبب التسمية لا يعنينا كثيرا. قالوا كان جلس على فروة فصار كلها خضارا إلى آخره. على كل حال، أمور لا تعنينا كثيرا، لكن الذي يعنينا الآن، أولا، هل كان الخضر نبيا أم رجلا صالحا؟ اختلفوا فيه، ولكن الذي نرجحه ورجحه المحققون من العلماء أن الخضر كان نبيا عليه السلام. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقلت لكم الرحمة في القرآن الكريم ذكرت كثيرا، وكان يقصد بها الرسالة. وقوله وعلمناه من لدنا علما دليل على أن الله خصه بشيء من الأمور لم يخص بها كثيرا من الناس. ثانيا، قوله لسيدنا موسى وما فعلته عن أمري، معنى ذلك أنه وحي أوحي إليه، وليس ذلك بطريق الإلهام كما سنعلم إن شاء الله. إذن كان نبيا عليه السلام الخضر. ثالثا، كثيرون يرون أن الخضر لا زال حيا، وهذا هو رأي عند أكثر الصوفية وكثير من الفرق، يقولون إنه حي وإنه قد يحضر مجالسنا دون أن نراه، وقد يحضر المجلس الذي نتكلم فيه عنه. يا أخوة، هذا الكلام أخذ كثيرا من مساحة الكتب، ورده كثيرون كذلك في مساحات أوسع. فالحقيقة أن المحققين من العلماء، علماء الفقه وعلماء الحديث وعلماء التفسير، يرون أن الخضر عليه السلام ليس حيا. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه هذا، وبين أن الخضر ليس حيا. وهذا الذي ذهب إليه المحققون من العلماء حتى من بعض الصوفية، واستدلوا بآيات كثيرة وبأمور كثيرة. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني ما جعلنا لبشر من قبلك أيها النبي الخلد، والخضر كان قبلك أيها النبي. وعلى هذا هناك آيات كثيرة يا أخوة لا مجال لذكرها الآن، وأحاديث كثيرة استدل بها على أن الخضر ليس بحي. منها من الأحاديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبقى على رأس 100 سنة على هذه الأرض من هو موجود الآن، وإذا كان الخضر حيا فلا بد كذلك أن يموت كغيره. على كل حال كما قلت لكم، استدل المحققون يا أخوة من العلماء من المفسرين ومن المحدثين ومن ذوي الرأي والحجة ومن أولي الألباب على أن الخضر عليه السلام ليس حيا، وإنه أصابه ما أصاب غيره من الأنبياء من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والشيخ العلامة أبو الثناء الألوسي علامة الرافدين قد ذكر هذا وأطال القول فيه في تفسيره روح المعاني، فرحمه الله وجزاه عن كتابه وعن دينه خير الجزاء. القضية الرابعة يا أخوة أنه جاء في الآيات الكريمة في الحديث عن السفينة قال: فأردت أن أعيبها، وفي الحديث عن الغلام قال: فخشينا فأردنا أن يبدلهما ربهما، وفي الحديث عن الغلامين عن الجدار عن أصحاب الجدار قال: فأراد ربك. فقد اختلف فعل الإرادة، تارة أردت نسبه الخضر إلى نفسه، وتارة قال فأردنا، وهذا كأنه يجعله له ولله تبارك وتعالى، وفي الثالثة فأراد ربك. فما هو السر في ذلك؟ على اختلاف العلماء والمفسرين، لكنني أود أن أختصر لكم ما قيل. أما الأول فأردت أن أعيبها، قالوا لأنه لا يجوز ولا يصح وليس من الأدب أن نسند إرادة العيب إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أسنده العبد الصالح إلى نفسه قال: فأردت أن أعيبها أنا. وأما قضية الكنز فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لأن بلوغ الأشد وقضية العمر والآجال هذه لا يملكها العبد الصالح ولا غيره، هي بيد الله تبارك وتعالى. ومن يستطيع أن يملك الأجل فيقدم أو يؤخر؟ لا أحد والله. وكان النمرود مجنونا كل الجنون حينما قال: أنا أحيي وأميت. إذن قضية الآجال هذه لا يقدر عليها إلا الله، ولا يختص بها إلا الله. ولذلك جاء في الآية الكريمة كما قال العبد الصالح: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لأن هذه قضية لا يمكن للبشر أن يتدخلوا فيها. بقيت قضية الغلام يا أخو، الغلام جاء فيها: فخشينا فأردنا. والواقع أن الغلام، قضية الغلام فيها أمران اثنان يا أخوة، فيها القتل هذا واحد، وفيها رزق الأبوين غلاما آخر. أما القتل فكان من من؟ كان من العبد الصالح. وأما رزق الله للأبوين غلاما فهذا لا يستطيعه العبد الصالح، وإنما هو من الله تبارك وتعالى. لكن قد يكون العبد الصالح طواقا إلى مثل هذا، يعني

الأدنى أن يبدلهما ربهما، لأنه هو الذي قتل، والله تبارك وتعالى هو الذي سيرزق هذين الأبوين. فجاء الفعل خشينا وأردنا. لماذا؟ لأن العبد الصالح كان دخلا في القتل من جهة، ولأنه كان محبا أن يرزق الله، وكأنه كان يتوجه إلى الله بعد أن قتل هذا الغلام أن يرزق أبويه ولدا غيره خيرا منه. وإذا قال فخشينا فأردنا. إذن هذا هو الفرق بين ما جاء في الأفعال الثلاثة: السفينة فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسي أدبا مع الله، لأنه لا ينبغي أن ينسب العيب إلى الله. ثم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأن بلوغ الأشد أمر لا يقدر عليه أحد من الناس، فهو إلى الله تبارك وتعالى. وأما فخشينا فأردنا، لأن العبد الصالح قتل وكان يحب أن يرزق الله هذين الأبوين غلاما صالحا، ولذلك جعل الإرادة له ولله تبارك وتعالى، والله أعلم. بقيت قضية خطيرة يا أخوة. فهذه القصة أراد بعض المتصوفة أن يأخذوا منها ما يخرجون به عن الشرع، وما يتفق مع أهوائهم، وما يظنون بأنه كرامة لهم. أرادوا أن يأخذوا منها أنهم يمكن أن يفعلوا أمورا ينكرها عليهم الناس، وتكون هذه الأمور مقبولة عندهم، ويريدونها أن تكون مقبولة عند غيرهم كذلك، محتجين بما كان من العبد الصالح. فقد تجد بعضهم يخالف الشرع في أمور بحجة أن الله تبارك وتعالى قد ألهمه هذا. وهنا يا أخوة لا بد أن نعرف هذه الأمور. أولا، الإلهام ليس وحيا، والإلهام ليس من أسباب المعرفة عند أهل الحق كما يقول صاحب العقائد النسفية، والإلهام لا يجوز أبدا أن نأخذه دليلا على ما نفعل مما يخالف الشرع. وقد حمل كبار الصوفية على أولئك الذين أرادوا أن يأخذوا من قصة الخضر ما يجيزونه لأنفسهم من مخالفة الشرع. قد تجد بعضهم لا يصلي الجمعة لأنه يقول أنا أنتظر شيئا لا بد أن أفعله خيرا من أن أذهب إلى الصلاة. وقد تجد بعضهم يلبس الحرير يقول لأن الله ألهمني أن ألبس الحرير، ولأن الله قد أرسل إلي ملكا. أولا يا أخوة، الملائكة لا يمكن أن ينزلوا إلى الأرض، والملائكة لا يمكن أن يتحدثوا إلى الناس مهما كان الناس ورعين أو صالحين. والصوفية الكرام البررة ينكرون هذا. السيد الجنيد شيخ الطريق رحمه الله، الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تحدث عنه كثيرا شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله، الإمام الشعراني في كثير من رسائله ينكر كثيرا من هذا، أبو زيد البسطامي وغيرهم وغيرهم كثيرون من أئمة الصوفية ينكرون على كل من يريد أن يخالف الشرع، وعلى كل من يقول هناك شريعة وحقيقة والحقيقة غير الشريعة، وأن الشريعة قشر، وأن الحقيقة لب، وأن اللب مقدم على القشر. ولذلك قد نعمل أعمالا ينكرها علينا الجهلة. يا أخوة، مثل هذا الأمر لا يجوز أبدا، ولا يجوز أن تستمعوا إليه، والشرع هو الأساس،

0: والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا أخوة، والله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذين يدعون أن هناك حقيقة وشريعة، وأن الحقيقة مقدمة على الشريعة، وأن هناك ظاهرا وباطنا، وأن الباطن مقدم على الظاهر، هؤلاء قد رد كلامهم الصوفية أنفسهم، الأئمة من الصوفية الصالحون. ومن هنا فإن مثل هذا القول لا يمكن أن يقبل. أما الاحتجاج بما كان من العبد الصالح من الخضر فلا حجة فيه يا أخوة، لأن العبد الصالح يقول في آخر حديثه عن هذه التي الأمور التي فعلها، يقول لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم: وما فعلته عن أمري. ومعنى هذا أنني أنا فعلت ما فعلت لا مني ولكن من رب العالمين. ويقال إن نجدة الحروري سأل ابن عباس رضي الله عنهما، وكأنه أراد أن يقتله، وكان ابن عباس غلاما، سأله عن قتل الغلمان، فقال له ابن عباس: إذا كنت الخضر تعرف المؤمن والكافر وتطلع على الغيب فاقتل ما تشاء. وهذا رد حكيم من ابن عباس رضي الله عنهما. إن الخضر كان نبيا، وليس هناك أنبياء بعد سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الشرع، ومخالفة هذا الشرع فسوق، وقد تكون ردة والعياذ بالله تبارك وتعالى إن اعتقدها المخالفون. لذا أحببت أن أبين لكم أن الذين يريدون أن يحتجوا بما فعله الخضر عليه السلام هؤلاء مخطئون بل خاطئون، وأنه لا يجوز أبدا لمسلم أن يفعل شيئا يخالف شرع الله، وأنه ليس هناك حقيقة وشريعة، والشريعة والحقيقة لا يختلفان أبدا مطلقا يا أخوة، مطلقا مطلقا. وما سمعتموه من أن هناك أناسا يفعلون كذا وكذا فهذا أمر لا يجوز. والله يا أخوة، هناك أناس يدعون التصوف ولكنهم ظالمون في تصرفاتهم، ظالمون في معاملاتهم لمريديهم، ظالمون فيما يفعلون، ويزعمون أنهم على حق ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فليتق الله هؤلاء ولنعمل بما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي السادة الصوفية الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى. يا أخوة، إن الكرامات إنما هي بتقوى الله والإيمان به. ورحم الله من قال: أنت تريد الكرامة والله يريد منك الاستقامة، وشتان بين ما تريده أنت لنفسك أي الكرامة، وبين ما يريد الله منك وهو الاستقامة. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن أراد أن يتوسع في هذا الموضوع بما يشفي غليله وبما يسد ظمأه فليرجع إلى ما كتبه علامة الرافدين الإمام الألوسي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا في تفسيره روح المعاني في آخر قصة العبد الصالح مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، فقد كتب الحقيقة كلاما حري به أن يكتب بالتبر لا بالحبر. جزى الله الشيخ الألوسي خير الجزاء، وجزى الله الأئمة خير الجزاء، وجزى الله المحققين من أئمتنا خير الجزاء. نعم، ذلكم هو نبأ موسى صلى الله عليه وسلم مع العبد الصالح، نرجو أن نفيد منه، والله تبارك وتعالى يجزي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن ورقة كثير موظفين بيشوفوها كل نهاية شهر او اول شهر، وبيشوفوا فيها بس رقم واحد اللي هو رقم الراتب او قيمة المبلغ المالي اللي نزل بحسابهم، اسمها قسيمة الراتب. خليني احكي لك اهمية هاي الورقة. هاي الورقة مش مجرد اشعار بالمبلغ اللي نزل بحسابك او بقيمة راتبك. قسيمة الراتب هي كشف حساب بينك وبين شركتك، فيها راتبك الأساسي، العلاوات، الاقتطاعات، الضمان الاجتماعي، الضريبة، وأي خصم أو سلفة أنت ماخدها. وإذا ما قرأتها ممكن يمر خطأ شهر ورا شهر وتكتشفه بعد فترة طويلة. عشان هيك الموظف المثالي ما بينتظر المشكلة حتى يفهم راتبه، بيراجع كشفه بشكل منتظم. وفي حقوق أساسية لازم أنت تكون عارفها حسب قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي والضريبة بتنعكس على راتبك. اعرف متى يستحق راتبك وكيف يتم احتسابه وإيش هي الاقتطاعات المسموح فيها اقتطاع مبلغ من راتبك وكيف توثق دفعاتك. وكمان لا تشتغل اعتماداً على الثقة فقط، وجود عقد واضح وموقع بيحميك أنت وبيحمي الشركة. وتحويل الراتب على البنك بترك إثبات واضح للدفع أفضل من ما يكون كاش. وفي شغلة كثير ناس ما بتنتبه لها، اقرأ قبل ما توقع، وحكينا بحلقات سابقة عن هذا الموضوع وهي القاعدة. خصوصاً أي مخالصة أو إقرار باستلام مستحقات، توقيعك مش حركة شكلية، هو موقف قانوني ممكن يكون له أثر بعدين. الموظف العادي بيعتبر الراتب موضوع بينتهي لحظة وصول المبلغ لحسابه، الموظف المثالي

0: ونقطة مهمة، معرفة حقوقك مش معناها إنك تدخل في صراع مع الشركة، بالعكس كل ما عرفت حقوقك وواجباتك صار تعاملك أكثر مهنية مع شركتك. الخلاصة لا تتعامل مع راتبك كرقم تستلمه، تعامل معه ككشف حساب بتفهمه بينك وبين الشركة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة الذكية بتراجع حساباتها وأنت راجع حساباتك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في هذه الإذاعة المباركة، أخواتنا المباركات والطيبات التي تتابعننا في هذا البلد الطيب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تفسير الآية 121 من سورة البقرة، نواصل الآن الآيات نبني على ما كنا قد سجلنا من قبل. قوله تعالى الآن: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني قرابة أو غير قرابة مشركة لا تتزوجها حتى تسلم، لأنه لا يليق أن يتزوج مسلم بمن تعبد العجل ولا تعبد الحجارة، ولا لا يليق حتى تسلم، ما فيش مشكلة. هذا إخواني ليس حجرا على الناس، إنما إرادة الخير لهم. كيف أنا أشرك بالله؟ كيف؟ فإذا أخرجناه من هذه الجاهلية، من هذا الكفر المكعب، من هذا الكفر الغليظ، فأنقذناه ساعة إذن يصلح أن يكون أما للبيت وشريكة حياة في البيت. لكن من كانت تعبد الحجارة لا تصلح شريكة ولا أما ولا مربية إلى آخره. إذن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ما حد يقول هذا عصبية ولا إطلاقا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني مشركة جميلة لكن شو الفائدة؟ مش هتربي جيل، مستحيل طبعا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، يتزوج مشرك بنتك لا لا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، حتى يعرف الله عز وجل ثم رسول الله ثم كتاب الله ثم دين الله، هذا يليق بإنسانيتك أنت يا مسلم. لكن إن كان على الشرك لا يليق بإنسانيتك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. مشرك مليونير، مش ناقصني أنا من يملك الثروات، ينقص الدين والعقل والخلق. هذا الذي أريد، المال مش في عيني، ولا المناصب ولا الجاه، ولا كونوا شهيرا فيمس والله النعم. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. كل هؤلاء المشركين والمشركات إن ضلوا على شركهم فهم دعاة إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. يا سلام يا سلام على الختام الرائع. الله يدعو، مالك الملك سبحانه والغني المطلق يدعو الناس إلى جنته يا الله، وللإقامة المؤبدة في هذه الجنة. يا أيها الناس، هذا إلهكم، هذا ربكم من يربيكم، يدعوكم إلى هذا الخير، فأقبلوا جزاكم الله خيرا. يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. أي والله هذا القرآن أوضح من الشمس، ويبين آياته للناس. بالله في كلمة صعبة مرت؟ لا والله، لا والله، أوضح من الشمس الكلام. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يا سلام، يعني إذن حقائق الدين كأنها مختزنة في الفطرة، مختزنة في القلب والعقل والنفس. ما مهمة الداعية إلى الله عز وجل؟ إزاحة الغبار عن الذاكرة، بس مسحة على العقل ليستيقظ، استيقظ أيها القلب والروح والعقل. وتعالى إلى خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالى إلى هذا الكتاب المنير. بارك الله بك ونجاك الله من النار. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، كأنه مجرد الذكر أعاد الذاكرة فعالة. حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، سلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء, 106.5 اربد والشمال, 101.1 البلقاء والسلط, 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه افعال.

إذا المستمعين الكرام يسعد صباحكم جميعا. خلينا هيك سريعا نحكي عن حادثة طائرة فلاي دبي اللي بارح شغلت الحديث العالمي والدولي وحديث الإعلام والسوشيال ميديا اللي كانت متجهة من دبي إلى الأراضي المحتلة وتحديدا إلى تل أبيب، اضطرت تهبط اضطراريا كما نقلت الأخبار في السعودية بعد حادثة وقعت داخل قمرة القيادة. شو اللي صار يا إخوان؟ خلينا أقول لكم رواية الاحتلال. طبعا احنا لما نقول رواية الاحتلال يعني بدنا نحط في بالنا أنه أكيد هذه الرواية هي رواية غير صادقة. يقول الاحتلال وتحديدا رئيس وزراء الاحتلال أن أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة، ووزير الدفاع الاحتلال يقول أنه طبعا ذهب أبعد من المجرم نتنياهو، يقول أنه اللي صار هجوم إرهابي جهادي على حد وصفه. وهون لازم أعتقد نوقف مرة ثانية ونؤكد أن هذه رواية الاحتلال. يعني وأعتقد اليوم هذا الموضوع بخلينا نأكد على أنه هذا التحقيق، يعني اللي شو اللي صار بالضبط وشو كان الدافع الحقيقي وراء وراء وراء وراء الحادث، أعتقد هذا بخلينا اليوم نوقف كويس ونأكد أن هذا الكلام قد يكون غير صحيح. الخطورة بالموضوع يا أخوان كما يقول الاحتلال أنه في تداعيات، لأنه إحنا مستهدفين كإسرائيليين كما يقول مكتب رئيس وزراء الاحتلال، وأنه إحنا اليوم الإسرائيليين والطائرة يعني معظم ركابها إسرائيليين على خط بين الإمارات والاحتلال. فبيقول لك هذا الحادث الأمني يعني بسبب شدة الحساسية الفترة الماضية، وبسبب أنه إحنا نتكلم عن ركاب إسرائيليين وإحنا مواطنين مستهدفين كما يقول الاحتلال. على العموم أنا يمكن مثل ما قلت لكم مش كثير مهتم أن نسمع رواية الاحتلال، لكن حتى رواية الاحتلال للعلم تغيرت أكثر من مرة. يعني أول شيء قال نتنياهو أن الرحلة أو مساعد الطيار تحديدا تشاجر مع الطيار وطعنه، هاي الرواية الأولية. ثم اختلفت الروايات حول جنسيتهم، بعديها صار يقولوا يعني المساعد عماني والطيار إماراتي، المساعد العماني طعن الإماراتي، وبعديها مطار تبوك قال يعني كليهما نقل للعلاج، فمش مفهوم كانت الأمور. بعديها يعني تغيرت الأمور، قالوا لا الغرفة أو القمرة محصنة وإحنا يعني مش عارفين كيف سيطروا على الطائرة وكيف هبطت بسلام في السعودية، هل أرسل رسائل استغاثة للمطار؟ لا بعدها قالوا في طيارين اثنين إضافيين. يعني اختلفت الأخبار عن هوية الركاب وعن هوية الطاقم الطائرة الكباتن، وحتى عن عن عن الـ الـ الـ عن الذي حصل داخل قمرة القيادة. أول شيء صار يقولوا هذولا الطائرة محملة بجنود إسرائيليين، يعني وفي منهم 27 طفل أيضا معهم من العائلات. وبعديها قالوا لا يعني كل الرحلة أطفال ونساء. قالوا الأخبار أول شيء إنه 174 العدد الركاب، بعدها قالوا 180 على حسب وزير الخارجية الإسرائيلي، وزير خارجية الاحتلال. ويعني وتغيرت الأمور كثيرا. فأنا اللي أقوله يا أخوان إنه ليش تم تقديم الحادث بسرعة على أنه عمل إرهابي مباشرة؟ يعني باعتقادكم ما السبب؟ هل لأنه اليوم يعني في عزلة للمجرم نتنياهو بعد ما شفنا كيف موقفه كان في الأمم المتحدة وكيف غادرت الوفود عندما بدأ كلامه؟ أكثر من 80 دولة يا أخوان، وهذا رقم كبير، أكثر من 80 دولة غادرت وفودها أول ما طلع على الستيج وكان بده يقول كلمته على في في في في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم أنه 80 دولة تقريبا وفودها غادرت، إلا أنه تحدث بخطاب وقح مثله، يعني وتحدث بأنه إحنا أو خلينا أقول برر عدوان المستوطنين على الأشقاء في فلسطين تحديدا في الضفة الغربية بأنه هذه تصرفات فردية تخرج من اثنين أو ثلاث وليست كما تسميها بعض الدول. وطبعا كان يشير إلى خطاب جلالة الملك.
أنه هذا عدوان وهذا إرهاب وهذا يصل إلى جريمة حرب. فيعني أعتقد اليوم هذه نقطة. بعدها كان في حديث أنه إحنا اليوم ب27 أكتوبر 27 10 في انتخابات مبكرة. فبعتقد اليوم هذا كله اليوم يحاول المجرم نتنياهو أن يستفيد، كما يعني كنا نشوف في السنوات الماضية خاصة في موضوع المعارضة بده يستفيد في موضوع أنه أنا اليوم الحامي للمواطن الإسرائيلي كما يدعي، وأنا اليوم اللي ممكن اليوم أني يعني أغير نظرة العالم إلى الإسرائيليين. على العموم يمكن النتائج راح تبين لاحقا، لكن أنا مثل ما قلت ما يخرج حتى الآن هي فقط رواية الاحتلال التي وصلت إلى أنه هذا عمل إرهابي جهادي، في إشارة إلى أن مسلم يستهدف اليهود، في إشارة إلى أنه هذا عمل إرهابي يستهدف في المواطنين الإسرائيليين على حد وصف وزير دفاع الاحتلال.

اليوم تنطلق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن. كنت بقرأ تعليق خالد أبو طير أعتقد خالد بيقول إحنا وصينا على معجنات وفتحنا المضافة وجهزنا دلة القهوة حتى نستقبل الموظفين في الإحصاءات العامة حتى يجوا يبدأوا في عملهم في موضوع التعداد. يا أخوان يعني إحنا لما نسمع عن أهمية الأرقام أو عن الأرقام يمكن بعض يقولك ما أهميتها، يعني أنا اليوم كمواطن يعني بعد ما نخلص التعداد بعد ما تعدونا، خلينا أقولها بالعامية، بعد ما تعدونا شو راح يتغير بحياتنا؟ هل الموضوع له علاقة بالتنمية؟ هل الموضوع له علاقة بالبنية التحتية؟ هل الموضوع له علاقة مثلا بالخدمات المقدمة؟ أنتوا عارفين اليوم أي دولة بدها تعمل خدمات وبدها تشتغل على البنية التحتية لازم في البداية تعرف كم عدد سكانها المواطنين والمقيمين. نعرف اليوم حتى نعرف اليوم يعني كيف بدنا نشتغل على التنمية في الـ إذا بدنا نقول في الخطة المستقبلية اللي عمرها مثلا 20 سنة، لازم اليوم نعرف وين هذول المواطنين متمركزين، وين ساكنين، في أي منطقة، في أي إقليم، في أي مدينة، في أي محافظة، كيف يتوزعون في السكن، كيف تتوزع أعمارهم، كم فئة الشباب، كم فئة الأطفال، كم فئة اللي خلينا نقول الشيخوخة فوق سن 63. لازم نعرف الجنس، كم عدد الذكور، كم عدد الإناث. فاليوم مثل ما قلت البعض يقول لك أنا بس أسمع عن التعداد، طيب عديتونا مثل ما قلت، هل فعليا سيتغير شيء؟ ولما أقول يتغير يمكن كثير من الناس يقول لك أنا مش كثير بدي يعني يتغير، إذا إذا إذا إذا شيء له علاقة يعني فقط في الخدمات أقدمه كمان له علاقة في الاقتصاد. يعني إحنا اليوم لما بدنا ندق على الباب ونفوت عند الناس أو نسأل الناس على الباب، أكيد وراء كل هذا، وراء كل هذه الأبواب، وراء كل باب في عائلة، وراء كل عائلة قصة، وفي إنسان وولي أمر وأب عنده مسؤوليات، يحاول يدبر يومه، يحاول يرتب أمور بيته، يحاول يوفر لأولاده حياة كريمة. بدنا نعرف اليوم مثلا كم أردني يظل من راتبه لآخر الشهر، كم أردني يخلص راتبه أول 10 أيام من الشهر، كم أب يفتح تطبيق البنك مثلا باليوم ويعني يحسب الأجار والأقساط والكهرباء والمواصلات والمي، بعدين يسكره ويقول لك طيب ومصروف الدار شو بدنا نعمل فيه. بعتقد هذا كله لازم اليوم احنا نعيد حساباته. كم اليوم أم تعيد بتوزيع نفس المبلغ 10 مرات على أمل أنه يكفي هذا المبلغ أشياء أكثر، وبعديها تكتشف أنه ما بيكفي، وشو ما تحسب ما رح يكفي. بدنا نعرف كم عيلة اليوم مثلا تقدر تطلع أولادها نهاية الأسبوع تطششهم يغيروا لهم جو، لكن يطلع فجأة شيء معين بس يعني يقول لك أنا ما حسبت كلفة الطلعة كاملة فلغينا الموضوع. مش شرط سفرة ولا مطعم غالي، يعني ممكن هيك حديقة مجانية وسندويشات حمص وفلافل. كم أب يوعد أولاده اليوم أنه بس ينزل الراتب إن شاء الله أن رحلة معينة ولا طشة معينة، لكن لما ينزل الراتب بتيجي التزامات جديدة فبتتأجل الطلعة كما تأجلت الشهر اللي قبله، ويظل الأطفال مثلا يستنوا، ويظل الأب يعتذر مع أنه يمكن نفسه يفرحهم أكثر من حدا. يمكن البعض يقول لي طيب يا أخوي هاي الأسئلة يعني إحنا اليوم أكيد ليست من اختصاص التعداد، ليست من اختصاص الشباب المعنيين في التعداد، صح، لكن أعتقد اليوم إحنا لما نحكي بهذا الموضوع لازم يكون في مسوحات، وهي أكيد مش استمارة التعداد. لكن اليوم أنا مش مطلوب من الباحث يدق على الباب يسأل ويحل المشكلة، يقول لك أنا والله جاي أحل لك مشكلة الفقر اللي عندك، ولا أحل لك مشكلة البطالة اللي موجودة عندك. لا، أنا اليوم بس بالمقابل أنا اليوم كمان لازم أعرف شو وضع المواطن، أعرف قديش غير غلاء الأسعار بسلوك الناس، كم بيت صار يشتري بدل الكيلو بالحبة مثلا، كم بيت اليوم مش قادر يشتري اللحمة لأنه كيلو اللحمة وصل ل15 دينار. نعرف كم قدرة العائلات اقتصاديا، نعرف الفرق بين الأكل اللي موجود بالسوق وبين الناس اللي تشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل فعليا الناس اليوم قادرين يشتروا ويحطوا على سفرة العائلة ولا لا. يعني بدنا نعد الشباب اللي عاطلين عن العمل، اللي يبحثوا عن العمل، اللي ما شاء الله فتوة وصحة وقدرة وشباب، بس يقول لك أنا لليوم قاعد أستنى فرصة حتى ألاقي شغل. كم واحد قاعد اليوم
يمكن يقول لك أنا كل يوم قاعد أبعث سيرتي الذاتية كل يوم ما ما ما ما يوصلني أي رد من من من من الشركات اللي أبعثها. كم خريج اشتغل كاشير أو بأي مكان في متاح قدامه هو دارس قانون ولا دارس هندسة ولا دارس صيدلة، مع احترامنا طبعا لكل الوظائف، قديش شخص اليوم مش قادر يلاقي فرصة حتى يستفيد من من من تعبه ويستفيد من تخصصه. فبدي أحكي أنا وياكم بهذا الموضوع. يمكن لما نحكي عن التعداد السكاني دائما تخرج الأسماء وتقول لك إحنا زي ما بنحكي عن التعداد السكاني لازم نفهم وضع الناس حتى في الشغل. يعني أنا قلت اليوم من يبحث عن عمل حتى اللي يشتغل اليوم كم ساعة يشتغل في اليوم وكم الأجر الذي يتقاضاه، كم تأخذ المواصلات جزء من داخله. هاي مبارح رفعت الحكومة أسعار المحروقات البنزين والديزل، في فرق أعتقد اليوم بين شخص عنده وظيفة تأمن احتياجاته وتؤمن كل مصاريف البيت، وفي شخص قاعد يشتغل مثلا شغلين ولسه يدور على سلفة ولسه يدور على قرض، يعني على اقتراض من الناس. فبدي اليوم لما نحكي بهذا الموضوع يعني لازم احنا نوقف على نقطة الأسر المحتاجة أو اللي تواجه ظروف، ونعرف كم أردني اليوم مديون، كم أردني عليه قروض، كم أسرة تستدين عشان التعليم أو العلاج أو عشان مصاريف أساسية. مثل ما قلت نعم هذه الأسئلة مش مكانها استمارة التعداد، مش مطلوب من الموظف اللي يدق عليك باب الدار اليوم أو الأيام الجاي إنه اليوم يحل مشكلتك في البطالة ويحل مشكلتك في الفقر، لكن اليوم مطلوب أن تعرف الدولة نسبة الفقر، مطلوب أن تعرف الدولة نسبة البطالة، مطلوب أن تعرف حجم الناس اليوم التي تعمل لكن بالمقابل الرواتب لا تكفي لأن الراتب ثابت من 10-15 سنة، مطلوب مسح متخصص بالدخل بالعمل بالأسعار اللي اليوم اللي ارتفعت كثيرا على مدى السنوات الماضية حتى تكتمل الصورة، حتى تكون الأمور واضحة من خلال بيانات التعداد. فأعتقد اليوم هذا الكلام يعني بدنا نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة ونسمع منكم بملف التعداد.

0: طبعا هاي ال يعني خلينا أقول لكم هاي أغنية التعداد السكاني انطلقت آخر مرة للتعداد في عام 2015 قبل 11 سنة من الآن. واليوم الدولة تخطط حتى تعرف كم عدد الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة، أين متمركزين وين ساكنين، كيف تتوزع الأعمار والاحتياجات. قبل أن نفوت بالتفاصيل بدي أروح للدكتور جمال موسى المستشار والمتنبي الجوي في تقصي العرب. يا هلا دكتور جمال، صباح الخير.
1: صباح الخير أبو زيد، وصباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: حياك دكتور. يمكن الناس كانت توقعت الأيام الماضية يكون في زخات من الأمطار، لكن حتى الآن هيفتنا بواحد عشرة ما كان في أمطار، رغم أنه بدأنا مبكرا هذا العام، يمكن بشهر ثمانية شهدت المملكة أمطار. فبدي أسمع منك سيدي توقعاتك للأيام القادمة، وهل فعليا سنبدأ مع انخفاض درجات الحرارة باستقبال أمطار الخير؟ تفضل.
1: وفعلا بدأت المملكة بالتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى يعني منذ عدة أيام، وامبارح كانت واضح الانخفاض كان واضح، وأيضا كانت الغيوم مركزة في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية، سقطت بعض الأمطار المتفرقة في هذه الأماكن، ولكن أيضا في أقصى شمال المملكة تبقى هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأبرد والرطوبة الأعلى تؤثر على المملكة من اليوم وحتى كمان أسبوع قادم. يعني درجات الحرارة تذبذبها راح يكون بسيط، الأبرد أيام راح تكون الخميس والجمعة، العظمى بحدود 23-24 درجة، الصغرى بحدود 14-15 درجة مئوية. درجات حرارة أقل من المعدل بشكل واضح، لأنه معدل العظمى على سبيل المثال في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 28-29، لكن نتوقع أنها تكون بحدود 24-25، وأيضا في أقصى حدها خلال الأسبوع القادم، يعني لما ترتفع درجات الحرارة في بعض أيام راح ترتفع توصل 26-27 العظمى هاي، والصغرى بحدود راح تكون تقريبا 16 درجة مئوية، 15-16 درجة. إذن أجواء راح تكون بشكل عام عناصر الطقس المتوقعة اليوم وخلال الأيام القادمة، درجات حرارة أقل من المعدل، رطوبة أعلى، ممكن يكون بالليل والصباح الباكر يصير ضباب ويصير ندى. أيضا الأجواء معتدلة إلى لطيفة في النهار، لطيفة في الليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. أيضا تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة، في فرصة لبعض الأمطار خاصة في شمال المملكة وشرق المملكة. بارح كان في شرق المملكة أمطار، واليوم الصبح في عن جهة الحدود الأردنية العراقية، وهذه بتظلها بشكل متقطع وليست أمطار مستمرة كأمطار الشتوية، هي ما في أماكن محدودة لفترات محدودة، لكن نتوقع يوم الجمعة أن يكون في أمطار في منطقة العقبي وجنوب المملكة وجنوب شرق المملكة. وبعد ذلك تقريبا تستقر الأجواء وتستمر أجواء لطيفة إلى معتدلة بالنهار، لطيفة بالليل، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وأيضا معدلات الحرارة أقل من المعدلات، يعني اللي بيطلعوا الموظفين الطلاب المدارس بدها جاكيت تقريبا اللي يدفي حاله في الليل وفي ساعات الصباح الباكر.
0: تسلم دكتور جمال موسى مستشار التنبؤات الجوية في تقصي العرب، يسعد صباحك يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا. إلى التعداد السكاني، إذن اليوم ينطلق التعداد السكاني، أعتقد اليوم الموضوع له كثير مهم في الموضوع التنمية والبنية التحتية والخدمات. إذا بدي أحكي على منطقة اليوم، إذا عرفنا أنه في منطقة فيها نسبة أطفال معينة، نشوف كم مدرسة تستوعبهم، كم يجب أن تكون عدد الصفوف غير مكتظة، إذا المنطقة فيها نسبة كبار سن كيف بدنا خدمات صحية أن تكون هذه الخدمات قريبة ومناسبة، إذا في شباب بلا فرص، وأعتقد يمكن هذا يقول لي كثير من الناس يمكن شوي بعيد نعم، لكن لازم احنا نشتغل عليك. اذا زاد السكان في منطقة معينة نفهم شو المطلوب من المي، المواصلات، النظافة، الخدمات، البنية التحتية. اعتقد اليوم حتى نلمس قيمة التعداد نشوف قديش العلاقة بين المعلومة اللي انا اعطيها كمواطن لموظف التعداد وقديش الخدمة اللي بالمقابل توصلني. فبدنا متابعة واضحة نشوف شو الاولويات اللي ظهرت مين المسؤول اللي يعالجها وشو حجم المعالجات؟ فهذا حديثي وسؤالي لكم اليوم. التعداد ينطلق اليوم، برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يسهم التعداد السكاني في تحسين خدمات المقدمة للمواطن؟ بعد موجز الأخبار سنستمر أراكم.
2: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعمة. بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 اليوم. وزارة الزراعة تبدأ التنسيق لتنفيذ مشروع لزراعة 200 فضلة أرض من مناطق العاصمة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري والبيئي في مدينة عمان. نتنياهو يقول إن إسرائيل ستصل إلى جذور واقعة تورط مساعد طيار في محاولة فاشلة لإسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمغادرة فورا بعد تعثر المفاوضات. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية محيط قرية بريف القنيطرة بسوريا. مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في سوريا جراء استهداف حافلة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حمص. وللحالة الجوية يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق مع تسجيل درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان، أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطعنا لكم، التعداد السكاني ينطلق اليوم برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يسهم التعداد السكاني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن؟

بدي أسمع منكم على أرقامنا 06-516، ما المطلوب أن يتغير باعتقادكم؟ وما الذي يجب أن يتغير؟ وما هي الخدمات اللي اليوم يجب أن يساهم التعداد في أن تصبح للأفضل؟ على 06-516-2020 و 06-516-5020 و 06-516-2060 عبر الواتساب على 07-87-93-92-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم وأستمع إلى آرائكم، وباعتقادكم ما المطلوب أن يتحسن بعد التعداد السكاني أو الخدمات التي يجب أن اليوم يتم تحسينها؟ أبدأ معك أخوي أمين، يا مرحبا.
1: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: صباح الخير، هلا أخوي أمين.
1: يعني أنا بعرف أبو زيد التاجر آخر السنة بحب يجرد يشوف شو عنده بضاعة مثلا،
0: نعم،
1: اللي عنده دجاجات بعدهم،
0: نعم،
1: يعني عشان يحسن يعني يشوف شو أنتج،
0: شو أنتج
1: أو شو
0: نعم.
1: عمل آخر السنة بشكل عام. طب إحنا يعني كعدد مش معروفين للحكومة مثلا،
0: يعني إحنا مثل ما قلت أنا قبل الموجز آخر تعداد كان بال 2015
1: ماشي، البنوالد مش بطلع له أبو زيد، البنوالد مش بطلع له شهادة ميلاد ولا بتخبى في الدار زي مصر عشان يخدم جديد. طب ما هو بتسجل على دائرة بتسجل يعني في الأحوال المدنية.
0: يعني باعتقادك التعداد ما إله داعي؟
1: طبعا ما إله داعي، إذا يعني اليوم بكبسة لازم الحكومة تعرف عددنا، زي التاجر داخل وطالع عنده بكبسة بيعرف شو عنده وشو طالع وشو نزل،
0: نعم،
1: والحكومة نفس الشيء عندها طالعين ونازلين. يعني بس يعني هل التعداد بفيدنا انه الحكومة مثلا بدها تخدم صغيرنا قبل كبيرنا؟
0: يعني شوف،
1: ولا بس حمل على ورق يعني، هو مش فاهم انا.
0: نعم،
1: انا قلت لك في البداية اللي عنده شغلة بده عدها،
0: نعم،
1: بده يكون يعرف بكون استفاد السنة. والله اليوم أنا
0: هو شوف الموضوع مش بس أنا أعد الناس، يعني الموضوع له علاقة بأمور كثيرة تعريفية اليوم المفروض أنه تكون موجودة. يعني أنت عارف اليوم لما نحكي عن الخدمات أو البنية التحتية أو وين متمركزين الناس وشو الأمور المعنية في موضوع تقسيم ذلك، هذا كله بيقول لك أنا بدي تعداد، لأنه أنت مثل ما قلت اليوم أيضا الدولة بيقول لك أنا بدي أخطط، ولما أخطط لازم أعرف قديش عدد السكان، وين ساكنين، وين متمركزين، شو احتياجاتهم.
1: صار لهم 50 سنة بخططوا، احنا قاعدين حوالين عمان ب 20 كيلو، وين قاعدين احنا؟ ما احنا عارفين وين قاعدين. وفي المدن الرئيسية، وعندنا مدن بجوز قد العاصمة مرتين، أراضي قد العاصمة مرتين غير مستغلة، وغير يعني غير، كيف بدي أقول لك، المفرق. مثلا أنت على طريق الزرقاء بتشوف أراضي على اليمين، على طريق العقبة بتشوف ما شاء الله، مع انه يعني الاردن صغير بس في اراضي بتحسها ما شاء الله 9 ملايين،
0: نعم،
1: ومع ذلك احنا متمركزين حوالين العاصمه ب 15-20 كيلو. فبنقول ان شاء الله التعداد هيك الحكومه تعدنا وتعرف صغيره من كبيره، مع انها عارفه طبعا يعني اللي بنولد موجود واللي بيموت مسجل، عارفه كل شيء،
0: نعم،
1: بس بدها تغلب هالموظفين. انا بدي ادق علي واحد على 8 الصبح يقول لي بدي اجعد كم واحد عندك،
0: اي ساعة يناسبك؟
1: طب انا بكبسة زر عشان انا مرة ضيعت هويات، ما حكيت له، قلت له بناتي والله ولادي، كبس عنده على التلفون قال لي فلان وفلان وفلان وفلان، قلت له صحيح ما بعرف انا ليش تعداد والله، مع انه احنا ما

0: عارفين قديش عددها.
1: أنا مثل ما قلت الموضوع قبل شوي أخوي أمين أعيدها. الموضوع ليس فقط عدد قد ما هو قاعدة اليوم حتى أشوف أنا كيف توجه الموارد، كيف توجه الخدمات، كيف موضوع التخطيط، كيف أنا ممكن أرسم سياسات لقدام. يعني هذا كله يدخل ضمن التعداد.
0: أسمع كلامك أصدقك والله أبو زيد.
1: إن شاء الله.
0: الله يديهم الخير.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يعني إن شاء الله. وهذا سؤال اليوم. اليوم أنا قديش لازم يسهم التعداد كونه أنت عامل تعداد؟ قديش هذا التعداد لازم يسهم بعد ما تعدنا وتعرف خدماتنا أو الخدمات الموجودة في المناطق وتعرف الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والتوزيع الجغرافي؟ قديش لازم ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للناس؟
0: والله هم عارفين كل شيء أبو زيد، بس بدنا إيش إحنا؟ بدنا زي ما تحكي يعني ناس أقوى، مخططين أقوى.
1: طبعاً إحنا بدأنا اليوم وسيستمر التعداد أقوى. لمدة 31 يوم، شهر كامل، أو حتى تشرين الأول عفواً سيستمر لمدة شهرين، وسيشارك فيه 12 ألف باحث حتى نجمع البيانات. تقريباً إحنا عندنا في الأردن 2.5 مليون أسرة، حتى نجمع البيانات من 2.5 مليون أسرة.
0: أشكرك. الله يديهم الخير، مغلبين حالهم والله. شكرا لهم.
1: شكرا يا صديقي، بارك الله فيك. هلا أخوي أمين. أبو سيف حياك، تفضل.
2: صباح الخير أبو زيد.
1: هلا أخوي أبو سيف، يسعد صباحك.
2: هو لا شك أنه التعداد مطلوب، يعني في كل دولة لازم تعمل تعداد كل فترة. يعني لو واحد بده يعرف عدد سكان الأردن مثلا بده يفتح جوجل يحكوا له عدد كذا مليون، منهم ذكور كذا ومنهم أطفال كذا ومنهم نساء كذا. لكن كفائدة ما راح يستفيد نهائيا، مجرد أرقام بس. بيجوا بقعدوا شهر.
1: ما لها علاقة بالتخطيط وتحسين الخدمات واحتياجات الناس؟
2: لا أبدا، ما في، ما أظن أنه يستفيد من المواطن النهائي. أبدا
1: ما تعتقد يستفيد؟
2: بس يعني على رأي مدير التعداد انه بده يجوا يقعدوا ببيوت الاردنيين غصبا عنهم، هيك رايي يحكي. فقط اما يعني الفائده لا.
1: طيب يعني اذا موضوع الرقم، طبعا انت مثل ما قال امين قبل شوي، الارقام اعتقد ممكن تعرفها من غير تعداد اذا موضوع رقم. بس هو الفكره اليوم بالتخطيط، هو اهم شيء في موضوع التعداد التخطيط.
2: والله يا ابو زيد انا مش شايف.
1: وهذا مش كلامي طبعا، هذا كلامهم في أنا الشباب المعنيين في التعداد. قال لك انا اليوم بدي اشتغل، حتى اشتغل على موضوع اللي قلته انا قبل شوي، التوزيع الجغرافي والديموغرافي، وشو خصائص الناس وشو احتياجاتهم وشو الخدمات المقدمه، كيف وضع البنيه التحتيه في المناطق، كم الناس متمركزين هون وشو محتاجين هون. شو رايك؟
2: اي تخطيط. وانا انتقلت من قبل اول امبارح من خريبة السوق للمدينة الطبية، أخذت معي ساعة ونص.
1: من خريبة السوق للمدينة الطبية؟
2: للمدينة الطبية الساعة ثلاث.
1: نعم.
2: سنتين، ساعة ونص أخذت معي. أي وين التخطيط؟
1: هذا له علاقة بالشوارع
2: والطرق. كل شيء. ما هو التخطيط بيشمل لما أنت بدك تعمل تعداد وتخطط، تخطط لكل شيء.
1: نعم.
2: أنا بحكي لك كتعداد كأرقام ضروري، وكل دولة بتعمل هيك، وممكن في بعض الدول المتقدمة إنها تخطط فعلا بناء على التعداد.
1: نعم.
2: لكن أنا بالأردن ماشي أعمله أكثر من تعداد. أنا عشرت أكثر من تعداد، ما انعكس شيء على المواطن.
1: نعم، ما انعكس على المواطن
2: أبدا. أبدا.
1: آخر تعداد بالعكس. كان 2015، انعكس شيء على الناس؟
2: بالعكس، تراجع.
1: يعني إذا بدنا نقول آخر 11 سنة، شو رأيك كيف صار الوضع؟
2: تراجع المواطن، تراجع دخل المواطن
1: آخر 11 سنة. تراجع
2: طبعا في تراجع في
1: نعم.
2: أشكرك.
1: تسلم أبو سيف. سمر، يا هلا ست سمر.
3: يسعد صباحك سيد زيد، كيف حالك؟
1: صباح الخير، هلا ست. يا
3: هلا كل مستمعين. هي بتختلف عزيزي من منطقة لمنطقة. مثلا في الأحياء اللي فيها رغد سكاني ما في مجال البناء والتخطيط من جديد لجديد، تبقى مثل ما هي المناطق. أما لما تكون في مساحات زي المنطقة الغربية بعمان الغربية، هناك في مساحات واسعة للبناء للمشاريع. فأنا لو عندي مثلا مستشفى، إن شاء الله أكون هيك، بخطط أني أكون جنب المستشفى محل زهور، محل إيش بيحتاج المستشفى، محل شراشف، محل يعني كبر للواحد يأخذ هدية لما يروح يزور، أو محل حلويات. هلا لما حل الأطفال البيب لما يولدوا هاي بتكون تخطيط في مساحات واسعة إنك تبني أو لمدارس مثل لو عندي مدرسة أنا عم بلمح لمستقبل إلي واسع.
1: ست سمر أنا يعني أنا مرات يعني لفتني بحديث الإخوان الآن وبعض التعليقات إنه إحنا دائما يعني ضد كل إشي بنسمعه مرات من الحكومة. ليش ليش دائما ضد باعتقادك؟
3: ما بنطلع يعني للمستوى البعيد بس تفكيرنا بيكون بس محدود
1: يعني مثلا ابو سيف والاخ امين بيقول لك انا اليوم يعني شو شو بتكون فينا بعد ما تعدونا؟ شو راح نستفيد؟ شو راح يتغير بحياتنا؟
3: مو سنه عن سنه، خمس سنين عن خمس سنين بتنفرق مره عن مره، بصير في خبره في التخطيط في المشاريع في كل شيء. فالسنين هاي لها علاقة بالخبرات والقدرات اللي ايش واحد بقدر يخدم فيه المجتمع، من مدارس ايش جنب المدرسة لازم يكون مكتبة بدل ما يروحوا المواصلات تبعد هناك، بعدين جوا البيت كم ساكن واحد بالبيت بكل شقق كبيرة فيها عدد اشخاص يدوب، طب ليش المصاريف ليش الهاي؟ فنوع كمان لازم يكون من التثقيف مش بس احصاء، تثقيف لأهل الأسرة إنه كيف مثلا ليش الأم عجال ليش الأبو عجال، طب أنت عندك بيت يكبره ممكن تستغله تقسمه ممكن تعمله مشروع جوا البيت أو لا. شو يعني تعمل شيء أكثر مشروع.
1: أشكر شو بس ستي شو لازم شو لازم يختلف بعد التعداد السكاني بحياة المواطن؟
3: تثقيف لل احنا عم بنشوف مشاكل كتير اقتصادية وبطالة وطلاق ليش الأسرة ما تكون تلم بعض مثل الأول؟ ليش الشقة بكون فيها بس واحد وكبيرة زي ما قلت لك؟
1: تسلمي
3: هذا
1: تسلم
3: نوع
1: تسلم
3: كمان
1: تسلم
3: من الهدر لل المستوى المادي يعني الضغوطات تصير على المواطن
1: 100%. شكرا ست سمر يسعد صباحك. يا أخوان إذا تذكرون قبل فترة يمكن 3 أسابيع أعتقد طلعت قصة على وسائل التواصل الاجتماعي يقولوا الناس إنه اللي ما يتعاون مع موظف الإحصاءات أو موظف التعداد السكاني عليه غرامة 100 دينار، صح؟ والناس حكت بهذا الموضوع لدرجة أن يعني دائرة الإحصاءات العامة اضطرت أن تخرج وتؤكد أنه هذا الكلام غير صحيح، وعبر استوديو التحليل قبل 3 أسابيع نفى نفيا قاطعا الدكتور حيدر فريحات أنه هذا الموضوع صحيح، ما في غرامات على المواطن إذا ما أجاب عن أسئلة الباحثين. لكن شو المشكلة يكون الشخص متعاون مثلا، صح؟ يعني إذا إجاك باحث وأثبت لك الباحث، طبعا أنا راح أحكي أنا وياكم كمان شوي كيف تتأكد أنه هذا باحث وموظف حكومي، في QR كود ممكن تتأكد منه وفي أسماء معينة وفي في صفات معينة ولبس معين. فاليوم إذا أثبت لك أنه موظف حكومي وهو يعمل في التعداد واليوم بده يأخذ معلومات، ما المانع؟ وهذا السؤال بوجهه لكم، ما المانع باعتقادكم؟ فأنه إحنا في خلينا نقول غرامات وما إلى ذلك هذا الكلام غير صحيح، بس حبيت أشير إلى هذه النقطة وأكد عليها رغم أنه تم التأكيد عليها سابقا. أبو علي حياك. هلا أبو علي.
4: تحية ودوم الله يرضى عنك.
1: هلا يا سيدي.
4: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
1: صباح الورد. هلا أبو علي.
4: حبيب أبو زيد، يعني التعداد مفروض أنه بصير عشان تحسين مستوى المعيشة للفرد، تحسين الخدمات، توزيعها.
1: نعم
4: هذا الكلام مفروض يعني
1: هذا الهدف منه، يعني خلينا نقول
4: لكن المشكلة انه مرات في شغلات يعني عدم مؤاخذة لما يكون ما في ثقة بين المواطن والحكومة بصير يعني يشتغل بشك. أنا لا أثق، هم بدوروا بدهم يعرفوا قديش راتبي عشان يحطوا علي ضريبة، بدهم يعرفوا قديش كذا عشان دفعوني عليه كذا، يعني هيك صارت فكرة الناس. لأنه يعني الحكومة ما قدرت تكسب ثقة المواطن إنه والله إحنا حكومة لخدمة المواطن. بينما في الحقيقة اللي بتبين قدامك إنه والله هدول قاعدين بيشتغلوا بس لمصالح لمصلحة الحكومة. شو بيقدر ياخذ منك ضريبة؟ شو بيقدر ياخذ منك جمرك؟ شو بيقدر ياخذ منك يعني فلوس؟ هذا اللي مسناه احنا من الحكومه.
1: نعم.
4: يعني طبعا انا ما بعرف هلا انت بتحكي انه مدير التعداد نفى انه قال في تهديد، ولا مع العلم يعني
1: لا لا غرامات ما في شيء اسمه
4: بنستقبلهوش راح نسوي فيه وراح نعمل لكن بدام نفوا ما بنقدرش نثبت عليهم هالكلام.
1: يعني هو تداولت الناس لكن الكلام غير صحيح، ما في اي غرامات.
4: بدام
1: بس انا سؤالي كان اخوي ابو علي يعني ايش اللي يمنع المواطن انه ما يتعاون مثلا؟
4: ما قلت لك ما فيش ثقه بين المواطن والحكومه،
1: هي معلومات سريه. شو الثقه يعني؟ انا لما اقول له كم واحد بالدار معلومات سريه يعني هي حتى ما اقولش الموظف؟
4: لا لا
1: في ثقه ولا ما في ثقه؟ والله احنا خمسه بالدار يعني شو راح تفرق؟ ها
4: يعني هو لما بيسال كم واحد بالدار سؤاله اصلا مكروه منه. ليش؟ بدي اسالك سؤال. نعم. في واحد عندنا مش مسجل في الاحوال المدنيه ومعه
1: هو في مجموعه اسئله اخرى، هو مش راح يقول لك كم واحد وذا طالع
4: هذا كله
1: بس هي كلها اسئله عامه يعني. نعم
4: عندهم. لكن المعطيات الثانيه اللي مع عدد السكان هم اللي بيسالوا عنها. والناس مرات بتخاف بقول لك ليش بسال عن كذا، ليش بسال عن دخلي، ليش شو له بدخلي هيك؟ لانه
1: لا هو ما راح يسالك عن دخلك، هو ما راح يسالك عن دخلك.
4: مفروض مفيد ناس هي ثقه
1: ما له علاقه بالدخل موضوع التعداد. طيب
4: لا لا بقول لك هو طبعا لا المفروض التعداد.
1: شوف خالد يا ابو علي، ابو علي خالد يسال ويمكن هذا السؤال لك لانه هي كتبه الان، يقول ليش الناس تتحسس من اي دراسه ميدانيه حكوميه؟ شو المشكله يعني؟ شو رايك؟
4: برجع بقول لك لانه هو ما انا ما لمست انه والله يعني قديش صار تعدادات. انا يمكن في حياتي حضرت يمكن خمس ست اعدادات. شو تحسن علينا؟ شو تغير علينا؟ من شان هيك
1: يعني هي الفكره مش اني انا متحسس من الدراسه، الفكره انه انا حاس انه لا جدوى منها. هيك قصدك؟
4: بالضبط.
1: اوكي
4: يعني
1: تمام.
4: انه هاي يعني ممكن تكون الشغلات اللي المعلومات اللي بعطيها من اياها.
1: طيب ابو علي اخر تعداد كان بال 2015، شو تحسن من 2015 لليوم على المواطن؟
4: ما فيش شيء. اعطيني قول لي شو تحسن.
1: انا لا اسال
4: زادت الاسعار يعني الرواتب هل ارتفعت بمعدل ارتفاع الاسعار؟ ما في شيء تحسن. يعني المشكله انه ما في شيء بتحسن. لو بشعر انه والله شيء تحسن يعني اقول لك كلمه. حتى شبكه الطرق ما بتشعر انه والله قاعد في طرق جديده بتنفتح عشان تخفف الازمات. بتطلع هلا الازمات اللي في الشوارع، مفروض هذا الكلام الدراسات هاي عشان كمان تخفف ازمات الشوارع. انت ما بتشعر انه والله انفتح طريق جديد عشان تخفف ازمه.
1: اشكرك. يعني ابو علي بشوف انه الوضع تراجع من 15 من 11 سنه ولم يتحسن رغم انه كان في تعداد بال 2015. شكرا ابو علي بارك الله فيك. يا اخوان التعداد السابق كان بال 2015 كان عدد سكان الاردن انذاك 9.5 مليون مواطن، او خلينا نقول 9.5 مليون نسمه ما بين مواطن ومقيم بال 2015. خلال هذه الفتره طلعت احصاءات لعدد السكان لكن ما كان في تعداد، وأعتقد كانت آخرها بال 2019 أو 20 التي خرجت وقالت أن عدد سكان المملكة بين 11.5 و 12. الرقم مش دقيق لأنه لم يكن هناك تعداد. اليوم ينطلق تعداد جديد يبدأ اليوم الخميس ويستمر حتى نهاية شهر 11، يعني شهرين 10 و 11. راح يشارك فيه 12,000 موظف. الهدف منه مثل ما قلنا توزيع السكان، احتياجات السكان، أعمار السكان، وين ساكنين، نخطط للتنمية، للخدمات، للبنية التحتية وما إلى ذلك. أخوي محمد عبد الله، هلا أخ محمد.
5: يسعد صباحك معلم.
1: هلا سيدي صباح الخير. هلا أبو خميس.
5: إحنا مع التعداد ويجي وراح نعطيهم إجابات صحيحة 100% لأنه التعداد كويس ومفيد، ولكن إذا أخذنا نتائج التعداد أبو زيد بعد ما نخلص الإقراء نتائج التعداد سريعا اشتغلنا عليها 100% بتكون هيك استفادت البلد واستفاد المواطن. على سبيل المثال بال 2015 لما طلعوا بنتائج أكيد كان في عندهم عدد من البطالة، عدد معين صح؟ طيب عشان مثلا البطالة يخفف منها كان في عندهم سلبيات، هل عملوا إيجابيات حتى يضيعوا السلبيات اللي لقوها بال 2015؟ أكيد لا. إحنا مع التعداد ولكن بنحب كمان أنه يكملوا يشتغلوا على النتائج اللي بتطلع معهم يعني يحسنوا الوضع. عرفت كيف؟
1: نعم. يعني يعني يعني تحس بشيء تحس ابو الخميس كونك متذكر اي التعداد الماضي 2015 تحسن شيء تغير شيء اذا بتحكي عن الخدمات
6: ما عرفنا النتائج السلبيه يعني ما عرفنا بعد بعد ما خلصوا التعداد ما اجوا قالوا لنا والله في بطاله 20% في كذا 10% بعدين بعد سنتين ثلاثه قالوا هي حسننا والله البطالة منها صارت 10% بدل 20 يعني ما بعطونا نتائج.
1: ترى في نقطة مهمة يمكن الشباب قبل شوي كانوا يحكوا على موضوع الأردنيين واللي موجود واللي مش موجود. التعداد يا إخوان يشمل الجميع يعني أردني غير أردني يعني مش كل أحد مقيم على أرض المملكة بده ينعد يعني حتى اليوم أو أنا اليوم بدي أجي على عائلة العائلة عندهم مثلا شغالة في البيت بدها تنعد العمالة الوافدة الموجودة عندنا في البلد الموجودين في المشاريع في المصانع بدهم ينعدوا كله بده ينعد. تسلم أخوي محمد تسلم
6: حبيبنا
1: يسعد صباحك. طبعا من يقدم البيانات وهي نقطة كمان بدي أشير إلها من يقدم البيانات للموظف لازم يكون رب الأسرة أو شخص فوق ال 18 من الأسرة. فيعني إذا ما كان في حدا في البيت فوق ال 18 أو رب الأسرة الباحث يعود مرة ثانية على نفس البيت بيوم ثاني يعني ما بأخذ البيانات من شخص دون السن القانوني. وهذا العمل طبعا متاح حتى يوم الجمعة والسبت فإذا حدا يدق الباب بكرة يا إخوان الساعة 8 الصبح الناس فترة صباحية ومسائية. عمر أنا أخي عمر عمر تفضل عمر هلا هلا أخي عمر يا هلا.
7: بالنسبة لتعديد السكان صراحة ومفروض لكل بلد إنه حتى يعرفوا إحصائية المواطنين الموجودين على أرض الوطن.
1: نعم.
7: بس المفروض الواجب إنه مثلاً المسؤول إنه مثلاً يعلن شو أهداف العدد مثلاً تعداد السكان.
1: نعم.
7: مثلاً يقول مثلاً بدنا نساوي مثلاً إحصائية عشان مثلاً الخدمات مثلاً شو في نقص خدمات في البلد إنه نسويها مثلاً المناطق. مثلا كل منطقة مثلا لواء مثلا المنطقة لواء مثلا نقول القويسمي شو بحاجة مثلا لخدمات في عدد سكان زيادة فيها
1: صح
7: بدها تظبيط شوارع صح بدها مدارس
1: نعم
7: بدها مثلا مراكز صحية شاملة
1: نعم
7: حتى تكون خدمات شاملة للناس حتى يكون في خطة مبينة للمستقبل.
1: نعم
7: مثلا أنا مثلا بجوز 50-60 ألف مثلا في منطقة معينة بجوز على مركز صحي بجوز هذول المستقبل راح يزيد العدد
1: صح
7: مثلا انا
1: حتى في موضوع المي والصرف الصحي والكهرباء والمواصلات كل هذا لازم يكون محسوب حسابه.
7: طبعا هذا شيء اكيد لابد مثلا
1: حتى النظافة
7: كل حتى كل مسؤول مثلا في منطقة في مثلا في المكان اللي موجود فيه خطط مثلا لمدة 20 سنة مثلا.
1: طيب عمر خليني بس أشير على هاي النقطة وانت بتسمعني والإخوان اللي يسمعوني.
7: تفضل.
1: الأسرة التي سيصل إليها موظف التعداد سيسألها عن إذا لديها أبناء مغتربين
7: صح مزبوط
1: حتى يكون أيضا ضمن هذا الإجراء الإحصائي الإضافي حتى نعرف قد كم أردني موجود عندنا خارج البلد مش بس راح نعرف هاي طبعا إضافة جديدة وتضاف في تعداد الحالي يعني نعرف كم أردني موجود خارج البلد ووين متمركزين يعني والله الأردنيين في الخليج هالقد في الإمارات في السعودية في قطر الأردنيين في أمريكا هالقد الأردنيين في أوروبا الأردنيين في آسيا فحتى موضوع التعداد راح يشمل هذا السؤال إذا كانت لدى العائلة أحد أفراد العائلة كان مغتربين. تفضل عمر
7: مضبوط صح بس مفروض مثلا هسه كل المعلومات لو بدك تيجي للصح كل المعلومات موجودة عند الدولة
1: نعم
7: سهلة بعدين بدل عدد السكان هذا مثلا بلفوا على الناس في برامج معينة انه مثلا تريحهم هو كل واحد ما عنده رقم وطني بيدخل مثلا يدخل على برنامج معين انه يعبي هذا بدون ما يوصله
1: نعم.
7: هذا مكلف على الدولة
1: يعني باعتقادك احنا بدل ما نشغل 12 ألف موظف ممكن احنا في يكون اشي رقمي يعني رقمي كل واحد يعبي من خلاله
7: طبعا مثلا انا بقول لك مثلا ياريت مثلا في تخطيط ويكون على ارض الواقع فعلا مزبوط
1: أشكر.
7: مش مثلا انا بنزل هيك مثلا انا بقول لك انا الي سنة ونص في منطقة المستندة طلبنا مظليات للطلاب المدارس الجامعات هي في قربت الشتوية بدها تدخل وما في مظلية لا بالصيف ولا بالشتاء سنة ونص هل يعقل هذا تخطيط من أمانة عمان منطقة اليرموك مثلا القويسمة أحد ما في تخطيط مثلا هي خلصت، هي بلشت الشتوية وما في لسه.
1: نعم شكرا عمر،
7: يا ريت تسلم لنا موضوع المظليات. والله
1: ان شاء الله بلكي تابعناها بعد التسعة. رن علينا اخوي ابراهيم، تفضل ابراهيم. ابراهيم ماجد بداوي، هلا اخ ماجد.
8: الله يسعد صباحك،
1: هلا اخوي ماجد، كيف الحال؟ يا هلا،
8: الله يعطيك العافيه حبيبي.
1: هلا يا سيدي، هلا اخ ماجد.
8: دكتور ليث، يعني النسبه فيه انه يعني التكلفه عاليه بالنسبه للاحصاء اللي بده يصير، يعني التكلفه عاليه، وبتحكي ب 12,000 موظف، يعني برضه كمان رقم عالي جدا، يعني ان كانوا مكود او رقم معين،
1: وبدهم يشتغلوا شهرين صباحي ومسائي، يعني حتى يقدروا يخلصوا. نعم
8: هذا واحد. اثنان، يعني هذا بالعكس، هي النقطة الأولى، كل بيوت الأردنيين مفتوحة لأي ضيف ولأي حدا، وعلى الرحب والاستعاء، عرفت علي كيف؟
1: نعم.
8: ولكن أنا يعني صارت معي يعني شغلة شخصية، رحت أراجع مشان أسوي تأمين للأسر الفقيرة.
1: أيوه.
8: فأنا لما دخلت على الموظفة يعني قالت لي أعطيني هويتك، قلت لها تفضلي أهلاوية، قالت لي أنت في باسمك سجل تجاري، قلت لها صحيح، قالت لي في باسمك واصل بريجي، قلت لها صحيح. قالت لي عندك بنت سنة ثالثة جامعة، قلت لها صحيح، قالت لي وبنت سنة ثانية جامعة، قلت لها صحيح، قالت لي وعندك، قلت لها تكمليش، خلاص بطلت أسوي تأمين.
1: كل التفاصيل عندهم.
8: كل شيء موجود يعني، وإحنا بقينا عن هال 24 مليون اللي ممكن هذولا انفتح فيه مول مولين ثلاث بشغل 500-600 واحد. يعني كود أو رقم معين ممكن إنه يعني يحل هذه الأزمة يعني. وفي النهاية برضه كمان بيوتنا مفتوحة للجميع، وحياهم الله يا سيدي.
1: شكرا إبراهيم، شكرا، عفوا ماجد، شكرا، يسعد صباحك صديقي. أخو يزن تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة
1: الله. هلا هلا أخي يزن، عليكم السلام.
9: يعطيك العافية دكتور حبيبي.
1: هلا يا سيدي، هلا أخوي.
9: نذكر بالصلاة أن محمد صلى الله عليه وسلم يوم خميس.
1: عليه الصلاة والسلام.
9: الله يفرج علينا وأهلنا بغزة يا رب. دكتور أنا رنيت عليك صراحة، مش عارف موضوع الحلقة، بس أنا رن عليك كشكوى، بتمنى أنك تسمعني إذا في مجال.
1: نعم.
9: دكتور أنا رن عليك أشكي بالنسبة لقصة اللي احنا 2026، اتطورنا كاميرات، اتطورنا بوليفارد، اتطورنا عمرات.
1: اتفضل، شو الشكوى اخوي؟
9: الشوارع. الشوارع والحل، يعني انا بتمنى لو تجمعنا مع مسؤول، يعني نقول له ترضى انت سيارتك الخاصة، هم بيطلعوا كل الحكومة، امنة عمان، السير، امن العام، كلهم بيطلعوا بسيارات الشغل، ما بيطلعوا بسيارتهم.
1: لما يطلعوا بسياراتهم وين بيمشوا، يعني باي شوارع؟
9: يعني بشوفهم مش كلهم ذكر 24 ساعة بالسير بدواماتهم. طب والحل يا اخوي؟ والحل
1: يعني احنا طيب احنا اليوم بنحكي عن التعداد، والتعداد لازم يحسن الخدمات المقدمه للمواطن، من ضمنها بتعتقد الطرق؟
9: والله ما في خدمات يا دكتور، اني خدمات وين هي؟ نفسي افهم وين هي الخدمات. طيب احنا باي عالم عايشين؟ احنا هينا مولودين في البلد وكبرنا وتجوزنا وترعرعنا،
1: شو مالها شوارعنا يزن؟ شو مالها شوارعنا؟
9: ومتكسر كلها متكسره. انا الي 10 سنين بشتغل اوبر، 10 سنوات قسما بالله ما بفوت حاره الا بطش تيجي، ما بطلع مع الناس الا من طش تيجي، ما بنروح اماكن الا من طش تيجي. اللهم الشوارع الرئيسيه تلاقيهم
1: بس اصبر شوي بس تشتي ان شاء الله.
9: طب يعني والحل يا دكتور؟ يعني اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، وانا اني
1: والله يا شيخ اخوي يزن انا معك، واحنا كلنا للعلم متأذين.
9: قبل شهر ونص شهرين 70 دينار تصليح سياره، ويرجع نفس الصوت عندي قرض. طب والحل يعني؟ والحل كله مرقع ترقيع
1: واحنا بالمقابل الناس بيقول لك انا اليوم الحكومه بتاخذ مني ضرائب بشكل غير طبيعي.
9: شيء خيالي، شيء خيالي. المي كانت تجينا كل 3 شهور قبل ما يرفع، 3 شهور تيجي 3 ليرات 5 ليرات، هسه بالشهر تجينا 20 دينار.
1: صح، بالمقابل يكون في خدمه، يعني يكون في خدمه. شوف احنا بدنا نحكي بصراحه، الشوارع الرئيسيه جيده، جيدة.
9: نعم لأنها جيدة. ليش أنها جيدة؟
1: لكن الشوارع الفرعية، الشوارع الفرعية
9: لأنك رايح جاي عليها، ممرق منها الأمير، ممرق منها الناس، ممرق منها، طبعا تكون جيدة.
1: الشوارع الفرعية والله
9: تعالوا حواري،
1: بدها نفضة كاملة صراحة.
9: يا عمي ما بزبط يا عمي، والله العظيم أنا قلبي مليان من القصة هاي. عيني رايع مروع على البيت، وديت أولاد على المدرسة، مروع على البيت بطش تشدو دو دو دو دو، وبعدين يعني وبعدين
1: وديها زقزاق.
9: والله العظيم إشي، تقول راكب على جمل، تقول راكب على حصان، يعني ما في شارع، نادر تلاقي شارع سقف سليم إلا اللهم الرئيسية بس.
1: صح
9: يعني كل عمان، يعني حتى أقول لك الزرقاء، البقعة، عمان الغربية، عمان الشرقية، الحواري، الحواري متفجر أقسم بالله العظيم. شفا بدران، ضاحية الرشيد،
1: إن شاء الله يكون كل في شغل من أمانة عمان اللي يعني كل شيء يعني كل شيء تأخذ عليه ضرائب وكل شيء تأخذ عليه رسوم، وبالمقابل الأمانة عليها مليار دينار ديون. يعني في شيء غريب صراحة.
9: يعني أنا بتمنى
1: يعني بس المخالفات اللي كل يوم بعمان كم قيمتها بالملايين؟
9: والله مخالفة هذه كم مرة إجاني مسج مخالفة مخالفة. طب يا عم بتأخذ مخالفات وتطب ضبطونها الشوارع؟
1: صح لازم.
9: سافرنا برا.
1: تسلم يا زلمة، كلامك مزبوط ومهم، وأنا أعتقد إنه يعني إحنا لما نحكي اليوم عن التعداد السكاني ونقول عن الخدمات المقدمة للمواطن، أعتقد أن الطرق هي من أهم الأمور اللي يجب الشغل عليها. أبو زيد تفضل.
10: السلام عليكم. الله
1: يسلمك. هلا أخوي أبو زيد. عليكم السلام. هلا يا
10: سيد. أولا أهلا وسهلا بالجميع، إحنا بيوتنا وقلوبنا مفتوح لهم وأهلا وسهلا بأي وقت.
1: نعم.
10: ما عندنا مشكلة، لكن السؤال اللي مستغرب إنه البيانات كلها موجودة لدى الحكومة أصلا، مكشوفة لديهم، إن كان الضريبة، إن كان الرواتب، إن كان دارة أحوال، موجودة لديهم كلها يعني. أنا بستغرب كمان إنه إحنا في عام 2026 وشارطنا على 2027 لحد الآن ما وصلنا بتكنولوجيا وذكاء اصطناعي أو برامج معينة نشغل 12,000 واحد يلفوا في البلد.
1: طيب شوف أبو زيد، إحنا يعني يمكن المملكة مساحتها صغيرة وعدد سكان المملكة صغير مقارنة بدول أخرى. طيب الدول اللي عندهم 100 مليون و300 مليون ونص مليار ومليار، هذولا معقول يشتغلوا زينا ينزلوا موظفين يعدوا؟
10: طبعا لا.
1: يعني مثلا إذا الصين بدها تعمل تعداد شو تسوي؟ هذول بيظلوا 10 سنين هم يعدوا ببعضها.
10: ولا الهند ولا مليار ولا الهند شو تجيبون؟ أنا بشتغل يا درزقوا 12,000 واحد الله
1: يرزقهم. ما تخلصوا هذا، بس يخلصوا التعداد بدون تعداد ثاني. ها
10: معقول في شهرين خلصوا؟ احنا كنا 12 مليون.
1: فأنا اللي أسأله يعني احنا في عندنا حل بدل ما هالشباب يعني الله يقويهم بدل ما يلفوا بالشوارع ويمروا صباحا مساء على البيوت، شو رأيك؟
10: يعني أنا
1: ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا،
10: عندي تكنولوجيا معينة بستغل برنامج بسيط ما بكلفني هالكذا المليون. بجيب شركة برمجة،
1: أجيب يعني شركة برمجة ويعملوا تطبيق مثلا
10: بتطبيق معين، وأنا
1: والناس تفوت وتعمل استمارات وتجاوب.
10: هذا أنا شو مصلحتي أنا أكذب عليك؟ وده كل شيء بيان عندنا، بتسوي مقارنة، تسوي ماتش بين المقارنة بين بياناتك في الأحوال المدنية وبيانات اللي أعطيتك إياها. وإن كانت هناك خطأ عدل الحركة سيستم عدل الحركة. لكن الأولى من هذا إنه عندي مشاكل أنا في البلد، عندي مشاكل زي ما تفضل قبلي، الطرق، المياه، الكهرباء، المشاكل الأولى يبحثوا عنها.
1: صح.
10: تسألني كم واحد برا خارج البلد، كم واحد عايش داخل البلد، دايش بيت وواحد برا قديش بيشتغل وقديش، كل شيء موجود عندك، علاش قاعد تغلب فيه وتغلب في المواطن؟ لكن إحنا أولى أهل مثلا في أي وقت يعني. أنا ماني بصلح أني أنا زيد معلومة عليك، أما ماني بصلح كمواطن.
1: صح شكرا أبو زيد. أبو زيد قال لك أنا يعني بيتي مفتوح للجميع، احنا كلنا كأردنيين الحمد لله يعني احنا معروفين بمضيافين للجميع، يعني سواء اللي نعرفه اللي ما نعرفه، بس بالمقابل في عندنا حلول، ليش نغلب الشباب يقعدوا شهرين يلفوا بالشوارع ويدقوا على بيوت الناس؟ شكرا ابو زيد.
10: بالعكس، يتغدوا يفطروا عندنا اهلا وسهلا، حياهم الله.
1: الله يبارك فيك، تسلم سيدي. هاي خالد يقول لك انا مجهز، صرت مجهز البيتيفور والبزر يا اخي. هم جايين يبزرهم وياك خالد. أبو فيصل تفضل.
11: تحياتي، كيف حالك؟
1: هلا أبو فيصل، يا هلا والله.
11: شو أخبارك
1: سيدي؟ حياك، هلا أخي أبو فيصل.
11: سيدي هلا. هو ممكن تعداد السكاني يعني ينطرح من خلال تطبيق سند، يعني ممكن واحد يصير يعبي تحديث المعلومات يعني، أو من خلال لينك بعد من خلال الاس ام اس. يعني
1: باعتقادك ما في داعي يكون في شباب يلفوا ويدقوا على بيوت الناس؟
11: والله بصراحة هاي قديمة و بعدها فادي، يعني ممكن يروح عنارة يلاقي منها
1: شنو. بس الصوت مش واضح أخوي أبو فيصل.
11: يقول ممكن يكون الناس موجودين في أشغالهم في أعمالهم ما يلاقوا حدا أصلا موجود. فيعني هي تكون من ناحية إلكترونية أفضل.
1: نعم،
11: صوت واضح؟
1: جيد يعني. تفضل.
11: بس في عندي كمان ملاحظة ثانية كمان بالنسبة يعني هلا نحن شغالين بالتعداد السكاني وشغالين بالمواضيع هاي، فالمفروض يكون في تطور من الناحية هاي. يعني زمان انتهت الشباب، يعني
1: سامحني أبو فيصل والله الصوت مش واضح يا صديقي، أعتذر منك. يعني آخر مرة نحاول أكمل أبو فيصل. أعتذر أبو فيصل سامحني. أروح للواتساب يلا نسمع أبو خليل.
12: أبو زيد الله يسعد صباحك. لا أبو زيد راح يختلف كثير بعد التعداد السكاني. الزيادة المديونية، ارتفاع الضرائب، ارتفاع الأسعار. والله يسعد صباحك.
1: صباح الورد.
13: السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين. أبو زيد أنا بتخمين يعني موضوع التعداد إنه في مصيبة جاي للمواطن بس بيجهزولا مش عارفين كيف يجهزولا فبدهم يحصونا والله أعلم، أو إنه زي ما أنت مرة عملت حلقة عن الديون فبدهم يشوفوا كل مواطن قديش بدفع، وأنا برجع بعيد إنه بدفعش نهائيا.
1: أشكرك. نسمع.
14: السلام عليكم. الله يعطيك العافية أبو زيد.
1: هلا أخوي طارق.
14: يعني خطوة إيجابية صراحة، أنا مش شايف لها أي سلبيات، بالعكس خطوة كثير منيحة للتخطيط لقدام عشان يشوفوا المناطق السكنية هاي فيها كم، هاي فيهاش كم عدد، هاي فيها حيوية أكثر، هاي فيها خدمات أكثر، هاي المنطقة مثلا التعداد السكاني فيها بيزداد، هاي بقل، إذا في إشي، في فجوات هون، في إشي صح بصير هون. طبعا هم بسووش إشي، كله حبر على ورق عشان تكون بالصورة يعني. بس اللهم أنه كتابة. بس احنا بنطلع يعني والله الفكرة حلوة،
1: الفكرة
14: والتعاون يعني ما ليش الواحد ما يتعاون يعني، شيء ما في اي مشكلة صراحة.
1: شكرا. محمد عيسى اخر تعداد زادت علي ضريبة المسقفات لانه عرفوا انه بيتي اكبر وسألوني ليش مش مأجره. شكرا اخوي محمد. اروح لراشد.
15: السلام عليكم. الله يصبحك
1: على خير ابو زيد. السلام.
15: والله يا أبو زيد أنا خايف بدهم يعرفوا عدد سكان الأردن عشان يوزعوا المديونية علينا، والله هذا اللي خايف منه. الله يصبحك بالخير.
1: شكرا راشد. حسام صباح الخير بيقول لي يا أخوي ليث التعداد للأمور التنظيمية لكافة مجالات الحياة، يعني إذا ما فادت ما بتضر، أنا مش عارف ليش الناس كل شيء ضد. شكرا. نسمع يوسف أبو عمر.
16: السلام عليكم. صباح الخير أبو
1: زيد. هلا أخوي يوسف.
16: والله هو لما بدي معلومة عن نفسي أنا أفوت على سنن، أنا بمرات في الشغلات أكون ناسيها أفوت على سنن.
1: نعم.
16: كل مرة أفوت على سنن دقيت إني أنا كابل بنت أختي كاين من 10 سنين أو أكثر هي ما كانت بالجامعة. عندهم كل شيء بس أكيد هم يعني في إلا في سبب يعني وإلا في دراسة يعني الموضوع بتفيد، بس الناس مش مطلع على إنه كل شيء موجود عند الدولة. والله سنن بفوت بل أطلع كل معلوماتي وإن شاء الله تنسيها عن حالي.
1: الله انك صادق.
16: يلا سيدي صباح الخير.
1: يا صباح الورد. شكرا اخوي يوسف. اروح لعلي. تفضل اخوي علي. علي تفضل. بالله يرنوا على علي لانه طولنا عليه صراحه. شكرا ام معاذ. يمكن التعداد له فائده، بيلاقوا فرص عمل للشباب اللي بدون شغل ان شاء الله، لكن مثل ما قلت ولا علاقه له بالبطاله. احمد جابر اعملوا تطبيق اسمه تعداد وخلي الناس تشارك وتحط معلوماتها في هذا التطبيق. شكرا ياسر ابو سنينه. يا سيدي اهلا وسهلا فيهم، فيش داعي يغلبوا حالهم، احنا كلنا 5 بالدار وماكلين هوا. شكرا للتعداد اونلاين كما يقول ماهر، ما في داعي يعني صراحة يجي أونلاين. أنا بعتقد اليوم كنا معنا سمارت فون فأي حدا يقدر ينزل تطبيق إذا تريد الحكومة أن تعتمده ومنحل مشكلة التعداد. شكرا. شوارعنا فيها مشكلة مثل ما قال يزن. أحمد التعداد السكاني 12 ألف موظف شهرين راتب 300 دينار 72 مليون، هذا بدون سيارات وبدون أي شيء آخر، مكلف جدا. منى التعداد السكاني جيد لكن لما يكون رقمي ونحن دولة أصبحنا من الأوائل في الرقمنة والتكنولوجيا شو المشكلة؟ عبير ممكن ناس تعطي معلومة خاطئة، كيف راح يتأكدوا أنه معلوماتك صحيحة؟ كيف معلوماتنا كاملة موجودة على تطبيق سند؟ إذن شو الفائدة من هذا التعداد؟ زكية صباح الخير ستي، حيهم نشام التعداد. خالد أبو طير مرة أحصيت استقبلني صاحب بيت كوميدي شروا أفضالك وبيقول لي قدام مرتو إذا بدكم عن طريق التعداد تجوزوني الثانية أنا موافق وضيفوها مباشرة. كوميدي والله كثير هذا الزلمة. شكرا محمد خرفان صباح الخير. هلا سيدي. شكرا صباح الخير. على الباحث أن يكون صدره واسع يتحمل أي سؤال أو استفزاز من أي مواطن. شكرا. لحاول أقرأ أكبر قدر من تعليقاتكم. أم أحمد الشرع ليش ما نتعاون يعني، هي أسئلة عادية مش أسرار عائلية حتى ما تحكي للموظف التفاصيل. شكرا. بيقول أنا اشتغلت بالإحصاءات وكنت منتدى من وزارة التربية والتعليم وكنت أواجه نوعين من الناس، نوع متقبل ونوع غير متقبل، وكنت مرات أسمع كلام وأعمل حالي مش سامع. أبو أحمد بيقول طيب آخر تعداد شو عمل؟ هي البلد تراجعت واقتصادنا تراجع بكل شيء، افطورنا حمص وفلافل، غدانا طنجرة مقلوبة، وعشانا لبن وسنيورة، وإحنا أربعة بالدار. هذا إذا بدهم معلومات ثانية يحكونا. خلصت أنا هيك التعداد. شكرا محمد نضال، لقد أجري التعداد العام السكاني أكثر من مرة. صح، آخر 70 سنة أجرينا أكثر من تعداد. فهل ساهم مرة واحدة فيها في تحسين الخدمات؟ هل ساهم في تحسين معيشة المواطن؟ إذا اقتنع الناس أن ذلك يساهم في تحسين خدماتهم، فبالتأكيد سيتعاونوا مع موظف الإحصاءات ويقدموا معلوماتهم المطلوبة بكل شفافية. وسؤالي، هل ستتضمن أسئلتهم عدد القروض وقيمتها على أكتاف المواطن؟ هل ستتضمن الاحتياجات البيت، الديون وغيرها من التفاصيل؟ أكيد لا. شكرا لكم. علي، هلا أخوي علي، تفضل.
17: يعطيك العافية.
1: يا مرحبا، هلا أخوي علي.
17: من مواضيعك هادفة ونستفيد منها والله.
1: الله حيك يا مرحبا أخي.
17: الله حيك سيدي. بالنسبة للتعداد، احنا الآن يعني كل اشي وتفضلوا فيه كل اللي شاركوا معك، يعني كله على سند، وعفوا في الأحوال المدنية في عندك يعني دق الرقم الوطني لصار عفوا عدد أيام غياب الأولاد بالمدارس ببين على سنة. فهو الهدف التعداد السكاني، هل هو مثلا بدهم يشغلوا مثلا هالشباب هالشهرين 3 أشهر عن نظام مشاريع، وهذا الاشي بده يعني يثقل كاهل الحكومة. والله احنا عارفين شو هدف التعداد، بس يعني هم بيقولوا في تعداد بس احنا مش عارفين شو الهدف، شو الميزة اللي من وراء التعداد.
1: نعم.
17: طب ما هاي كل 4-5 سنين بيعملوا تعداد، شو الفائدة منه؟
1: آخر مرة 11 سنة تقريبا.
17: ماشي، بس شو استفدنا مثلا؟ عرفنا انه صار عدد سكان المملكة كذا كذا.
1: نعم.
17: غيره.
1: المفروض انه يقول لك انا اليوم بدي اشتغل على موضوع الاحتياجات، موضوع الخدمات، موضوع البنية التحتية، موضوع التخطيط، السياسات، هذا كله ضمن التعداد.
17: يعني انا صارت امبارح قدامي واحد بيتصل بقول له انت علاش تتدفق؟ علاش بتدفق؟ هاي بتدخل بالتعداد
1: على ايش؟ عفوا ما فهمت.
17: على ايش التدفئه بالشتويه؟
1: على ايش التدفئه
17: بالشتويه؟ يعني هو بده يعطوه مثلا جركنين كاز ولا مش عارف. يعني انا حاسس انه الموضوع هيك، يعني مش انه بنظريه المؤامره بعيش، بس انه حاسس انه الموضوع بس
1: يعني قصدك ما في جدوى تشغيل. ما في جدوى؟
17: لا ما في جدوى، هو تشغيل لبعض من الشباب الله يرزقهم ويعطيهم العافيه، لا أكثر ولا أقل، بس ما فيش يعني ما في جدول. ولا هي بكبسة زر على سند بتعرف عفوا المخرجات والمدخلات كاملة، صح ولا لا؟ وهو تطبيق صحيح رائع، يعني الشيء بالشيء يذكر، تطبيق رائع كثير.
1: صح، تسلم. شكرا أخوي علي، يسعد صباحك. محمد العزام، هلا أخوي محمد.
18: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
1: هلا أخوي محمد، عليكم السلام.
18: يا الله يسلمكم أخويا. بالذات بالنسبة للتعداد العجبة قبل سنتين أو قبل سنة ونص، يعني بنهاية 2024 عندنا تعداد خاص في مدينة العجبة. كان الهدف لمدينة العجبة إنه تصير لـ 2034 أو 2035، يعني 10 سنوات تصير سمارت سيتي. تمام. طبعاً لما بدك تقول لي مثلاً منطقة معينة بدك تعمل لها تعداد، إن كانت المملكة كاملة بشكل عام ولا كانت العجبة بشكل خاص، أول شغلة بدنا نعرف إيش الفروقات اللي صارت خلال آخر 10 سنوات، مشان أحسب حسابي قديش النسبة اللي قاعدة بتزايد من السنة اللي مضت للسنة القادمة. قبل 10 سنوات تقريبا كانت عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية حوالي 9.5 مليون، حتى بتجاوز 12 مليون. يعني أنت بتحكي عن تقريبا 2.5 مليون زيادة هذولا.
1: نعم.
18: 2.5 مليون، يعني أنت بدك في شغلات كثيرة بدك تحسب حسابها.
1: نعم.
18: في زيادة عدد مدارس، في زيادة عدد مستشفيات.
1: نعم.
18: فمستحيل إنه المشروع يكون قاعد بطل.
1: شو الخدمات اللي لازم تتحسن بعد التعداد باعتقادك؟
18: الخدمات اللي لازم تتحسن بدك تواكب المكان، مش لعشر سنوات مضت بل لعشر سنوات لقدام. وان كنت ذو نظرة مبعدية بدك تحسب حساب لمستقبل كامل، لا تخلي الأراضي كلها لصيقة في المدينة، شوف لك أراضي وخلي الناس تنزل عليها وتفتح فيها مشاريع من جد. أنت بتعرف حكيتك كذا مرة 42-43% من سكان المملكة موجودين في عمان. طب جرب لك أي مدينة ثانية افتح فيها مشاريع، افتح فيها مصانع، اجاك اي مستثمر قول له هاي الارض بعطيك اياها بسعر تبطيل، افتح لي فيها مشروعك هناك، سكر عليها خليها مدينه صناعيه.
1: تسلم.
18: اما هذيك الساعه تستقطب الناس لاماكن ثانيه، فبتصير توزيع بطريقه ملائمه اللي الناس تعيش بطريقه صح. بتخف الأزمات، بتخف الضغوطات، بدرسوا الطلاب بطريقة صح وبتعود وبتعالج الجميع بطريقة صح. الله يعطيك العافية.
1: هلا سيدي، هلا أبو العزة. محمد الشرعة تفضل.
19: صباح الخير أبو زيد.
1: يا هلا والله، هلا أخوي محمد،
19: كيف حالك؟
1: يا صباح الخير
19: أبو زيد. التعداد من 1/10 ل 31/10، مش شهرين، شهر بس.
1: لتشرين ل 31/10.
19: لا أنا هسه بعثوا لي رسالة. من 1/10 ل 31/10.
1: صح صح، هاي الشباب أكدوا لي. نعم نعم،
19: مدته شهر بس. والله يا أبو زيد أنا ما،
1: أنا راح يكون معي كمان شوي، راح يكون معي كمان شوي مدير التعداد حتى نسمع منه أكثر، ويمكن أجاوب على الأسئلة المهمة اللي سألتوها. إنه أنا اليوم طيب شو الهدف يعني، وقديش راح يسهم هذا التعداد حتى يحسن خدماتنا إحنا كمواطنين؟ تفضل.
19: أبو زيد، في ناس كمان بالأردن ما معهم جنسية أردنية، خاصة اللي يكونوا أمهم متزوج أردنية، ما معه جنسية أردنية. يعني في أعداد كبيرة ناس مش لغاية الآن مش موجودين. يعني هذا كويس، ببين قديش عدد السكان بالأردن. يعني خطوة كويسة، بس يعني الناس يقول الشباب الإلكتروني، لا أنا بفضل إنه بروح على البيت وبيعرف قديش في عدد السكان. يعني خليهم يعرفوا قديش عدد السكان، وبعدين يعني إحنا بنتأمل من الحكومة إنه تحسن الظروف يعني مع تعداد السكان، شبكة الطرق، شبكة المواصلات، الاتصالات، الحياة، الغلاء، المعيشة، دخل المواطن. يعني احنا في شغلات منطالبة من الحكومة انه تسوي لنا اياها.
1: نعم.
19: والله يا ابو زيد قسما بالله العظيم، يعني في عندنا شارع بالبلدية بيعملوا مجاري الان، صاروا حافرين 4 مرات يا رجل، 4 مرات صاروا مصلحينه. اقسم بالله العظيم، انا امبارح عملت بث مباشر، والله يا ابو زيد قسما بالله العظيم، هاي المرة الرابعة قاعدين بحفروا هسه، بغيروا شبكة المجاري كمان، هاي المرة الرابعة. يا عمي شو بعدين مع السلافة هاي؟ ما في واحد ما في ما هو مقاول عنده مخافة الله. ما في واحد بيشتغل صح. 4 مرات صرت حافر الشارع وتغير المجاري، بتقيم المواسير، بتكب المواسير، بتسوي. لا ما جاء يعني الاستهتار هذا بالبلد، لما جاء الغش.
1: أشكرك، تسلم.
19: والله العظيم تعال، والله لا صور لك هسه فيديو وبعث لك على الواتساب يا أبو زيد.
1: يلا بعث لنا.
19: وأوريك إنه قسما بالله العظيم.
1: صور وبعث لنا، يلا سيدي إحنا جاهزين.
19: والله لا صور هسه وبعث لك قسما بالله.
1: خلص على طول، أبشر. أبشر. أبشر.
19: شكرا لك يا أبو زيد.
1: هلا والله، شكرا أخوي محمد إشراع، وشكرا لكم جميعا. يا إخوان تشرين أول ولا تشرين ثاني؟ خلنا نتأكد. أول يعني إحنا بنحكي عن شهر أكتوبر 10، 31 يوم فقط. نعم 100%. تسلم محمد، وبأكد لكم إنه إحنا بنحاول نكون معنا بعد الموجز 9 مدير التعداد حتى نفهم إنه أكثر بعض التفاصيل.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعيمة. بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 اليوم. وزارة الزراعة تبدأ التنسيق لتنفيذ مشروع لزراعة 200 فضلة أرض ضمن مناطق العاصمة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري والبيئي في مدينة عمان. إدارة السير تفيد ببدء إغلاقات وتحويلات مرورية في عدد من شوارع عمان فجر الجمعة تزامناً مع إقامة ماراثون عمان 2026. مئات المستعمرين يقتحمون مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية مشددة من الاحتلال. اليمن يحذر الأمم المتحدة من تهديد الحوثيين للطيران المدني فوق البحر الأحمر. مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في سوريا جراء استهداف حافلة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حمص. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق مع تسجيل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
4: سمارت باي.
3: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات. وسمارت باي معكم. جيل بعد جيل. سمارت باي. تسوق بذكاء.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني. تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي،

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أروح مباشرة إلى الدكتور تيسير المقدادي المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن. يا هلا دكتور تيسير, صباح الخير.
1: هلا صباح الورد أخي ليث.
0: يا مرحبا.
1: يمكن ولكافة الإخوة والأخوات المستمعين.
0: الله يحييك. يا مرحبا دكتور تيسير. يمكن كنا نتحدث واستمعت إلى كثير من الآراء حول التعداد الذي انطلق اليوم, وكنت أسأل إلى أي مدى يمكن أن يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. لكن الناس تسأل دكتور, إذا ممكن وضح بعض الأسئلة لو تكرمت, يعني ما الفائدة المرجوة من التعداد؟ هل هو فقط معرفة عدد السكان المقيمين على أرض المملكة؟
1: أخي ليث, التعداد هو أكبر عملية إحصائية تقوم بها الدولة مرة كل 10 سنوات على الأقل.
0: نعم.
1: وتنبع أهميته من أنه يوفر قاعدة بيانات كبيرة دقيقة ومحدثة عن السكان, عن المساكن, عن الأسر الأردنية وغير الأردنية.
0: نعم.
1: وخصائصها وتوزيعها الجغرافي, ولا يستطيع أي مسح إحصائي توفيرها مهما بلغت حجم العينة التي يمثلها المسح.
0: نعم.
1: أيضا هذا التعداد يساعد الحكومات على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين وتوجيه الموارد والمشروعات والخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة, كما أنه تنعكس مخرجات التعداد على قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين من خلال دعم التخطيط لبناء المدارس والمراكز الصحية وشبكات النقل والبنية التحتية والإسكان والخدمات المختلفة بكفاءة وعدالة.
0: دكتور, الناس تسأل يعني هل هذا الموضوع, ونحن في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومع وجود تطبيق سند اللي يوفر معلومات كثيرة عن الأسر والمواطنين, هل ممكن الموضوع أن يتم من خلال التطبيق معين مثلا, ولا باعتقادك لا يمكن إلا من خلال المسح الميداني؟
1: أخي العزيز, المسح الميداني هو منهجية عالمية تقوم بها الأردن وكافة دول العالم, حتى الدول المتقدمة والأكثر تقدما في النواحي التكنولوجية تقوم بهذا التعداد. لكن موضوع سند عدد المشتركين في سند هو حوالي 3 مليون فرد وليس أسرة. وهذا التعداد يضم الأردنيين وغير

0: الأردنيين وكل من هو على أرض المملكة، فليس فغير الأردنيين غير مشتركين بسند أصلا. أيضا الأردنيين ليسوا جميعا مشتركين في سند.
1: نعم.
0: فبالتالي لابد لهذه المنهجية العالمية من أن تطبق.
1: يعني لا حل، لا يوجد بديل إلا الدراسة الميدانية.
0: هو تعدادنا مختلط بحيث يجمع ما بين السجلات الإدارية وهو متوفر في السجلات والعد الميداني.
1: نعم.
0: للتأكد، لأن الشمول هو أساس أخي العزيز، لابد حتى يتم الشمول من التأكد والزيارات الميدانية.
1: طيب دكتور، الناس تسأل أيضا عن موضوع المعلومات، يعني نسبة الأسر اللي أبدت رغبتها بإجراء التعداد السكاني، إذا كنا إحنا رحنا وحسينا أنه الأسرة مش كثير متعاونة، شو ممكن كيف يمكن أن يتعامل الموظف التعداد؟
0: يا سيدي، يعني الباحث الإحصائي هو مدرب
1: الباحث الإحصائي، نعم،
0: على التعامل مع كافة الظروف، وبالتالي هم يعني اختيار الباحثين الإحصائيين هم من المعلمين، وكانوا يعني والتوزيع غالبا من أبناء المنطقة، يعني هو وجهه مألوف للحي وللمنطقة التي يجمع البيانات منها.
1: نعم.
0: شخص معروف يعني، وبالتالي هناك يعني يتم زيارة الأسرة، وإذا كانت يعني الأسرة لا ترغب بها سيدة يعني تجمع البيانات، يتم يعني إحضار سيدة لتجمع الاستبانة، وكذلك إذا كان الوقت غير مناسب لدى الأسرة يعود الباحث مرة أخرى في وقت يمكن يقول له يعني أجال الصبح، أقول له أرجع لي بعد العصر، أرجع لي المغرب، وهكذا.
1: تقريبا
0: هناك مرونة العمل، وهناك اختيار الباحثين من قريب من نفس المنطقة، قريبين ومعروفين يعني، وبالتالي وقلت لك وهناك مرونة أيضا في الوقت في جمع البيانات.
1: يعني مرونة، إيش المقصود بالمرونة دكتور؟
0: يعني مرونة، إذا ما قلت لك إذا لم يكن يعني الأسرة جاهزة الآن كنت قلت ارجع لي بعدين، إذا ما قلت لك كان يعني الزوج مش موجود تقول مثلا أنا بدي باحثة، أو ارجع بعد العصر تكون الزوج موجود، وهكذا.
1: نعم. طيب دكتور، اليوم إحنا كافي 31 يوم للانتهاء من التعداد في كل المملكة؟
0: إن شاء الله، يعني هناك عمل مبرمج وإن شاء الله أن ننهي في الوقت المحدد.
1: الباحثين الموجودين هم منتدبين من وزارات
0: معينة؟ من وزارة التربية والتعليم.
1: يعني هم معلمين ومعلمات؟
0: حوالي 10,000 معلم ومعلمة، منهم حوالي 60% من الأخوات الفاضلات المعلمات، وهناك حوالي 2,000 من الموظفين الدائمين والمؤقتين في دائرة الإحصاءات العام.
1: نعم دكتور، الموضوع يعني أو خلينا أقول ما هي الأسئلة التي سيسأل عنها الشخص مجرد ما يصل إليه موظف الإحصاء؟
0: الأسئلة بسيطة، هي تتعلق بخصائص المسكن، بخصائص المبنى، ورب الأسرة والعلاقة برب الأسرة من سكان، وبعض الأسئلة الاجتماعية، مستوى التعليمي، التأمين الصحي، إذا كان لا سمح الله هناك أي إعاقات أو شيء من هذا القبيل.
1: فقط هي الأسئلة دكتور؟
0: يعني والطاقة وما يترتب، يعني
1: كم سؤال تقريبا دكتور تيسير؟
0: يعني هي الأسئلة ما قلت لك هي ليس بعددها،
1: ليست
0: لأنه
1: بعددها.
0: في سؤال ممكن
1: يعني مثلا يعني الموظف لما يدخل يعني كم بدي يحتاج وقت عند المواطن؟
0: بين 10 إلى 15 دقيقة، يعني
1: 10 إلى 15 دقيقة.
0: أسئلة بسيطة جدا، بعدين هناك الأسئلة ليست أن تقول عدد هذه الأسئلة، في أسرة بسأله كم سؤال، بعدين ما قلت لك إذا لم ينطبق تنتقل إلى بعد 5 أسئلة أو 10 أسئلة، فبالتالي ليست يعني بعددها.
1: نعم يا سيدي، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر. حابة توجه رسالة إخواني يسمعونا بموضوع التعاون مع الموظفين المعنيين في الإحصاء؟
0: والله يا أخي العزيز، يعني أنا بخاطب النشامى الأردنيين، يعني أهلنا والضيوف الكرام المقيمين على أرض المملكة، أرجو من الجميع يعني التعاون التام مع الباحثين الإحصائيين وتقديم المعلومة الدقيقة، هذه اللي بتعود بالفائدة على بلدنا لدعم التخطيط بصورة أفضل للسنوات المقبلة وتوجيه الخدمات والمشروعات والموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للسكان في مختلف محافظات المملكة.
1: نعم. تسلم يا سيدي على وجودك وعلى الكلام المهم تفضلت فيه دكتور تيسير المقدادي، مدير تنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن. شكرا يا سيدي، صباح الخير.
0: حياكم الله.
1: الله حياك.

0: إذا روح للدكتور رائد العرجان مدير الطرق وصيانة الطرق في عمان. دكتور رائد صباح الخير.
1: صباح الخير
0: سيدي. احنا ان شاء الله على ابواب المواسم الامطار والمنخفضات الجوية، ويمكن بدأت امانة عمان تعلن انها تستعد لاستقبال ذلك، فايش الاستعدادات اللي بدأتم فيها دكتور رائد؟
1: صباح الخير مرة ثانية اخوي ليث. صحيح ان امانة عمان تعمل على مدار العام للتجهيز وليس فقط للمواسم المطرية، عملها بشكل يومي، لكن من ضمن أعمالها هي الاستعدادات للمواسم المطرية في تفقد عبارات تصريف مياه الأمطار، مجاري السيول، الأودية، التأكد من نظافة مناخل المخصصة لاستيعاب هذه كميات المياه. بشكل يومي وبشكل دوري أخليت ليلا نهارا. يوجد لدينا أيضا فرقة ليلية تعمل بواسطة الجبتات بالتعاون مع زملائنا من دائرة عمليات المرور والتنسيق مع السير بسبب الإغلاقات اللازمة في تحت الأنفاق والشوارع الرئيسية. ممكن أخوانا المواطنين بيلاحظوا هاي الأعمال، العمل على نظافة، التأكد من نظافة هذه المياه وضربها بواسطة الجت المخصص لضمان عدم وجود أي عائق داخل خطوط تصريف مياه الأمطار. عدا عن ذلك هناك أعمال من بداية العام زي ما بتعرفوا، تحسين البنية التحتية لطرقنا من خلال قيام أمانة عمان بطرح العطاءات الداعمة لعملنا الذاتي من خلال كوادرنا العاملة بالميدان بشكل يومي على تعبيد هذه الطرق المتهالكة لتحسين جودتها وسلامة المركبات وسلامة أخوان المواطنين. أيضا هناك طرحة أمانة عمان عطاء لتعديل مناسيب مناهل الخدمات المنتشرة في جميع شوارع أمانة عمان. هذا العطاء بكمية 4000 منهل إعادة تأهيله بواسطة الباطون المسلح، وهي أحد زي ما تعرفوا المناهي أحد أسباب حدوث الأضرار وأيام الموسم المطري على طرقنا على سطح الطريق. عندنا أيضا قابة أمانة عمان بطرح عطاءات مخصصة للمناطق أو المواقع التي تم رصدها الموسم المطري الماضي، خصصت قابة بتخصيص ما يقارب 10 مليون دينار لتنفيذ عبارات صندوقية لهذه المواقع. منها من هذه المواقع عندك شارع محمد ضياء الحق، الشارع الرابط بين شارع صالح الشهيد باتجاه تقاطع المصلح، تقاطع الجديد اللي يوفر من قبل وزارة الأشغال.
0: دكتور رائد يعني الله يعطيكم العافية ويقويكم يا سيدي. أنا بديش أرجع بعد شهر أو أكثر لا سمح الله أحكي أنا وياك على الهواء يكون في ملاحظة أو مشكلة هون أو هون أو ارتفاع منسوب مياه في بعض الشوارع زي ما حصل الشتاء العام الماضي. فمثلنا بدنا تكون الاستعدادات يعني مستمرة، والاستعدادات إن شاء الله تكون سبب في منع تكرار ما حدث السنوات الماضية
1: إن شاء الله. أتليت يعني إذا حدث أي مشكلة أو ارتفاع بسيط لمنسوب المياه ممكن بعد تنظيف هذه المناهل من قبل سرقنا وتجهيزها وتعبيرها لاستقبال هذه الكميات، ممكن هناك يكون عملية يعني يكون انجراف بعض الأتربة أو تصرف فردي من أحد من القلة القليلة من أخوان المواطنين برمي النفايات أو الأكياس على سطح الطريق مما تؤدي لانجرافة وتغطية غطاء المنهول، مما يؤدي إلى عدم السماح لهذه المياه بالتدفق باتجاه الخطوط المخصصة لها لاستيعابها.
0: أشكرك جزيل الشكر والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما نبقى على اتصال. دكتور رائد عرجان مدير صيانة الطرق في أمانة عمان، شكرا يا سيدي، حياك.

0: أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم. أبدأ مع أبو فيصل. يا هلا أبو فيصل.
1: صباح الخير أبو زيد، الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أبو فيصل، صباح الخير.
1: الله يبارك فيك، كل الشكر والتقدير لإذاعة حياة والقائمين عليها.
0: حياك
1: الله، يعطيكم العافية، بارك فيك، الله يعزك. سيدي كريم، صار معنا ملاحظة. مش يوم السبت الماضي الساعة 8 المساء بالزرقاء الجديدة بالزرقاء، كنت مع ابن أختي في السيارة، وفي جماعة هذول اللي بيقولوهم التركمان متجولين، واجي يدقوا على جزاز السيارة بيقولوا اشتروا منا مي، قلنا لهم ما بدنا، وبلشوا يسبوا الذات الإلهية من وراء الجزاز. وتكلمنا مع النجدي ما قصروا، خلال دقيقة نص اجوا، بس هذولاك شافوا النجدي من هون وفلوا من هون. فهذه هذا علم عليك، هذا الشارع بؤرة ساخنة، إشارة 36 وإشارة البنك العربي. دائما هذول سكان المنطقة لهم خيام في هناك ساكنين، دائما كل يوم بعد 12 دولار منتصف الليل بظلهم يتجول بالشوارع، رجال نساء أطفال يطلبوا من الناس فلوس، أو يعني أنه خلص بتسلبطوا عليهم يعني على السيارات الواقفة على الإشارة، وبقوموا بقذف الذات بشكل دائم سنوات طويلة. يعني بالناشد من خلال إذاعتنا الحبيبة اللي هي مكافحة تسول، أنهم يشوفونا حل هالموضوع. نعم. والله يبارك فيك ويعطيك.
0: والله يشوف الموضوع هو مؤذي للجميع، وكلنا كنا تأذينا من هذا الموضوع اللي حكينا فيه كثيرا سابقا، اللي هو موضوع التسول. لسه قبل يومين كنت أحكي عن التسول، وكنت أقول أن المواطن هو شريك في الموضوع. يعني لو الناس ما بتعطي هذول الموجودين على الإشارات وبالأسواق وعلى أبواب الجوامع وبكل مكان، مع الأسف صاروا موجودين، كان على الأقل بديش أقول لك اختفت الظاهرة، بس على الأقل كان قلت الأعداد، وما شفنا الأعداد بهي الطريقة. لكن مع الأسف في كثير من الناس يقول لك والله أنا بدي أتصدق، أنا بدي أتبرع، أنا والله لفتني الشخص وتعاطفت معه. فأعتقد كمان علينا دور في هذا الموضوع، زي ما هو مهم أن يكون في هناك إجراءات يعني خلينا نقول قضائية وقانونية. بدي أروح أبو فيصل بعد إذنك لمدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ رياض عربيات. أستاذ رياض صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك سيدي.
0: يا هلا سيدي. يعني قبل ما نحكي عن ملاحظة أبو فيصل، أنا كنت أحكي عن المتسول اللي ضبطوها ومعها 3313 دينار بعمان.
2: نعم.
0: وقتها لفتني بالخبر أنه عليها 13 قيد امتهان تسول.
2: 100%
0: وردت رجعت مرة ثانية. طب الآن بعد ما تطلع راح ترد ترجع مرة ثانية، يعني اللي عمل 13 مرة وكرر نفس الجرم ألن يكرر 14 و15 و20 مرة؟ فاليوم أكيد. باعتقادك التشريعات النافذة قديش لازم تغلظ وقديش لازم تتغير حتى إحنا يعني نحاول نقضي على هذه الظاهرة؟ أستاذ رياض تفضل.
2: أنا أستاذ
0: نيثن،
2: أنت تعرف كما يعلم أخو المستمعين أنه تم تعديل القانون العقوبات مادة 399 تحديدا بعام 2022، وغلظ العقوبات على هذا الجرم، لأنه كما تعلم أنه هو جرم بحسب القانون. أيضا لما تم تقديم هذه العقوبات صارت لأول مرة 3 شهور، وبعد ذلك للقضاء الحق بأنه يزيدها حسب التكرار لغاية سنة، وإذا كان مسخر فهو لغاية سنتين حبس.
0: إذا كان مسخر، إذا كان قصدك يعني بيستخدم الأولاد أو النساء ويحطهم على الإشارات.
2: أي نعم. إذا كانت من نفس اللي خلنا نحكي من نفس يعني نفس الشجرة أو من أصل الفرع، أما غير ذلك بتروح باتجاه بتهمة الاتجار البشر.
0: بتروح اتجار بشر.
2: نعم.
0: والله نقطة مهمة، يعني إذا كان الشخص مسخر لأولاده أو لأقاربه بيروح فيها سنتين حبس.
2: نعم. أما إذا كان
0: كانوا مش أولاده ولا قرايبه يعتبر إتجار بشر،
2: وتم إثبات الجرم عليه بتقول إتجار بشر، بيأخذ عليه حكم تقريبا 7 سنوات. يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا نبحث عن المسخرين.
0: طيب يعني
2: المشكلة من جذورها.
0: يعني الثلاثة عشر قيد على السيدة اللي مسكتوها قبل يومين، يعني ما كانت الـ13 قيد سبب بإنه يعني إنها ترتدع؟
2: أنا أستاذي عشان نكون واضحين، اليوم هاي التسول هو أصبح مهنة وليس حاجة، لأنه فعليا هو ما بيتجاوز معنا 1% اللي بيتضح أنه فعليا هم أصحاب حاجة. ما دون ذلك فهي مهنة يعني تمتهن بقوة للأسف الشديد، وللأسف في نفس الفئات اللي بيتم ضبطها على جميع أرجاء أنحاء المملكة العربية الهاشمية.
0: مشكلة صراحة. طيب اللي حكاه أبو فيصل سمعته معي أستاذ رياض؟
2: سمعت. نعم. إشارة البنك العربي وردتني عليها العديد من الملاحظات، وتم تكثيف الحملات باتجاه هذه الإشارة، مع العلم بأن هي نفس الفئة الموجودين بنفس الإشارة هم نفسهم الموجودين بجميع أنحاء المملكة بنفس يعني خلينا نقول الأسلوب بنفس الطريقة. لكن أنا بوعدك إنه سيتم إن شاء الله الحل للمشكلة بترحيل هذه الخيام الموجودة حوالين الإشارة والإجراء المقتضى القانوني بحق كل من يثبت عليه ذلك.
0: والله إحنا لما نشوف أنا كسائق مثلا وأشوف الست حاملة طفل رضيع وتشحد عليه الساعة 1 بالليل و12 بالليل يعني أنا شو دوري كمواطن؟ هل في طرق أني أبلغ عن هذول؟
2: طبعا في عندنا خط ساخن على مدار الساعة سواء واتساب أو مكالمات ياريت أن عبر إذاعتكم كريمة ننشر هذا الخط.
0: ياريت تفضل سيد
2: 079
0: نعم
2: 33 44 330
0: 079-33-44-330
2: نعم
0: هذا رقم واتساب ولا مكالمات؟
2: مكالمات واتساب رسائل جميع.
0: أنا إيش أقدر مثلا أنا رحت وقفت على إشارة وبروح عليها مثلا هاي أو أنا أمر من هذه الإشارة يوميا من خلال دوامي على سبيل المثال وبشوف في بعض المتسولين اللي كل يوم موجودين على هذه الإشارة أقدر أرن على هذا الرقم؟
2: بترن عليه بتبعث رسائل إحنا متاحين على هذا الرقم على مدار الساعة.
0: ويعني بعد ما أرن وأبعث رسالة وثاني يوم ما راح ألاقيهم موجودين راح تتخذوا مباشرة
2: إن شاء الله إجراء. إن شاء الله راح نكون اتخذنا الإجراء بحقهم وتم يكون تم ضبطهم.
0: والله أنا أول أنا أول واحد راح أرن على الرقم
2: والله إحنا نشرب
0: صراحة لأنه يعني فعليا الموضوع صار مزعج أستاذ رياض.
2: صحيح بس لكن إحنا أكيد
0: لا مزعج يعني مثل ما سمعت أبو فيصل بيقول لك إحنا قالوا لنا الأولاد أولاد صغار بيقول كمان تقدرش تبلش فيهم يقول لك خذ مي قال له ما في ما بدنا نشرب مي ما بدنا نشتري مي بدأوا يسبوا ويشتموا الذات الإلهية.
2: تمام فيعني بتعرف أخوي أبو فيصل إنه إحنا بنعول أكيد على وعي المواطن ولولا إنهم استفادوا من وجودهم على الإشارة وأعطوهم بعض الأخوة المواطنين ما شجعوهم معي الظاهرة
0: مزبوط.
2: وأكبر دليل المبالغ اللي تم ضبطها الفترة الأخيرة
0: صح.
2: يعني أنت بتعرف هي 3313 دينار وإضافة إلى عملات عربية أجنبية يعني مش عملة أردنية فقط إضافة لذلك قبل فترة تم ضبط أقل من شهر تقريبا 47,000 دينار.
0: نعم
2: يعني كمان احنا هنا خلينا نكون اكثر مصداقيه هذا يدل على شيء
0: يعني كل اللي ضبطوهم يا استاذ رياض كلهم عندهم عقارات وسيارات وبيوت ورصيد في البنك
2: واسبقيات والتسول كمان
0: واسبقيات تسول يعني ولا واحد منهم محتاج
2: ما في
0: يعني هاي رساله لكل اخوان يسمعوني يا اخوان مشان الله يعني اعتبروني انا اترجت رجاي على الهواء اسال يعني مش عارف شو اقول بس والله خلص يعني يكفي انه يظل البعض يقول لك والله انا تعاطفت يعني أكثر من أنه وزارة التنمية يقول لك إحنا بتاريخ آخر 5 سنين كل متسول ضبطناه كلهم معهم مصاري ومعهم سيارات وعقارات وبيوت ورصيد بالبنك يعني شو أكثر من هيك؟
2: 100%
0: شو أكثر من هيك؟
2: هناك فتوى شرعية بتحريم التسول
0: صح
2: يعني محرم شرعا
0: صح يعني مصاريك مش رايحة صدقة يا جماعة الخير هاي المصاري بل تشجعهم على أن يستمروا في هذا يعني في هذا التسول. طيب يعني هاي الثروات المخيفة بجيوبهم يعني الصراحة الواحد مش عارف شو يحكي. أبو فيصل معي ولا راح؟ طيب أنا بس بدي أذكر الإخوان اللي يتابعوني على البث المباشر على الفيسبوك رقم شكاوى التسول اللي تفضل فيه الأستاذ رياض عربيات هيو على أمامكم على الشاشة 079-33-44-330 صورة رسالة مكتوبة واتساب تليفون
2: مكالمة
0: اللي بدك اياه
2: كله متاح
0: بلغ عن هذول الجماعه حتى يعني ما يظلوا موجودين. استاذ رياض في احصائيه من بدايه العام لليوم قديش ضبطتوا؟
2: طبعا سيدي انا بعطيك لنهايه 31/8 يعني بعد يومين ان شاء الله راح تنزل احصائيه شهر 9 احنا عندنا اجمالي المتسولين تم ضبطهم 6490 من بدايه السنه لليوم
0: 6490
2: متسول نعم هذا نتج عنه ما نتجت هذا الرقم من خلال 4320 حملة
0: وهذول المتسولين يعني أعمارهم أعمارهم يعني
2: عندي منهم البالغين من هذا الرقم 3816 بالغ و2674 حدث
0: يعني نصهم أحداث تقريبا
2: نعم
0: ونساء ورجال
2: موجودين، بس يعني اكيد احنا ننتظر احصائيه شهر 9 راح نعطيك الذكور والاناث منهم كاملين.
0: يا سيدي تسلم على التوضيح والله يقويكم. المبالغ اللي ضبطوها من بدايه السنه في رقم استاذ رياض؟
2: والله هو لما بخطرش بالي اليوم مش واردني بصراحه، لكن هو رقم لا باس به، وهاي الاموال يتم مصادرتها حسب القانون الى حساب امانات المتسولين، ويتم صرفها على دور الرعايه التي تعنى والحمايه التي تعنى بفئه المتسولين الاحداث.
0: يعني تقريبا قديش
2: الرقم؟ كما تعلم ان هناك مراكز احداث تعنى بهاي الفئه للمتسولين تحديدا، عندنا مركزين بعمان ومركز بضليل، مركزين اناث ومركز ذكور.
0: احنا اذا متسوي لو اذا متسوي لوحده ضبطوها قبل شهرين 47,000 دولار،
2: صحيح؟
0: فيعني الرقم متجاوز 100,000 يا سيدي. ها
2: يعني اعتقد بهالرينج.
0: كيف سيدي؟
2: بقول بهالرينج ان شاء الله. يعني
0: بهالرينج. يعني أنا أذكر علقت على الموضوع وقلت 47,000 دولار يعني راتب 10 موظفين بعشر سنين. ها
2: والله إحنا طول عمر الوظيفة ما بنحصل
0: يعني صراحة. يعني نتمنى يكون الناس أكثر وعيا وأكثر تجاوبا صراحة مع رقم الشكاوى، شكاوى تسول، وأن نحط في بالنا يا إخوان هذا الدينار اللي تدفعه هو ليس صدقة وليس تبرع، بل يذهب لتشجيع هؤلاء على التسول. فكون حريص أن تضع مبلغ التبرع مهما كانت قيمته للشخص الذي يستحق، للشخص أو العائلة الذي تستحق. ودائما نقول ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، اللي فعليا محتاج نفسه عزيزة وقاعد في البيت ما يمد إيده يسأل الناس. شكرا أستاذ رياض عربيات، مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية. شكرا أبو فيصل على ملاحظتك، وصلت وإن شاء الله اليوم سيتم التعامل معها. شكرا أستاذ رياض. شكرا سيدي، صباح الخير. فاصل قصير ونعود بقومنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: هايجين. جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. انا اعود لاتصالاتكم، اروح لاكرم. يا هلا اخوي اكرم.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير، هلا اخوي اكرم.
1: اخوي ابو زيد، بدنا تحلونا مشكله الفحص السواقين. عندي ثلاث اولاد بفحصهم.
0: ثلاث اولاد؟ ايش اي رخصه؟
1: ثلاث اولاد بفحصوا خصوصي.
0: نعم.
1: نطلع واحد. الان في معهد مروري، المعهد المروري بيخليك تفحص ب 450 دينار كان بتكلفك، بس اخر شيء بروحك بقول لك روح، ما بيعطيك، ما هي جهه مخوله من الدوله وموثقه. المفروض انه يطلع برخصه ولا لا يا اخوي؟
0: يعني
1: الصراحه هو بيعتمد،
0: خلينا اقول لك، هو يعتمد على الشخص اللي اخذ الدوره او اللي دخل المعهد، يعتمد على شطارته وعلى كفاءته في السواقه. فما بعرف شو اللي صار معك بالضبط.
1: لا بيفحصوا ورسوب، يعني بوصلوا 10 15 20 مره بيروح. يعني
0: اولادك الثلاث، يعني صدفه انهم يمتحنوا بنفس الفتره؟
1: با في واحد كبير رجع يبحث معهم. بس الان عم نحكي ليش ما تصير شغله اكاديميه، يفتحون اكاديميات. ياخذوا البدوميه يعني، واخر شيء لما يتاكدوا انه بسوق يطلع برخصه، مش انا اروح على المعهد المروري واقعد ثلاث شهور وبعدين اروح يقول لي روح افحص.
0: يعني كم مره بالله، كم مره ابنك فحص اخوي اكرم؟
1: والله انا ابني يعني السادس صراحه لسه، بس لما الشرطه بقول له قديش، قال له ست مرات، قال له مطول. شو بشرتني بشهر مرتب يعني؟
0: بعدين ست مرات يعني لمتى؟ يعني 20 مره حتى ينجح؟
1: والله لا، في شباب عندنا 16 مره، في 19، في واحد 27 مره.
0: 27 مره.
1: احنا بدنا مشان الله سولنا اكاديميات، ليش ما في اكاديميات يفوت شهرين ثلاثه ياخذ البدوميه واخر شيء يعطيه رخصه، مش تقول له روح يلا روح الترخيص. طبعا انت جهه موثقه مخوله، ليش يعني ليش فاتحين المعاهد المروريه؟
0: صح.
1: احنا شو يعني مشان الله بدنا، انت بتواجهونا بتقول كون اكاديمي، انت كون اكاديمي معاي. طب انا وين اروح يعني؟ دشرتني لا المركز مدربني زي الناس، ولا انت متابعه ولا متابعني، واعمل لي طريقه شو ده. وبعدين يعني انقل من هون انا رحت افحص في الغور، ابني راح افحص في الغور، قالوا له ايه روح. راحنا قال هون على مجلس الحمام، يعني من احتارة الناس بقول لك روح. والله بيجوا في سياراتهم على الترخيص، بنات بيجي بروح على معان في سيارتها معاش رخصه، بتيجي بتفحص بقول انا 17 مره. طب بعدين
0: نعم، يعني راح نوصل ملاحظة للشباب في إدارة ترخيص سواقين المركبات. وأنا بدي أقول لك أنه الفترة الأخيرة صراحة جاتنا كثير ملاحظات، نفس الملاحظة اللي تفضلت فيها، أنه يعني أصبح موضوع الحصول على رخصة أو النجاح بالفحص العملي أصبح من الأمور كثير صعبة صراحة. فهل فعليا هذا هو يعني التشديد احنا محتاجينه؟ لانه احنا اليوم قاعدين بنشوف قديش في عنا مشكله في الاخلاق وفي بالفن وبالذوق اللي موجود عنا بالقياده. قال المشكله في حوادث السير والاعداد الكبيره من الحوادث اللي مع الاسف تخلف ضحايا وتخلف اصابات، ولا فعليا في مشكله في الجيل مش عارف يسوق ومش عارف ينجح؟ مش عارف صراحه جواب، لكن راح نوصلهم الملاحظه وان شاء الله يكون في شيء جديد.
1: تسلم. والله الحمد لله الان خفت الحوادث مع الكاميرات، والله بطلنا يعني اللي بيمشي 60 الان بقول لك مسرع، اقسم بالله بطلنا نمشي يعني الشوارع الخارجيه اللي عليها السرعه صارت. نعم. والله فضل بالله يعني الحمد لله الكاميرات انها هذبت ناس كثير.
0: نعم.
1: طب وبعدين اعطيني طريق، اعطيني وسيله بس.
0: صح.
1: يا ريت توصلوا مشان الله.
0: تكرم.
1: بدنا اكاديميات وتخرجونا برخص تكون واثقين ان احنا عندنا جداره نمشي في الشارع، بس هاي البدنيه.
0: تكرم اخ اكرم.
1: خسرنا كثير، دفعنا كثير وصراحه يعني.
0: والله معك حق، اللي بده يعيد 20 مره كل مره 10 دنانير ف
1: وبده ياخذ درسين اول مره، هسه بعد 10 8 اللي بقدم اول رسوب 10 دروس بده ياخذ غصب عنه.
0: نعم.
1: 90 دينار.
0: نعم. تكرم اخوي اكرم، شكرا جزيلا على ملاحظتك وشكرا لكم. انتهى وقت صوت حياة. شكرا عدي القاضي شفاء أشل المؤمنة، معاني أنس عربد، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع، إلى اللقاء.
2: صوت حياة مع ليث جبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن ورقة كثير موظفين بيشوفوها كل نهاية شهر أو أول شهر، وبيشوفوا فيها بس رقم واحد اللي هو رقم الراتب أو قيمة المبلغ المالي اللي نزل بحسابهم، اسمها قسيمة الراتب. خليني أحكي لك أهمية هاي الورقة. هاي الورقة مش مجرد إشعار بالمبلغ اللي نزل بحسابك أو بقيمة راتبك. قسيمة الراتب هي كشف حساب بينك وبين شركتك، فيها راتبك الأساسي، العلاوات، الاقتطاعات، الضمان الاجتماعي، الضريبة، وأي خصم أو سلفة أنت ماخدها. وإذا ما قرأتها ممكن يمر خطأ شهر ورا شهر وتكتشفه بعد فترة طويلة. عشان هيك الموظف المثالي ما بينتظر المشكلة حتى يفهم راتبه، براجع كشفه بشكل منتظم. وفي حقوق أساسية لازم أنت تكون عارفها حسب قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي والضريبة بتنعكس على راتبك. اعرف متى يستحق راتبك وكيف يتم احتسابه، وإيش هي الاقتطاعات المسموح فيها اقتطاع مبلغ من راتبك، وكيف توثق دفعاتك. وكمان لا تشتغل اعتماداً على الثقة فقط، وجود عقد واضح وموقع بيحميك أنت وبيحمي الشركة. وتحويل الراتب على البنك بترك إثبات واضح للدفع أفضل من ما يكون كاش. وفي شغلة كثير ناس ما بتنتبه لها، اقرأ قبل ما توقع، وحكينا بحلقات سابقة عن هذا الموضوع وهاي القاعدة. خصوصاً أي مخالصة أو إقرار باستلام مستحقات، توقيعك مش حركة شكلية، هو موقف قانوني ممكن يكون له أثر بعدين. الموظف العادي بيعتبر الراتب موضوع بينتهي لحظة وصول المبلغ لحسابه. الموظف المثالي بيعرف أنه راتبه هو جزء من علاقته المهنية وبيفهم شو إله وشو عليه. عشان هيك الموظف الواعي مش اللي بيعرف يطالب بحقه بصوت عالي، الموظف الواعي المثالي هو اللي بيعرف حقه قبل ما يطالب فيه. طب شو تعمل من اليوم؟ أولاً احتفظ بقسائم رواتبك الشهرية، وإذا الشركة ما بتعطيك قسيمة راتب سير اطلبها. ثانياً قارن كل شهر بين القسيمة والمبلغ اللي استلمته. ثالثاً إذا طلع لك فرق اسأل إدارة الموارد البشرية إذا كان عندك قسم بالشركة أو المعنيين أو الحسابات بهدوء قبل ما تبني أي استنتاجات. آخر شيء تعلم أساسيات قانون العمل والضمان والضرائب اللي بتنطبق عليك. ونقطة مهمة، معرفة حقوقك مش معناها إنك تدخل في صراع مع الشركة، بالعكس كل ما عرفت حقوقك وواجباتك صار تعاملك أكثر مهنية مع شركتك. الخلاصة لا تتعامل مع راتبك كرقم تستلمه، تعامل معه ككشف حساب بتفهمه بينك وبين الشركة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية بتراجع حساباتها وأنت راجع حساباتك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 اليوم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا بعد تعثر المفاوضات. وطقس لطيف يؤثر على المملكة اليوم، ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها بأربع إلى خمس درجات مئوية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية نسار عبد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يبدأ اليوم التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا التي تستمر خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول قبل بدء العد الميداني في الرابع من الشهر ذاته، فيما تستمر عملية التعداد حتى 31 من تشرين الأول. وبحسب الخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، سيصل رابط إلكتروني مخصص للعد الذاتي عبر تطبيق سند إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا، وزودوا الدائرة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، بما يتيح لهم استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونيا. هذا وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 سيعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا، وسيسهم مباشرة في مساعدة الجهات المختصة على الوقوف على احتياجات المواطنين والتخطيط السليم لجميع القطاعات. أوضح أن التعداد هو عملية إحصائية وتعد من الممارسات العالمية المهمة التي تقوم بها مختلف الدول لتعزيز أدوات التخطيط المستقبلي، وأن الأردن كان دائما سباقا في مواكبة ما يعزز جودة الخطط الحكومية ومخرجاتها. وأكد أن سرية البيانات محفوظة وخصوصيات المواطنين والمقيمين مصونة، كما تم وضع كل الوسائل اللازمة للتحقق من هوية الباحثين والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين. بدأت وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى التنسيق لتنفيذ مشروع لزراعة 200 فضلة أرض ضمن مناطق العاصمة بأشجار ونباتات، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري والبيئي في مدينة عمان. تواصل مديرية زراعة عجلون جولاتها الميدانية على معاصر الزيتون في مختلف مناطق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم قطاف الزيتون والتحقق من مدى التزامها بشروط ومتطلبات الترخيص والتعليمات الناظمة لعمل المعاصر. وقال مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان أن وجود 15 معصرة حديثة موزعة على مختلف مناطق المحافظة يعكس حجم التوسع في زراعة شجرة الزيتون في عجلون، ويؤكد حرص القطاع على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيق أفضل المعايير لخدمة المزارعين وإنتاج زيت الزيتون يتمتع بجودة عالية ومواصفات مميزة على المستويين المحلي والإقليمي. وأكد استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الدورية على المعاصر بهدف ضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات المعتمدة، بما يحافظ على جودة المنتج وسلامة المستهلك. وبالانتقال إلى الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق وبلدات في نابلس وطوباس وسلفيت، حولت منازل في شرق نابلس إلى ثكنات عسكرية. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل على الأرض في الضفة والقدس؟
1: نعم صفية، بدأت قوات الاحتلال للتو الانسحاب من مدينة نابلس وبالتحديد من المنطقة الشرقية في المدينة، وذلك بعد اقتحام استمر لعدة ساعات لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف في المنطقة الشرقية وأداء صلوات في اليوم السادس مما يسمى بعيد العرش اليهودي. شارك في هذا الاقتحام عدد من أعضاء الكنيسة وقيادات المستوطنين في شمالي الضفة الغربية، وكما تفضلت قوات الاحتلال ضربت طوقا أمنيا في محيط المنطقة ومنعت الفلسطينيين من التحرك. في ذات المناسبة اليوم السادس مما يسمى بعيد العرش، واصل منذ صباح هذا اليوم عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى. بعد المستوطنين رفعوا علم الاحتلال في المنطقة الغربية داخل المسجد الأقصى، وأيضا أدخلوا قرابين نباتية إلى المنطقة الشرقية من المسجد. في الضفة الغربية تواصلت الليلة الماضية وصباح هذا اليوم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين الذين حاولوا قطف ثمار زيتونهم. المستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في مناطق رام الله وبالتحديد شمال المدينة، سنجل وسلواد وعدد من القرى في شمالي المدينة. أيضا شرعوا بتجريف أشجار زيتون في مناطق أخرى من الضفة الغربية. في هذه الأثناء أيضا صفية هناك اقتحام واسع تنفذه قوات الاحتلال لبلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله، وتطلق قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي في تلك المنطقة.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستصل إلى جذور واقعة تورط مساعد طيار في محاولة فاشلة لإسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، مضيفا أن إسرائيل ربما تشارك في التحقيقات. وقال: سنتوصل إلى جذور هذا المهاجم وسنعرف ما إذا كان لديه شركاء وما إذا كانت إيران وراء ذلك، أعتقد أننا سنكتشف ذلك قريبا جدا. وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق أن الدافع وراء الهجوم لا يزال قيد التحقيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أصبحت دولة مدمرة الآن، مشيرا إلى أن أمورا ستتحقق قريبا في طهران. وخلال كلمة له في البيت الأبيض قال ترامب إن الولايات المتحدة قضت بحسب قولها على القوات الأمريكية على القوات البحرية والجوية الإيرانية، وتمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. وأضاف أن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، واصفا الكميات بأنها غير مسبوقة في تاريخ المضيق وفق تقديره. طالب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات، ذلك وفق ما أفاد مسؤول أمريكي ومصدر ثاني مطلع على الأمر. وقال المسؤول الأمريكي أن طلب مغادرة الوفد الإيراني جاء بعد تجاوز فترة إقامته وانتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد مصدر ثاني أن الولايات المتحدة طالبت بمغادرة الوفد الإيراني، لكنه أشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان من المقرر بالفعل أن يسافر عائدا إلى طهران مساء الاثنين. أعلن وزير الدفاع الأمريكي إنشاء قيادة عسكرية جديدة ستكرس جهودها لبناء وتوفير القدرات المستقلة والأليات على المستوى الجيش الأمريكي. وقال إن القيادة الجديدة سيكون اسمها قيادة الحرب المستقلة، ويسلط هذا الضوء على الطبيعة السريعة أو سريعة التغير للحروب وضرورة إحراز تقدم في أنظمة مثل الطائرات المسيرة واستخدام الذكاء الاصطناعي. قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون في سوريا جراء استهداف حافلة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حمص. وصفت حالة 2 من المصابين بالحرجة. وباشرت فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي عملية تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات. هذا واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي ب4 قذائف مدفعية، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية. وقالت الوكالة إن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية من دون وقوع إصابات. حذرت الحكومة اليمنية اليوم من تهديد خطير لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر جرى استخدام الحوثيين أسلحة إيرانية المنشأ تطلق من مناطق سيطرتهم في محافظة الحديدة تجاه المسارات الجوية الدولية داعية إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة هذا التهديد وإنفاذ حظر السلاح المفروض على الحوثيين وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وإلى تفاصيل الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق مع تسجيل درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية بحسب الأرصاد الجوية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32،

0: الحالي للأونصة 61.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-2.
4: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم، وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 9:30 من 10:30 لل 12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. شو ما كان الطقس احنا موجودين دائما وأبدا، صيف شتاء برد أو حتى لو على مشارف الشتاء بإذن الله تعالى. يعني اليوم هيك الجو لطيف بارد، وغالبا المساء في جاكيتات خفيفة حتكون معانا بالسيارات، فما ننساها أهم إشي لصحتنا وصحة أبنائنا. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة المبدع عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

صباح الخير يا وطني الجميل، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، من الشمال للجنوب، في الجبل وفي الوادي وفي السهل. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا ورحب. احنا دائما معاكم عبر الترددات المختلفة، أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في على التلفزيون، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حتى لو هيك مرات جعبلكم تحضروا حلقات قديمة بتقدر تلاقونا يوتيوب. احنا موجودين في كل مكان، فأنتم محاصرون من إذاعة حياة الفيلم.

يا عيني على أجمل مدينة. على سيرة أجمل مدينة, اليوم ضيفتنا بإذن الله تعالى من أجمل المدينة من عجلون, جايتنا السيدة عايدة السيوف لتحكي لنا عن أكلات عجلون وموسم السماق. هاي الفترة في اللي ما تتذوق السماق العجلوني لا يعتبر أنه تذوق سماق بحياته, لأنه عن جد مميز. حموضته, لونه جدا مميز, حتى طريقة الطحن بتكون مختلفة. فاليوم إن شاء الله رح نحكي بكل هاي التفاصيل, واليوم كمان المميز في تاريخه 11 أكتوبر, يعني هذا الشهر الجميل أكتوبر, شهر 10, بداية جديدة, بداية جميلة للناس. هاي الأشهر اللي مبلش نتكنكن فيها بالبيوت, ما منطلع خلص, احنا أجواءنا العائلية بتزيد, أكلاتنا الطيبة, شوربة عدس من هون, رشوفة من هناك, مسخن من هون. يا عيني يا عيني على أكلات الشتاء الجميلة يلي دائما بتزين لنا هاي الأشهر. فبدأ شهر أكتوبر وإن شاء الله بداية جميلة, بداية جديدة لإلنا, يلي بيستنى عتبة ليبدأ فيها بحياته, يبدأ بعتبة هذا الشهر أو يعني يحقق أحلامه لحتى أو يسعى لينجز إشي بده إياه. فبالتوفيق للجميع, وإن شاء الله بداية شهر هيك جميلة علينا كلنا يا رب.

0: حياة أف أم في عجلون على.
1: تعرفوا في هذا اليوم الجميل كل حدا فينا بيفتخر بأصله بالمكان يلي هو فيه، لكن بالحقيقة إحنا مش بس بنفتخر بالمكان اللي ولدنا فيه وعشنا فيه وربينا فيه أو يلي إحنا منه، إحنا بنحب المكان يلي أبهاتنا وأمهاتنا موجودين فيه، يلي ربونا على القيم والعادات والتقاليد. فتحية لكل أب ولكل أم آمنوا بأبنائهم وكانوا يعني هم السبب لحتى ينطلقوا ويكونوا مبدعين في كل مكان. تحية وخصوصا يعني اسمحوا لي أنا بدي أكون متحيزة لفريق عمل بيت حواء. شفاء تحية لأهلك اللي فعلا خلوا هاي الشخصية الجميلة المبدعة تنشر حب في كل مكان. أنس عرباد، عبد الله حسن، ودكتور فريد سرسك والجميع شكرا جزيلا لحتى اليوم نشرنا هذا القلق في كل مكان. شكرا لكم.

وجمعتنا ببيت حواء ما بتكمل إلا بكومنتاتكم وحبتكم يلي دائما بتغمرونا فيها في كل الحلقات. ونبدأ أم أحمد بتقولنا: صباح الأول من أكتوبر، صباح بدايات جميلة وأمل متجدد ودعوات نرجو أن تجد طريقها إلى السماء وأيام نرجو أن تحمل لنا من الخير أجمله. يسعد هالصباح يا أم أحمد. مأمون ميناوي: يسعد صباحك يا ربي. أنوار بتقول: صباح أول تشرين، صباح يحمل معه نسمة خريف ودفء الحكايات وأمنيات جديدة ببداية شهر جديد. إلى مذيعتنا الجميلة رنودة وإلى كل المستمعين الأحبة، صباحكم راحة وفرح وأيامكم القادمة أجمل مما تتمنون. خلونا نبدأ تشرين بابتسامة ونترك خلفنا كل ما أثقل قلوبنا. صباحكم تشرين دافئ مليان محبة وأمل. يسعدها الصباح يا أنوار. أم محمد الشافعي: يا وردتنا يسعدها الصباح يا حبيبتنا. ميساء غنام: يا هلا ورحب. عمر أبو زيتون شو بيحكي لنا؟ شوفوا نظرة عمر أبو زيتون لموضوع تشرين: ها قد بدأ الربع الأخير من سنة 2026، فيا رب اجعل ختامها أجمل من بدايتها واكتب لنا فيها جبرا وفرحا وأياما تليق بقلوبنا. اللهم ما تبقى منها خيرا وبركة وبشائر تنسينا كل ما أوجعنا. اللهم آمين.

أم أحمد بتحكي يسعد صباحكم، صباح دافئ كدفئ قلوبكم، صباح يغمره الحب والوفاء والأمل، صباحكم يا رب أجمل مما تتمنون. من أم أحمد رفعت الكرد لكم جميعا بلا استثناء يا غوالي، يسعد هالصباح يا أم أحمد. وبتحكي لنا أم أحمد تحية خاصة لوالدتي ووالدي وجدودي اللي ربوني أحسن تربية ليكون لي انتماء ومحبة وإخلاص أينما حللت. الله يسعدك يا أم أحمد ويبارك فيك يا ربي. سامي فخر المحافظة، أسعد الله صباحكم، يسعد صباحك يا سامي. ميساء بتقول يا ميت هلا ورحب بأحلى وأرقى مضيعة، يا هلا بيك يا ميساء يا حبيبتنا، الله يسعدك يا رب. عامر بقول من ثغر الأردن الباسمة العقبة الحبيبة، صباح هادئ ودعوات ترفع للسماء، اللهم اجعل أيامنا كلها سعادة ورضا وتوفيق. صباح الخير، يسعد صباحك يا عامر. كيف الأجواء عندكم بالعقبة؟ احنا برد يعني فعليا برد، يعني بلشنا نلبس الجاكيتات. كيف الأجواء عندكم حاليا في العقبة؟ أم أحمد تقول كل ما في أوطاننا مميز، يسعد عمرك يا أم أحمد. وأم ثائر بتحكي صباح الخير للذين تمنوا الخير للناس كما تمنوه لأنفسهم، أولئك الذين سيؤتيهم الله من فضله، أسعد الله صباحكم، يسعد صباحك يا أم ثائر. نانيتا بتقول وأشرق صباح هذا اليوم، يا رب اجعلها صباحا تملكه الطمأنينة وتزهر فيه الأمنيات وتفتح فيه أبواب الخير والرزق، اللهم اجعل يومنا جميلا كجمال لطفك واملأ قلوبنا سكينة وأرواحنا رضا واكتب لنا فيه من الخير ما يسعدنا، اللهم آمين. ومي بتحكي لنا يا صباح الألوان الزاهية الحلوة ورنود الأمرة وكادر بيت حواء الرائع، بشهادتي أنا مي لأن شهادتي فيكم مجروحة، صباح بداية شهر وصباح الطقس الجميل والنسيم العليل، صباح المستمعين المميزين. يا هلا يا هلا يا مي حبيبتنا. نادر العسيلي يسعد صباحك يا نادر، يا هلا ورحب. سامي بقول أهلا أكتوبر، شهر البدايات الجميلة والأمنيات المتجددة. بتقولنا أم أحمد اشتقنا لكم، بدنا لمة حلوة في بيتنا الدافي بيت العز بإذن الله تعالى يا أم أحمد، ابشر إن شاء الرحمن. لينا بتقول حابة أشارك معك كوني موظفة، وما شاء الله عنك منورة دائما، إن شاء الله. يعني لينا عم تحكي عن موضوع الدردشة، هلا بقولكم شو هو. أكيد لينا بتقدر تتواصلي معنا على 06-516-20-20 516-20-60 516-40-20 516-50-20. بس بعد الفاصل رح نفتح الدردشات بإذن الله تعالى. وسامي بقولنا صباح الوطن الجميل، وعامر بقول بالعقب الجو لطيف وحلو لا حار ولا بارد، فعلا هلأ عزها العقب بإذن الله تعالى. بعد الفاصل رح نحكي عن دردشتنا اللي بتقول هل العمل خارج البيت يعزز من قدرة المرأة على تنظيم وقتها، أم أن تعدد المسؤوليات يجعل التوازن تحدياً أحياناً؟ فاصل، راجعين لنحكي معاكم بإذن الله تعالى بهالموضوع.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: سمارت الهدايا والمنظفات، فرع شفا بدران المركزي، طريق بيرين، فرع أبو نصير، دوار العلوم التطبيقية. سمارت بيخلي حياتك أسهل.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06 550 1600.
2: تعبان؟

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أرامان.

أهلا وسهلا فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء ودردشتنا لليوم. الموضوع بهم على فكرة الطرفين الرجل والمرأة، لأنه المرأة هي اللي تقوم بهذا الشيء والرجل هو الذي يشاهد هذا الشيء. فشو رأيكم، هل العمل خارج البيت يعزز قدرة المرأة على تنظيم وقتها، أم أن تعدد المسؤوليات يجعل التوازن تحديا أحيانا؟

0: تستاهل أكبر تحية.
1: يسعد الموظفة اللي دائما هي العون للزوج والأساس في هذا البيت، لأنه بالآخر يعني شو بدي أحكي لكم، اللي بتشتغل فيه الزوجة الراتب اللي بيجيها لمين؟ للبيت، لأولادها، لزوجها، هي السند، وهي يعني كان الله في العون. بس والله هاي الأغنية اختيار موفق وبتوصف واقع الحال. فاحكوا لنا شو رأيكم، العمل بيعزز من قدرة المرأة على تحمل أو على فن على تنظيم الوقت، أما تعدد المسؤوليات بيخلي التوازن تحديا بين بحياتها يعني. فشاركونا أرائكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-5020.

0: منى ابراهيم يسعد صباحك يا منى. يسعد هالصباح. بتقول بدي اعرف من وين هاي خلفيه الورود لاني بعشق الورود. بنسالك عبد الله حسن، هي ابتكارات عبد الله حسن، مش عارفه كيف بلاقيهم، كيف بيصنعهم، كيف بيعملهم. صدقا ما عندي اي فكره، بس خلينا نشوف كيف ممكن. يعني بلكي عملنا متجر الكتروني عبد الله حسن، صرت بيع براويز زي هيك. والله انه شيء كثير حلو بكون، حلو الفكره البزنس. احنا على اي شيء بنعمل 5 ليرات حق سحر حمدان شو بتحكي لنا؟ أن تصبح أفضل نسخة من نفسك يعني أن تعرف متى تقول انتهى، فتترك العادات والأشخاص والأفكار التي لم تعد تناسبك، وتدرك أن النضج ليس في التمسك بل بكل ما أحببت، بل في الشجاعة للتخلي عما يؤذيك أو يقيدك. قد يؤلم الفراق في البداية، لكن بعض النهايات تكون بداية جديدة، ومع كل وداع صادق تقترب أكثر من ذاتك الحقيقية. صباح الخيرات والبركات والمسرات على الجميع وعلى رنود الجميلة ومستمعات ومستمعين بيت حواء بيت العز يا بيتنا. يسعد هالصباح يا سحر. معنا مشاركة عبر الهاتف. عمر يسعد صباحك يا عمر.
1: الله يصبحك بالخير يا أخت رن.
0: أهلا أهلا، كيف الحال؟
1: الله يسعدك، ربنا يبارك فيك.
0: الله يخليك ويبارك فيك. عمر، احنا بحاجة لخلاصة الخبرات في حياتك. من المدام الله يخليك ياها، بناتك، زوجات أبنائك. هل المرأة تكتسب مهارات إنها كيف ممكن تنظم وقتها لما تشتغل، ولا فعليا هذا الإشي بيخلق لها تحدي لحتى تعرف كيف توازن بين الأمور؟
1: والله أولا في البداية خلينا أوجه تحية لكل امرأة وبنت تعمل سواء موظفة أو عامل بأي مجال اللي يليق فيها، حتى أنها يعني طبعا يكون هدفها بالعمل أنها تساعد تكون عون لزوجها وبيتها وأهلها، وإذا كانت مش متزوجة لأهلها. وأكيد ما في واحدة بتعمل إلا أنها بحاجة.
0: نعم.
1: ونادر جدا يعني في ناس، أنا كنت موظف وكنت أعرف في بنات عفوا يعني كان عندنا صدقين مش بحاجة للوظيفة لكن برستيج. ف يعني تحية لكل واحدة فعلا بتكافح حتى تقولها قيم الأود، أو أن حتى يعني تقدر تعيشي وأهلها أو هي وقصتها وعائلتها، والله يعطيهم العافية سواء شو مكان مجال عملها بالمعقول بالنسبة للي بناسب عمل المرأة.
0: بس عمر حكيت كلمة جدا مهمة، المرأة ممكن تشتغل وهي مش بحاجة. شو المقصود بمش بحاجة؟
1: أنا قلت في بنات يعني أو في حتى في شباب موظفين برضه مش بحاجة، يعني وضعهم المادي ميسور الحمد لله، يعني راتبه بدخل عليه أكثر من راتبه. أنا بعرف ناس يعني بدخل عليه أكثر من راتبه، لكن هيك بحب البرستيج، بحب يأخذ لقب موظف أو منصب أو مدير أو كذا هيك يعني. وأنا بعرف يعني عندي حالات وبعرفهم.
0: فهمت عليك.
1: يعني بيجي دخل راتبه ما بتطلع عليه أصلا، بستلموش.
0: ما شاء الله، يعني حتى على اليوم اللي هيك دخل نبحث عن البرستيج يا جماعة.
1: يعني هاي أنا بقول يعني، بس أنا بقول يعني لا أترك، ليش تحجز مكان واحد بحاجة لعمل؟
0: صح.
1: يعني الأفضل أنه خلص أنت وضعك المادي ما يصور، أترك الوظيفة أو العمل هذا لواحد بحاجة له.
0: بس شوف هيك شغلة يعني عمر، يعني من وجهة نظري حاجة العمل لا تقتصر فقط على الراتب، حاجة العمل يعني تواصل، يعني نكتسب مهارات جديدة، نكتسب علم معرفة جديدة. فهل اليوم البقاء في المنزل سواء للرجل أو للمرأة حتى لو في مصدر دخل بيضمن تعرض هذا الشخص للخبرات الجديدة للتواصل للمهارات وللمعرفة؟
1: طبعا أنا أختران تفهمنيش غلط، أنا ما بقصد اللي قاعد بيشتغل لا، اللي عنده يعني بيشتغل وبيخطر بالناس وعنده مهارات لكن ماخذ الوظيفة يعني عنده أحسن من وظيفة، يعني عنده أحسن
0: من
1: عمل المقصود.
0: في عنده مصدر دخل ثاني لكن هو بده يتوظف بمكان حتى ياخذ المنصب أو اللقب يعني.
1: بالضبط. نعم. يعني من الناحية هاي. الناحية الثانية إنه يعني المرأة أو مش بس المرأة حتى الرجل لما يعمل في بصير عنده برنامج لتنظيم وقته لتنظيم يعني إدارة، بصير عنده إدارة لحياته.
0: نعم، بصير عنده روتين ثابت يقدر يمشي أموره فيه.
1: نعم صحيح، بصير يعني عنده إدارة لحياته.
0: نعم نعم، 100%. شكرا يعني، يسعد لي عمرك.
1: هذه باختصار يعني.
0: الله يسعدك، شكرا شكرا يا عمر، يطول بعمرك يا رب. معنا كمان مشاركة. مي، يسعد صباحك يا مي.
2: يا صباح الخير.
0: يسعد هالصوت، يسلم لنا الصوت يا مي.
2: والأشياء الحلوة اللي بتجنن.
0: أهلا، لأنه أنتوا بتجننوا حبيبتي صراحة. الله يسعدك، الله يخليك.
2: قلت لك أنا ذاتي فيكم مجروحة.
0: حبيبتنا مي، الله يرضى عليك ويرضيك يا مي عزيزتنا.
2: احكي لي. حبيت الموضوع لأنه أنا كنت في الميدان.
0: كنت في الميدان يا حميدان.
2: أنا كنت أشتغل، بس شوفي أقول لك إشي، أنا بقول دائما هلا اللي بيشتغلوا الستات اللي بيشتغلوا هلا هم يمكن 3 أنواع. هلا في ناس إنه مضطرة تشتغل عشان الظروف المعيشية وإلى آخره. هلأ في ناس بتشتغل لأنها هي بتحب الشغل من نفسها. يعني هي بالنسبة لها الشغل حياتها، ما بتقدر تقعد في البيت وتضل بالمسؤولية البيت وكذا. سبحان الله، في ناس بتشتغل تقول لك بشتغل لفترة محددة مثلا عبين ما أتجوز عبين ما أجيب أولاد ومن هالحكي. هلأ هو رح يكون، أنا بقول لك صراحة، أكبر تحدي للوحدة، خاصة إذا أنت بتحاولي أنك بدك يكون كل شيء مرتب وكل شيء منيح وكل شيء، أنه مش ناجن والكامل يعني كل شيء مضبوط، فبده يجي مرات على على حساب صحتك أنت.
0: صح.
2: هلأ لأنه خاصة إذا بدك بشغلك تكوني يعني متقنة شغلك وكل شيء تمام وكل شيء كذا، بترجع على البيت برضو كمان بدك شو أولادك مثلا إنه بدك تديري بالك عليهم، بدك أمور البيت الطبيخ كل الأمور هذه.
0: صحيح.
2: فأنا بقول طبعا ما في حدا كامل ولا حدا بيقدر يوصل لدرجة إنه كل شيء عنده. صحيح. يعني منيح وكامل وكل شيء. بس بيحاول الواحد زي ما أقول لك تدد وقارب
0: قدر المستطاع،
2: بس هو بالنسبة إلها رح يكون. أنا بقول مرات بتحسي حالك ملحقة كل شيء وما أحلى، ومرات بتحسي حالك تقعدي هيك من وين أبدأ.
0: صح. بنص الفوضى. صح.
2: بتحسي مرات من وين أبدأ. بس إنه بقول هو حلو للوحدة لشخصيتها لتحقيق ذاتها لناحية اجتماعية لكذا. وبعدين هو بيختلف، لتكوني بنت شغلك ما أحلى، بتكوني يعني فيش وراكي مسؤولية، لتكوني متجوزة أولها برضو مش هديك المسؤولية، ليجيك الأولاد ساعتها برضو هم بتزيد المسؤولية.
0: صحيح.
2: فسبحان الله، يعني إنه كيف من واحد لواحد بيفرق. هو
0: أكيد أكيد 100% 100% يا مي. شكرا جزيلا على كلامك الطيب يا مي.
2: الله يسعدك.
0: شكرا لإلك. الله يسعدك ويبارك فيكي. بالآخر العمل، حكت مي كلمة جدا مهمة، تحقيق ذاتها. أنا بصراحة بهاي الكلمة البنات بيحكوا لما بتصير تسألي طب أنت ليش بتشتغلي، بتصير لك بحقق ذاتي. أنا برأيي تحقيق الذات مش بس بسوق العمل، تحقيق الذات في المنزل مع بالبيت مع الأولاد، بأي مكان أنت بتختاري، أي مكان أنت بترتاحي فيه بتحسي حالك لقيتي حالك فيه ومبسوطة فيه، حققي ذاتك فيه. فتحقيق الذات ليس محصورا على سوق العمل بوجهة نظري. يلي بتشتغل لأنها حابة تشتغل وقادرة أنها توازن، برافو عليك. يلي ما بتشتغل لأنها مو حابة تشتغل وحابة تضل بالبيت، برافو عليك. أنت حرة بخياراتك ما دام هي من ضمن منظومة الأسرة واموركم ماشي تمام التمام، مش مقصره بحق حدا من اولادك لانهم هم الاولويه. خلينا ننتقل لموجز الاخبار مع زميلي صفية ابو طعيم، وبعدها لمطبخنا في بيت حواء زي كل خميس. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
3: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الاخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الاتصال الحكومي محمد المومني يقول إن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 سيعزز الصورة الإيجابية والحضرية عن وطننا وسيسهم مباشرة في مساعدة الجهات المختصة على الوقوف على احتياجات المواطنين. زراعة عجلون تواصل جولاتها الميدانية على معصر الزيتون في مختلف مناطق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم قطاف الزيتون. وغرفة صناعة عمان تدعو أعضاء الهيئة العامة للغرفة إلى المشاركة في انتخابات غرفة صناعة عمان يوم السبت الموافق 3 من تشرين الأول القادم في مبنى الغرفة. مستعمرون يسرقون اليوم ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله. الإمارات تشكل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في واقعة رحلة شركة فلاي دبي. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يحدد 30 من حزيران من العام 2027 موعدا نهائيا لاستكمال حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامان.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
9: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
11: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية. كلية حطين. باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بالفقرة الأقرب إلى القلب من مطابخهم لاستديوهات إذاعة حياة اف ام في بيت حواء. واليوم من عجلون الأبية من الجبال لعمان عنا ضيفتنا العزيزة عايدة السيوف. أهلا وسهلا فيك ست عايدة.
1: أهلا فيك، كيف أمورك؟ صباحك يا هلا
0: يا
1: والله.
0: صباح الورد، كيف أمورك؟
1: يسعدك تمام إن شاء الله.
0: يعني اليوم إحنا 11 وأجواء برد، كيف الجو عندكم عجلون؟
1: والله الجو عندنا، أنا طلعت متخيل الشتاء ينزل بأي وقت صراحة، قد ما هي برد.
0: جامودة صح؟ والله برد برد موت.
1: والبرد بده أكلات دافية، أكلات دافية تطلبها الشتاء.
0: مثل شو؟
1: مثل التعاتيل والرشوف والأمور هاي كلياتها، الأكلات الشتوية طبعا العجلونية اللي مميزة في عجلون.
0: يا سلام،
1: فحبينا اليوم نعمل طبخة التعاتيل
0: على خير وهدات بال، وعنا الملبن بيحكوا له الخبيصة.
1: أيوة، وأنا هلا موسم العنب طبعا قاعدة بعمل الخبيصة الشقف والخبيصة الرولات اللي هي اللحفة،
0: رح نحكي عنهم كلياتهم. بس أول شيء بدك تحكي لي عنك يا عايدة.
1: عني أنا
0: بدنا نشوف من أم أحمد أكيد. اللي عنا يا جماعة. أهلا وسهلا فيك يا عايدة السيوف.
1: أهلا فيك يا عمري. أنا اسمي صدري. عايدة السيوف، رئيس جمعية بنفسج عجلون الخيرية، بالإضافة لأني عضوة في شبكة الزيت الزيتون النسائية. كمان أنا كنت شيف في مطعم قمة الياسمين لفترة طويلة، تركت بالكورونا، بالإضافة لأنه أنا منتجة ومدربة، عندي فوق 100 منتج، منتجاتي مرخصة وحاصلة على شهادات الجودة، مدربة بالحرف اليدوية والمنتجات الغذائية والطبخ الشعبي.
0: يا تبارك الرحمن، ما شاء الله، ما تلحقتي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. والله اليوم دردشتنا يا عايدة بشو بتحكي، المرأة العاملة كيف تقدر توازن بين هون وهون؟ تبارك الرحمن، انت اسم الله عليك عاملة انجازات كتير كبيرة، فكيف انت لحقتي ما بين بيتك وما بين تتدربي وتشتغلي وتعلمي وتدربي كمان؟
1: الحمد لله. انا كنت يعني تزوجت صغير 16 سنة
0: ما شاء الله،
1: وكنت كتير يعني احب اني انتج، فكنت فاتحة في السعودية، عشت حوالي 6-7 سنين بالسعودية، كنت فاتحها حضانة وصالون وأعمل تاجات عرايسية وأبيع لسعوديات. فلما إجيت هون كذلك الأمر، استمرت في هذا الموضوع، أصنع الورد والتاجات
0: ما شاء الله،
1: وكنت خياطة، أخيط طبعا مراي المدارس لكل الحارة، لكل الصبايا، للمدارس، هذا وولادي صغار، كنت أنتج وأشتغل وأنا مع البيت ورعاية.

0: بيت البيت وأولادي، حتى كنت أعمل إكسسوارات وأعطي بناتي يبيعوا بالمدارس، وصاروا ما شاء الله
1: هسه
0: يعني شطورات. بالإضافة لأنه لما كبروا أولادي وكملوا جامعات وإشي بالجامعة وكذلك الأمر، بتعرفي صار فراغ كبير. البيت لما أنت تنظمي حالك يعني هالشغل مقدور عليه، يعني صاروا صاحباتي يجوا عندي على البيت يذوقوا منتجاتي، تعجبهم منتجاتي. كيف يا أم أحمد بتعملي؟ خلي التفاحة بالمناسبة، خلي ماخذ الأول على المملكة، خلي التفاح من مزرعتي. فصاحباتي بدنا زي خلك، بدنا زي المربى اللي بتعملي زي هذا، فأحكي لهم جهزوا موادكم هيني جايكم على البيت. فكنت أروح عليهم لله وأدربهم في بيوتهم. فلما شافوني زي هيك حكوا لي شو رأيك يا أم أحمد تفتحي جمعية ومن ساندك ومنوقف معك إلى آخره. قلت لهم أنا والله عمري ما اقتنعت بجمعية ولا بحبهم، لأني اشتغلت مع جمعيات كثير وما عجبني شغلهم بصراحة. فحكوا لي لا انت غير، وانت يعني بتحبي العمل التطوعي والى اخره، لاني كنت انا متطوعه حتى مع شركه اكتد الفرنسيه قبل ما افتح الجمعيه. اشتغلت في عنجر على 500 بيت من تصليح مطابخ وخزانات والى اخره. فمن هذا الباب قلت والله خلينا انه نشتغل تحت مظله حكوميه مش غلط، منجرب. فعملنا الجمعيه، رحنا على التنميه، ولا هم بيحكوا لي شو بدك تسميها، طلعنا اسامي اللي كانوا مقترحينهم الصبايا. فقال لي ام احمد كل هذا موجود لاسامي هاي، بدي اسم سريع ووقت الدوام بده ينتهي. قلت له اقول لك بنفسج عجله، انبسط كثير وسميناها. ليش؟ لاني بحب ورد البنفسج واللون هذا. فسميناها وتوكلنا على الله. من وقتها أنا جمعيتي عمرها 15 سنة،
1: تبارك الرحمن،
0: الحمد لله. ما شاء الله. من وقتها بساعد في كل المجالات لذوي الاحتياجات، للمساعدات العامة خاصة برمضان، الطرود إلى آخره. بالإضافة لأني منتجة ومدربة لشخصي أنا مرخصة، بالإضافة لأنه أنا بدرب لله تعالى، يعني ما بأخذ أي أجر.
1: ما شاء الله.
0: نعمل محاضرات توعوية والتدريبية وإلى آخره.
1: اللهم صل على النبي، ما شاء الله الله تبارك الرحمن. أسألك سؤال.
0: تفضل.
1: الناس بتقول يعني تبارك الرحمن من لما كنت صغيرة بين 16-17 سنة وأنت بتعملي هاي الشغلات، شو الله جابرك؟
0: ما بعرف، هواي أنا بجوز لأنه هيك الأسرة حكمتني شوي. أمي توفت وأنا صغيرة صغيرة كتير بعرفهاش، وكان أبوي الله يرحمه طاهي ضباط في الجيش. وكان لما يطبخ أكون أنا جنبه الكبيرة. فإيش إني طلعت أحب المطبخ، أحب الطبخ، أحب. ولما يكون هو كان فترات يداوم بالليل يقعد أسبوع، فأنا أستلم الطبخ وأنا صغيرة، تخيلي. فمن هون يعني أنا صرت أحب هاي الأشياء يعني، وظلت في دمي زي ما بيحكوا.
1: ما شاء الله. بتعرف دائما يعني أنت أول قصة نستضيفها في بيت حواء، أنت تعلمت الطبخ من الوالد الله يطول عمره.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه وتوفى، والله يرحم الست الوالدة. بس سبحان الله، بس لأنك واقفة مع والدك علمك كيف تطبخي وكيف تعملي، وسبحان الله ما كنت عارفة رح تكون هاي رزقتك بهذا
0: سبحان
1: المجال.
0: سبحان الله. كنت بصف سادس وأنا أطبخ، لأنه انفرض علينا الوضع. أبوي الله يرحمه تزوج بعد أمي مباشرة عشان كنا صغار. فإيش مرت أبوي حرام خلفت بسرعة وصارت مقعدة. فإحنا كنا مضطرين نخدم حالنا وهيك. من هالباب الواحد سبحان الله هيك إرادة الله.
1: سبحان الله. نيجي اليوم لقصة الجمعية. الجمعية ما كانت خادمة فقط، يعني ممكن نحكي أنت عملتيها إنه بالصدفة حكيتي إنه بدي أعمل خلاص أنا عندي هذا الإشي، ما خدمت مصالحك الشخصية فقط كعيدة، برضو هي خدمت أهل المنطقة وحتى السياح لما يجوا على عجلون. وين جمعية بنفسج عجلون يا جماعة بالزبط. الخير لنتذوق الأطعمة والمنتجات بالزبط. وجمعيتك أيضا هي ما بتتضمن فقط أطعمة، بتتضمن أيضا منتجات تانية. فشو وفرتي فيها؟
0: هلأ أنا جمعيتي بالنسبة للطبخ، أنا هناك معروفة كسيدة الطبخات الشعبية خاصة. فالسياحة صاروا يربطوا معي مكاتب السياحية. وصرت أنا زمان كنت أطبخ يعني طلبات وإلى آخره وهيك. بس إنه صار إرهاق علي كوني أنا مشعبة بأكثر من مجال يعني بشتغل. فصرت أعمل على إشي خاص اللي هو أستقطب زوار أجانب. يعني العام قبل ما تصير الحرب كان عندي عائلات من ألمانيا من إسبانيا يجوا عندي على الجمعية أو على المنزل، وأعملهم مثلا إحنا حابين ناكل اليوم المقلوبة الأردنية، حابين ناكل المنسف الأردني، يجوا يأكلوا يعني يتسوقوا وينبسطوا ويروحوا.
1: أيوة.
0: وبعمل فئات معينة يعني
1: إنه حسب الطلب اللي بيكون،
0: حسب إني أنا فضاوتي، لأني أنا كثير بطلع وكثير ودائما بالمعارض يعني. أنا دائما بعمان وهون وهون وهون، فكان صار وقتي كثير ضيق إنه ما بركن إنه أنا أتقن أنا طبختي وأقدمها، عشان سمعة الطبخ سمعة
1: طبعا. أكيد طبعا لازم يكون نفس موجود.
0: فهيك إنه يعني بطبخ على فضاوتي على الطلب.
1: يا عيني. وإيش في كمان غير؟ في شو منتجات بتقدمي؟
0: هسه المنتجات اللي عندنا ما شاء الله، السماق العجلوني أنا كمان
1: جايبين عينة منه،
0: فحصه الأول بالمملكة.
1: إيش معنى السماق العجلوني؟
0: السماق العجلوني لأنه أنا بالذات دق جرن وهو بري، مادة برية بتعرفي بتطلع بالبر طبيعية، وبعدين له فوائد كثير. سم السم مرادف لسم الجسم، هذا بكورونا قديش انسحب منه بالإضافة لدبس السماق.
1: يعني
0: كثير كان
1: دبس
0: علاجي.
1: السماق أنا أول مرة بسمع في دبس السماق،
0: اللي هو الأصنص اللي بيطلع من تخمير السماق. بتعرف السماق بتخمر 24 ساعة حتى نحصل على اللون الخمري الجميل هذا.
1: يعني
0: والطعم الحامض، لأنه بالأصل بيكون بالنيم، بتخمر بمي وملح وبعدين شو بتغربل وبتنقى وبندق. فبالنهاية هي مادة طبيعية غذائية مفيدة جدا للجسم، وبتنكه طبخاتنا. يعني مثلا عندك الفتوش بالسماق غير شكل الفتات، الأمور هاي كلها بنحط على كل الطبخات.
1: صح 100%. طيب عايدة، اليوم انت حكيتي اشي كتير مهم، اني انا بطبخ طبخ تراثي، اكل تراث اهل عجلون بالجمعية عندي. شو في طبخات لمنطقة عجلون تراثية مش منسي؟ ما بدي أحكي منسي لأنه حضرتك ومثيلاتك أنتوا عم بتحاولوا قدر المستطاع ما تنسى هاي الطبخات. فشو في طبخات موجودة بنحبها بترم العظم زي ما بيحكوها بتدفي، وطبخات عجلونية
0: عندك بالدرجة الأولى؟ التشعاتشيل. التشعاتشيل طبعا معروف، مادة نبتة اللوف اللي هي برية من الجبال، منروح منجيبها. نبتة قوية جدا بمعادنها، وبالإضافة لأنها مادة اللوف هاي ضد السرطانات النبتة، بالإضافة لأنها بتقوي الحديد ومليحة للغدة الدرقية، قد ما فيها فوائد وقد ما فيها فيتامينات، بالإضافة لأنها مليحة يعني مخازن الحديد، بتقوي مخازن الحديد. يعني افتحي عنها، عبارة عن معجم يعني مليان بالفوائد
1: ما شاء الله.
0: بالإضافة لأنها هاي النبتة اللوف يعني نبتة جبلية سبحان الله، ورقتها عريضة، لونها أخضر داكن، فيها كثير فوائد. فإحنا في بداية تقريبا الشتاء يعني من شهر 2 لشهر 4 بتكون موجودة هاي بالجبال، بس هسه الناس كلها يعني بتلقطها، وإشي صار الأغلبية هي عبارة عن نبتة بصلية، فصاروا أغلب الناس يأخذوا يزرعوها قد ما هي نبتة مهمة ومفيدة والناس بتبحث عنها. فمادة اللوف يعني نبتة اللوف كثير غنية بالفوائد، فإحنا منجففها وبنحتفظ فيها.
1: بنطحنها ولا لا؟
0: لا طبعا، لا طبعا بتتفرم وبتنحط، لأنها هي مادة فيها يعني مادة شيء بسيط من السموم، وهي خضرة سامة. يعني لو انحطت على لسان بيصير حراق هيك بتلدع، لأنه لازم هي تتجفف، وبعد ما تتجفف تستعمليها بالطبخات اللي هي التقليدية اللي عندنا. طبعا حوس اللوف بزيت الزيتون والبصل، بالإضافة لفتة اللوف. يعني إلها طبخات كثيرة.
1: طب إذا نحكي عن طبخة التشعتشيل اللي موجودة عندنا اليوم بالاستوديو، يعني أنا عم بحاول أفرجي على الكاميرا التشعتشيل، شيء لذيذ. الريحة يا جماعة، الريحة تبارك الرحمن، بتحسي حالك بالبيت. لما نشم هالروائح بنحس حالنا بالبيت. فشو طبخة التشعتشيل وشو أهم مكوناتها؟
0: هلأ أهم مكونات التشعتشيل البصل وزيت الزيتون، بالإضافة لمادة اللوف أو الجعدة. بتقلوا وبعدين بنتركوا تا يبردوا، بنحط عليهم البيض، بالإضافة للطحين القمح. بتكوني غالية لبن الغنم طبعا المعروف عندنا بعجلون، كله صناعات بلدية ما شاء الله
1: تبارك الرحمن.
0: بس بنصير نسقط فيه شوي شوي زي ما انت شايفة، فبتطلع عندك طبخة التشعتشيل الغنية بفوائدها
1: واللذيذة كمان بطعمها. تبارك الله. طبعا بتشهي العاد ما بتشهي ما شاء الله.
0: طبعا ومن طبخات عجلون كمان الرشوف، الفطاير، الكشك كمان. الكشك يعني كثير زاكي، معجنات وكشكية وإلى آخره، بالإضافة لعندك الششبرك، عندك كثير طبخات عجلون الفلانية، الزلابية، القسماط، خبز العيد، يعني عجلون تشتهر بكثير طبخات.
1: طبعا ما شاء الله. واليوم واحدة من أهم الشغلات اللي كنت تحكي لنا عنها بداية الحلقة اللي هي الخبيصة. هلا في ناس بيحكوا لها ملبن. احنا بنحكي لها خبيصة، بتنعرف باسم الخبيصة. شو قصتها وليش اليوم عملتي لنا منها؟
0: والله أنا حبيت أذوقكم من الخبيصة اللي بعملها، لأنه هسا موسم العنب، زي ما أنت عارف العنب بآخره، وحلو طبيعي. اللي بيميز الخبيصة تبعت عجلون ما فيها أي نوع من أنواع الإضافات، يعني سكر ما فيها على سكر العنب الطبيعي، بالإضافة لأنها مادة مغذية بنحط لها المكسرات زي ما أنت شايف، القريش والسمسم والقزحة، كلها أشياء هاي مفيدة للجسم. ولما تعطي الطفل أحسن ما تجيبي له من الحلوة هاي السكاكر وإلى آخره، مادة غنية بالألياف كثير فيها فوائد ما شاء الله.
1: ما شاء الله. رح نكمل بمقابلتنا اليوم إن شاء الله ونحكي عن وصفات حلويات، يعني إحنا حكينا عن اليوم عن أكلات، بدنا نحكي عن حلو.
0: أكيد.
1: إن شاء الله، بس بعد الفاصل. شو رأيك؟
0: حياتي.
1: إن شاء الله. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامكو.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامكو.

0: أهلا وسهلا فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم من المطبخ العجلوني مع السيدة عايدة السيوف. أهلا وسهلا فيك ست عايدة، شو الأخبار؟
1: الله يسعدك.
0: كنا تحت الهواء نحكي أنا وياكي عن الحلويات العجلونية واللي فعلا إحنا معرفين فيها أكثر إشي، فحكيتي لي عن حلول العرايس.
1: أيوة، اللي هو الفريم.
0: أيوة،
1: اللي هو إحنا منخبز الشراك الرقيق، خاصة وقت العرايس كانوا ما يقدموا كنافة، يقدموا هاي الفطيرة، بيحكوا لها الفطيرة أو الفريم. كنا نجيب خبز الشراك بتذكر، ونفرمه ناعم ناعم رقيق، ونحط عليه نرش عليه السكر والسمن البلدي. يعني أزكى من هيك ما في، أكيد ذقتيها كونك عجلوني.
0: طبعا أكيد أكيد، هذا الطبق تبع يوم الجمعة، احنا ما عندناش طبق الجمعة لازم يكون فيه فريم.
1: إلى هالسبع ماله، أنا كثير زاكي بحبه، يعني إشي مفيد وصحي وقمح بلدي، خبز الشراك، السمن إحنا بنعمله كمان،
0: وبنطلب للآن الفريم. بتحسي
1: والله في مرات بحالات نادرة بطلبه،
0: بحالات
1: بس مش
0: نادرة
1: بكثرة لأنه مو معروف. بتعرفي هو عجلوني، يعني عجلوني
0: بالضبط. هو محصور على المحافظة. أم أحمد بتحكي لك من وين ألاقي الخبيصة؟
1: من عند عايدة. احكي
0: من عند عايدة يا أم أحمد. أم أحمد بتقول لك تنتين أم أحمد تبارك الرحمن. فعند عايدة السيوف بتلاقي الخبيصة. هلا إذا في حدا بعمان وصل بتوصلوا على عمان؟
1: طبعا في توصيل لكل المحافظات
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. فهي الخبيصة موجودة يا أم أحمد بإذن الله تعالى. بتحكي لك أم أحمد كمان، أنت امرأة حديدية معطاءة، لك كل التحايا، وبتحكي لك ولك كل التقدير والاحترام، معدل ريت المعدل ما يموت ولا تخلى منه البيوت.
1: الله يعني
0: يا عيني
1: الله يطول
0: بعمرك ويبارك فيك. الله يخليك ويبارك فيك. محمد بقول لا يعلى على السماق والزعتر العجلوني الأول بالعالم، فشو برأيك؟ شو رأيك بالزعتر العجلوني؟ احكي لنا.
1: والله الزعتر العجلوني أنا شخصيا لو تذوقي زعتري بتقولي ما بدي أكل إلا من هذا الزعتر، لأنه زعتر بري على مية المطر. طبعا أنا بعمل زعتر ثلاث أنواع حسب الطلب، في عندك الزعتر العادي اللي هو السماق والسمسم والزعتر فقط لا غير. في ناس بتطلب زعتر المكسرات. شو المكسرات؟ بتحط القضامة والقلية والقريش والأشياء الزاكية، هاي هذا
0: منكهة.
1: المنكهات كله حسب الطلب. في عندك الزعتر اللي هو بيكون بس بالقلية والسمسم والبهارات اللي هو الشومر والأشياء هاي. أيوة. كتير زاكي. نعم. كمان
0: طب الزعتر شو طريقة عمله بتكون؟
1: هسا الزعتر طبعا بعد ما نلقطه نشرطه نغسله وننشفه بتجفي فيه بالفي أفضل. بندق، أنا بدقه على الجرن كمان زي طريقة السماق، بدقه بخليه وسط مش ناعم كتير ولا خشن كتير، وبقليله السمسم وبحط له السماق البلدي وبقلبه. طبعا بنفرك بزيت الزيتون.
0: طيب عصير زيت الزيتون، موسم الزيتون يعني هيو
1: على البواب.
0: فرات الزيتون له أجواء، شو أجواء فرات الزيتون؟
1: فرات الزيتون بجنن. أنا بالمناسبة مزارعة وبحب فرات الزيتون، دائما بتلاقيني بفرط زيتون وبلق الزيتون وببيع زيتون، ومستحيل أودي الزيتون على أي رصاعة إلا أدق كل حبة بحبتها. يعني جوزي بيبقى يقول لي يا مرة أنت بتحبي تغلبي حالي، خليني أودي لك إياها على الرصاعة. بقول له لا، إلا كل حبة وحبتها. ليش؟ مرة وديت وغلطت حبة مدقوقة وعشرة مش مدقوقات، فهيك بخرب سمعة الشغل. يعني
0: طبعا كل حبة بحبتها رصع،
1: لازم أدقن بالحجر.
0: والله عاد أنا كنت بحكي يعني بدي المرة هاي أرصع رصع برصاعة، بس خلاص شكرا أضل بالبيت أرصع عندي بالبيت أحسن لك.
1: والله بالبيت أحسن لك.
0: الله يسعدك.
1: صحيح بغلب بس بتاخذي إشي زاكي.
0: صح.
1: منتج.
0: شوفي أجواء كانت أيام فرات الزيتون زمان.
1: أيام الزيتون زمان، الله يرحم عمتي ويرحم هاللي ماتوا كلهم، نطبخ لهم على الحطب. أنا كنت أطبخ لهم على الحطب طبعا وأساعدهم، وكنت يعني كانوا يغنوا بتعرفي هيك يتمازحوا، يعني أحلى حياة حياة فرات الزيتون أنا بالنسبة لي.
0: موسم مرتب كان صراحة،
1: بتلمي العيلة بتلمي الحبايب اللي بيساعدوا، اللي كل واحد بيحكي له هيك نكتة، وغنان الزيتون كمان، والمواسم هاي حلوة كلها.
0: بس هلأ بتحسي بطل هذا الجو موجود ولا لسه؟
1: لا احنا عندنا بعجلون يعني موجود، يعني أنا وقت الفرات بيجوا مثلا بناتي عائلاتهم كذا اخوان جوز، يعني لمة حلوة
0: لسه اللمة موجودة. ما هو بيجي عشان أكلة الحطب، مش عشان فرط الزيت والشاي الحطب كمان هذا قصة.
1: عندي على مكمورة على الحطب.
0: والله بتشرف يا ستي، والله بتشرف. والله مكمورة على الحطب هاي جديدة، أنا بعرف منسف على الحطب، أما مكمورة على الحطب هاي جديدة.
1: على الحطب افتحي عفاسي على بنفسج عجلان شوفي كيف مكمورة. كان عندي برنامج مع الزراعة لمدة شهر هو تقريبا، فكان كل تقديمنا هناك كله على الحطب، الزلابية، القصماط، اللزاقيات، الفطاير، الكشك، كلياته كنا نعمله على الحطب، إشي فخامة.
0: بتحكي لك أم أحمد إيش أحسن نوع زيتون بضل يقرش؟
1: الزيتون البلدي الشجر الرومي.
0: اه هذا اللي بيقرش يعني. مش ما بيفرق معك حسب اللي اللهم صل على سيدنا محمد.
1: ايوه والكبس تتبيلته لها دور طبعا،
0: طريقه الكبس برضه لها دور صح.
1: يعني انا بنصحها انه لما تدق الزيتون بس تغسلي وحده وتتبله على طول، إيش يعني ما تحلي، بيظل محافظ على لونه وطعمه الى اخره، وتحطه بعبوات صغيره كل ما خلصت عبوه بيظل زي كانه طازج. يعني انا عندي زيتون من العام كانك هسه عامليته ما شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والله.
0: بس شو يعني لما تحكي تتبيله، شو هي تتبيله
1: يعني
0: الزيتون؟
1: يعني هسه تتبيله الزيتون عندك الفلفل والليمون والملح
0: بالضبط،
1: بس فقط لا غير. وزيت الزيتون مهم تحطيه على الزيتون تقلبي فيه بهاي هاي التتبيله. بتقلبي وبتحطي بالعبوات وبتحطي للمي والملح بس.
0: المي والملح المقدار لها مقدار معين ولا هيك على البركه؟
1: هلا كيف طريقه المخلل بدها تكون املح شويه. بس انا كخبره وهذا حط يعني نظري عرفتي.
0: طبعاً.
1: اما هي لازم تكون زي نقول زعقها
0: عرفتي، يعني الزعقه يعني مالحه
1: املح من طريقه هسه المخلل بكل كاسه مي بدها كاسه معلقه ملح.
0: نعم.
1: مسح لا هذيك خليها معلقتين للزيتون.
0: نعم. عشان تكون مالحه اكثر من المخلل.
1: الزيتون شويه ملح يحفظه. بتحطي له شويه سكر، معلقه سكر للحفظ، او معلقه ملح ليمون
0: صغيره
1: مواد حافظه، معلقه كبيره على كميه طبعا.
0: بالضبط. بتحطيها على التتبيله ولا لما تخلصي كبس؟
1: على التتبيله كله بتتبلي في هاي المواد وبتحطي في المرطبانات وبتكوني عامله محلول المي والملح وبتديري عليه على الوجه شويه زي الزيتون.
0: 100% 100%. بتقول لك ام احمد احنا بنمشي على البيضه، بس الطيش البيضه خلص بنعرف ان المحلول صح.
1: اللي يعني بحب يتاكد طيشه البيضه منيحه. بالاضافه هاي طيشه البيضه بيعملوها لمغلي الجبنه.
0: صح.
1: على اساس بدها املح شوي.
0: صح صح 100%. ما شاء الله تبارك الرحمن. بدي بدقيقه لانه قرب البرنامج ينتهي. كل ست اليوم موجوده مع زوجها وبتشوف الحياة الاقتصادية وبتشوف الصعوبات اللي بكل ما يكبر الأولاد بتزيد الهموم.
1: أكيد.
0: شو بتنصحيها نصيحة لتكون عون وسند لزوجها، وبتنصح الزوج يكون عون وسند لزوجته؟
1: والله أنا بنصح كل ست إنها تعمل من لا شيء يعني كل إشي متاح للستات. يعني أنت بتقدر تبيعي من نفس منتجاتك اللي بتعمليها إليك ولأولادك. يعني وقفي مع الزوج، هسه الحياة صعبة وخاصة الجامعات وإلى آخره بتعرفي. يعني أنا ما شاء الله يعني قرينا طلعنا 5 جامعيين الحمد لله. يعني بفتخر وبعتز بنفسي
0: ما شاء الله.
1: كنا نتعاون، الزوج لازم يعاون زوجته، والحياة يعني حلوة إنه تكون كلها مسهلة.
0: صح.
1: مش ضروري يعني الواحد يعصب وإلى آخره. كل إشي برواقة بيجي زي ما بيحكوها.
0: 100%.
1: فالتعاون مطلوب بصراحة طبعاً. بين الزوج وزوجته
0: طبعا. وانت خير أكيد. مثال يعني عمر 16 سنة وانت عم تشتغلي وبتسندي زوجك وهيك طلعت 5 جامعيين تبارك الرحمن. عايدة السيوف شرفتينا اليوم.
1: والله
0: شكرا انك كنت اليوم في بيت حواء. شكرا انك نورتينا وشرفتينا هون. شكرا على الاطباق اللذيذه كمان.
1: الله يبارك فيك ويسعدك. بس بحب اضيف يعني شغله صغيره انه حلو الست تكون منتجه وما تحتاج حدا.
0: ايوه
1: حلو تكون منتجه وما تحتاج حدا لو باي شيء.
0: صح صح 100% 100%. هاي دنيا وما بنعرف الدنيا شو بدها تدور. شكرا يا ام احمد. شكرا يا عايده السيوف. اهلا وسهلا فيكي. اما انتم مستمعين الكرام نكون لهون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم انا رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء شلول، والهندسه الاذاعيه انس عربد، والتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم. في امان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل جمعية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: المفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 69 بعد 100.
1: سورة الطور، باب قوله عز وجل: والطور وكتاب مسطور. الحديث 1796. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. سورة النجم، باب قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. الحديث 1797. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. سورة القمر، باب قوله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الحديث 1798. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن، باب قوله عز وجل: ومن دونهما جنتان. الحديث 1799. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب قوله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. الحديث 1800. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. سورة الممتحنة، باب قوله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الحديث 1801. عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. باب قوله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الحديث 1802. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. سورة الجمعة. باب قوله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. الحديث 1803. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
9: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة العمل تعلن النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال الفترة. وزارة العمل تقول إن أكثر من 1192 عاملاً أصدروا تصريح عمل لأول مرة خلال 4 أشهر. أمانة عمان الكبرى توظف آلياتها ومعداتها المتوفرة وكوادرها لإسناد الشركات المنفذة لأعمال النظافة في العاصمة إلى حين استكمال وصول المعدات الجديدة المخصصة لها. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة مواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 74,040 شهيداً. مستعمرون يسرقون اليوم ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله. والسعودية ترفض طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب فلاي دبي من مطار تبوك. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الحياة FM نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. إن القارئ في كتاب الله أي الكرام لا يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس، عامل الصحابة والمؤمنين، عامل المنافقين، عامل الكافرين. ولذلك في سورة التوبة كان في كلام كثير، وكان في فضح للمنافقين، وفي كان قول الله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن كان عليه الصلاة والسلام بمنتهى الشفقة على الناس عندما يوجههم، حتى إن المنافقين كان يعطيهم الأمل ويعطيهم الفرصة ليتوبوا، وكذلك الكفر. لذا قال الله تعالى في آخر سورة التوبة: منا علينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا عنوان لهذه السورة ختام، حتى ما حد يظن أن مجاهدة النبي عليه السلام للكافرين والمنافقين كان من باب البغض لهم والتشقيق عليهم، إنما كان شفقة عليهم حتى يعودوا إلى صراط الله. لذلك لما قل حريص عليكم أي على إيمانكم، على هدايتكم، على رجوعكم إلى الحق بهذا المعنى الدقيق. لذلك حياته عليه الصلاة والسلام وإرشاداته كان يتجلى هذه الصفات: عزيز عليه ما عنتم، العنة والمشقة والحزن وإيقاع الناس في المضايق. النبي كان عزيز عليه، يعني يعز عليه أن تقع في هذا، فماذا كان يفعل؟ يخفف عنكم، فيتحمل أخطاء المخطئين ويتحمل ذنب المذنبين ويفتح لهم أباب التوبة وأباب الإنابة إلى الله تعالى. حريص عليكم على الهداية، ولذلك من حرصه أنه دلنا على كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. سأشير إلى بعض القضايا إن شاء الله، لكن بعد هذا الاتصال الكريم. أخي ليث تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
2: الله يسعدك. أنا عندي بس مداخلة، يعني مساعدة عن طريق القناة إن أمكن.
1: تفضل.
2: حاولت كثير، يعني أحاول أقدم للحج لوالدي ووالدتي، وإن شاء الله نطعلهم السنة هاي.
1: شو أعمارهم البركة؟ أعمارهم
2: أعمارهم والدي 65 والدتي بالخمسين، فإن شاء الله نطعلهم السنة هاي.
1: الوالد بيطلع له هذا السنة، بيطلع له إن شاء الله.
2: نعم إن شاء الله. الفكرة أنا كنت حاب أطلع مرافق معهم، لكن سنهم ما بيسمح.
1: صح.
2: فأنا اتصلت مع الأوقاف، حكيت لهم إذا في أي شخص يعني كبير طاعن في السن ما عنده أبناء وحاب يكون معه مرافق، أنا ممكن أكون على حنفقتي الخاص، يعني لا أطلع مرافق معه.
1: بس ما أظنش القانون يسمح بهذا. يسمح؟
2: ما هو بلغني بهيك إنه ما بيسمح.
1: صح.
2: شخص ما له أبناء، يعني إن كان بروح القانون ممكن إنه أكون مرافق لشخص بطريقة قانونية عن طريق الأوقاف وكذا، فحبيت يعني إن بالأمكن عن طريق القناة لو حدا سمعنا وقدر يساعدني بهذا الجزء.
1: طيب خلينا نشوف، أنا بشكل شخصي ممكن أساعد، خذ رقمي وإن شاء الله الله يعيننا ويعينك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا على المحاولة. شكرا.
2: شكرا.
1: طيب سأعود إلى هذا، ولكن الحقيقة هاي الآية الكرام عاش عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات، عزيز عليه عنة الناس، لذا كان لا يعنتهم. ماذا نستفيد من ذلك؟ لا تعنت الناس، لا توقعهم في المضايق. نحن حريصون على دين الله، صحيح، لكن ما غاية الدين؟ إصلاح حياة البشر، إصلاح الدنيا بالدين، وليس تعقيد الدنيا، وليس التنكيد على الناس، وليس يعني بمعنى لما يكون في المسألة في أكثر من وجه. طب خذ منهج النبي عيسى، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. في الحج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هو هذا تطبيق لعزيز عليه ما عنتم، كل ما يوصل إلى الضيق، وإذا قال الفقهاء الأمر إذا ضاق اتسع. والضرورات تبيح المحظورات، قواعد مستقرة، بس المهم تفعيلها بشكل سلس وجميل. إذا عزيز علي ما عنتم حريص عليكم، نكون حريصين على هداية الناس، وبدنا نصبر على أذى الناس وعلى كفر الناس وعلى التواء الناس علهم أن يتوبوا إلى الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل الرأفة اللي هي أشد من الرحمة موجودة عند الناس؟ نرجو من الله ذلك. إذن هذه آية الكرام، المطلوب أن نقبس من أنوار النبي سلام، من صفاته، وأن نحاول. طبعا لن يستطيع واحد أبدا أن يكون مثله عليه الصلاة والسلام في علمه

0: الأدبية حول قضية صياغ التحيات والصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية ما في إشكال فيها، إنما بس فيها بجزء جزئية لمن أضاف اللهم صل على سيدنا محمد، ولا حرج في ذلك، هذا من باب الاحترام والتعظيم لقدر الرسول وهو جائز قطعا. صياغ التحيات في عدة صياغ، رجعت مجموعة من الكتب الأساسية، يعني الإمام الذهبي يقول أفضل تشهد ابن مسعود عند الشافعية، أو عند قال مالك تشهد ابن عمر، وقال غير تشهد ابن عباس. إذن في عدة تشهدات، يعني مثلا كما ذكر تشهد ابن عباس، وكل قريب بعض بعض، وهذا لا يضر إطلاقا. التحيات المباركات الصلوات لله السلام عليكم النبي، يعني هي البداية بس. تشهد مثلا سيدنا ابن عمر كان يعلمنا، يقول ابن عمر كان عسام يعلمنا التشهد، التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليكم. في المحصلة أي صيغة من الصيغ فهي مقبولة، المهم أن تكون صحيحة. في عدة صيغ خذ أي واحد وامضي، ولو نوعت مرة هذه ومرة تلك لا يضر بعون الله. طيب أبي عبد الله تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، الله حييك، أهلا وسهلا، تفضل تفضل. والله صوتك بعيد يا أبو عبد الله، يتكلم من الهاتف إذا سمحت.
1: بدي أسأل عن سورة الكهف يوم الجمعة.
0: نعم.
1: أنا بقرأها دكتورنا قبل أذان الفجر يوم الجمعة.
0: طيب.
1: هل هذه يعني تحسب لي؟
0: نعم تحسب، لأنه الراجح أنها تبدأ من بعد غروب شمس يوم العصر يوم الخميس.
1: يعني لم
0: حتى لو كان حتى خلص يعني لم صحيح صحيح، من بعد مغرب يوم الخميس بتبدأ ليلة الجمعة بتستطيع تقرأ الكهف، فأنت قرأتها قبل الفجر صح؟
1: نعم.
0: فقراءتك لها صحيحة، وافقت أنها في يوم الجمعة، ما في حرج.
1: الله يجزيك خير يا دكتور،
0: أكرمك الله. شكرا سيدي. أخي أبو عوني تفضل سيدي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم.
0: السلام عليكم، الله تفضل.
2: هلا اللي غير مسلمين اللي عايشين في مع المسلمين، هل ينطبق عليهم الذكر مثل حيض الانثيين ويعني
0: في الميراث؟ في الميراث قصدك؟
2: في الميراث نعم.
0: ان احتكموا الينا، اللي يحتكم الينا نحكم عليه بشرعنا، وانا ادري ان النصارى في بلدنا كلهم يحتكمون الى نظام الميراث الاسلامي،
2: ولكن في الاسلام نفسه يعني
0: لا لا لا لا مش فرض. قال الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إذا إذا إذا طلبوا منا تطبيق الشرع نطبق، إذا هم احتكم بين بعض هم أحرار.
2: طيب غسل الجمعة هل ممكن يكون بعد صلاة المغرب الخميس؟
0: طبعا،
2: يعني ليلة الجمعة.
0: بس هو غايته بصراحة، يعني هو غايته أن يكون قريبا من الصلاة. لماذا؟ غايته أن يتطهر المسلم حتى لا تشم منه إلا الروائح الزكية الطيبة، فيفضل أن يكون قبل الجمعة بقليل أحسن. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أحسن أفضل، هاي غايته أصلا. بارك الله فيك.
2: بس الله يبارك فيك، شكرا.
0: أشكرك يا بعون، أشكرك. هاي سؤال مهم الكرام، قضية الإخوان النصارى المسيحيين، إخوانا في الوطن طبعا في الإنسانية ولا حرج، وهم راضون بهذا. من فترة والله كان قابلت واحد منهم وكان يتكلم يعني بكل احترام وتقدير للميراث الإسلامي، وأنهم يريدون، لأن في دعوات صارت أنه بدهم يكون تطبيق خاص لهم، هم أحرار في هذا، إحنا ما بنفرض أحد، فإن جاءوا حكمنا بينهم، ما جاءوا ما هم أحرار في هذا. نعم سورة الكهف الكرام تشرع قراءتها من بعد غروب شمس يوم العصر الخميس إلى آخر يوم الجمعة قبل الغروب، هذا كل وقت يجوز إنسان أن يوقع فيه، سواء الاغتسال سواء التلاوة، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب قضية الحج هذا ما بدنا نبالغ كثير، لأن الله عذرنا، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في من الناس من يموتون وهم لم يحجوا، فليسوا مفرطين، ولكن نحاول، المهم أن نحاول بوسيلة صحيحة. أخوانا هذه الأيام التصريحات اللي ظاهرها علمي وهي في الحقيقة كلام خبط عشواء، دعوكم منها، اسألوا الله أن يكون لكم فرقان في أنفسكم في عقولكم حتى تميز من المحق من المبطل. تكلم مع واحد من دولة أخرى حول الآثار وما آثار سيدنا موسى، بقول لا أنا ما عندي دليل أن سيدنا موسى كلم ربنا على جبل الطور. من أنت حتى يكون لك عندك دليل؟ من أنت؟

وانت مهيمن على التاريخ والاثار وبدك كل جزئيه من الجزئيه بدك تدري عليه، يكفي يكفي ما قرانا في كتاب الله، حسبنا. يعني اترك القران ثابت يقينا وامشي وراء الادله التاريخيه الماديه، هذا عبث في البحث بصراحه. وكلم الله موسى تكلم، شوفوا البلاغه ماذا تقول. لماذا اكد الله تعالى الفعل بالمصدر مفعول المطلق؟ وكلم الله موسى تكليما حتى يؤكد ان الكلام، ولكن الكيفيه ما لنا علاقه فيه. هنا يقف العقل يقول الله اعلم كيف كلم الله نبيه. طيب سائل يتكلم انه ذاهب الى العمره، هل يجوز لبس الحفايه المخيطه؟ ما في حرج في ذلك. هي قضية المخيط هاي على كل حال قضية سنرجع لها بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: هنا في مجمع ماجيك جرو، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا في سؤال حول العمرة وماذا يلبس في رجله. قضية المحيط والمخيط هذا من أقوال الفقهاء المتأخرين، لكن هذا عند التحقيق بصراحة ليس بدقيق، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم كذا، البرانس ولا الخفاف كذا، يعني بيّن أنه اللباس المعتاد يتركه ويلبس يعني إزار ورداء هذا الرجل، والمرأة إحرامها بملابسها، والمطلوب بالأقدام يقطع أسفل من الكعبين، ما دام مقطوع أسفل من الكعبين في الحفاية اللي هي الشحاطة فهذا يجوز ولا حرج في ذلك، ويمكن أن يطوف بها بالمناسبة. بعض الناس لا يدري أنه يمكن أن يطوف بحذائه ولا حرج في ذلك. سؤال في الصلاة غاية في الأهمية الكرام، حقيقة وقع إمام انتقضت طهارته فاستخلف مأموما حتى يكمل الصلاة صحيحة، لكن ذهب فتوضأ ثم عاد وأخر المستخلف، هذه من الصيغ اللي الفقهاء ذكروها وأجازوها، لكن الأفضل أن يصف مع المأمومين أحسن أفضل حتى لا يشوش على الناس. إذا إمام اخترك الصلاة استخلف واحد خلص هذا المستخلف يكمل الصلاة بكون أحسن أفضل، لكن لكل وجهة نظر فقهية سليمة، لكن هذا هو الأرجح. وفي قضية أخرى أنه هل للإمام أن يقول للناس حتى ما يستخلف على رسلكم انتظروا حتى يرجع يتوضأ؟ يمكن يعني هذا يجوز، لكن كل ما كان الأمر أيسر وبعيد عن إشكالات الاقتداء بكون أحسن وأفضل إن شاء الله تعالى. طيب، إحدى الأخوات بتسأل خلال العدة ممكن هالمرأة تخرج من بيتها؟ طيب، فأنا سألتها عدة طلاق ولا وفاة؟ بتقول لا هي عدة طلاق، عدة طلاق وخاصة الطلاق قبل الدخول. طيب، فأين الخطأ في السؤال؟ الخطأ في السؤال إنه المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها أبدا، هذا نص، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هي طلقة واحدة ولا عدة عليها، إنما حتى الطلاق اللي بعد الدخول المرأة عليها عدة تمتنع به فيها عن الزواج بس، وليس ما عليهاش الحداد كالمرأة المتوفى عنها زوجها. أرجو الانتباه لهذا. طيب، هنا كان في سؤال حول تفسير حديث لا شؤم إلا في ثلاث، المرأة والدار الفرس، أو كناية عنه في عصر الداب والسيارة، نريد تفسير الحديث وما يبني على ذلك من أحكام شرعية، وهل الأخذ به يجب؟ على كل حال، يعني هذا الحديث أيها الكرام حديث غاية في الأهمية، ولكن قد يساء فهمه، فكيف بنفهمه؟ نحاول شيء قدر المستطاع. ولكن قبل كان في سؤال حول قضية طواف القدوم، هل طواف القدوم اللي هو أول ما يواجه الإنسان هل هذا اللي هو تحية البيت ولا طواف العمرة؟ سأكون مع هذا ولكن بعد الاتصال. أخي رائد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم شيخ إبراهيم.
0: السلام، حياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: على عجالة يا شيخ، عندي بس سؤالين يعني ما لهم علاقة ببعض. السؤال الأول، لما أجي أتوضى مثلا وأكون أنا مقيم يعني وبدي أمسح الخفين، هل المسح الخفين بكون إيد اليمين للرجل اليمين والشمال للشمال، ولا لو مسحت باليمين؟
0: ليس بالضرورة، كان عليه السلام يحب التيمن في أمره كله، لو تيمنت لكان خيرا ولا شيء عليك.
1: طيب ممتاز. سؤال ثاني يا شيخ، انا لانه مقيم في دولة اجنبية ومرات بيجي بنات كبار يعني بالعمر، نساء كبار بالعمر بيسلموا بالايد، هذا عادات عندهم، هل انا كمسلم يعني لو واحدة كبيرة بالعمر
0: نحاول ما نصافح؟ فاذا صافحت إذا ما عندك أي شيء طبعا بدون شهوة وضوءك نعم. صحيح بكون مع أفضلية عدم المصافحة. الله يرضى عليك،
1: جزاك الله.
0: أنا بشكرك يا سيدي، أشكرك. طيب، قضية المسعى الخفين الكرام أو الجوربين ليس بضرورة اليمين على اليمين الشمال، لا شكلي بصراحة، ومصافحة المرأة الأصل عدمها، ولكن كبيرة يختلف المسألة. طواف العمرة لا، أول ما يدخل إنسان بيت الله الحرام زائرا معتمر حاجا يبدأ بطواف الركن، هذه التحية متى تكون؟ لما تخلص عمرتك وتدخل بيت الله الحرام تحية البيت الطواف بهذا المعنى. أخي علي تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل يا علي.
2: أخوي زيد بحسابه مبلغ مالي إذا تحوى لوالده
0: من بالخطأ قصدك؟
2: مش مبين بالخلط.
0: طيب،
2: هو تخرى عنها يقول لك ما
0: يبين
2: شو الحل.
0: والله انت اسال هي كليك ولا من البنك؟
2: لا لا لا لا حواله وارده بس وبتيجي على حسابك مباشره.
0: والله ينتظر يعني مبلغ كبير؟
2: لا لا يعني 100 دينار ايش.
0: خليه ينتظر شوي، ينتظر احتمال يكون في له حق مالي هو نسيه واحد بالخطأ، ينتظر راجع البنك. البنك ما عرف؟
2: ما عرف.
0: خليه ينتظر شوي، البنك لما يعمل حساباته إذا في خطأ. أنا بعرف حالي من الحالات مرة مبلغ كبير بجوز 10,000 حول لإنسان خطأ، ولما حول إليه والبنك واجهه كذا كذا كذا رجع المبلغ، وتوسطت أنا في الموضوع. فخليه ينتظر شوي، خليه ينتظر.
2: هو راجعها
0: حتى لو كان انتظر شوي، خلي هالمبلغ في حسابه عنده في المال لأشهر، وإلا يكون بعدين في استدلال على صاحبه. وإذا إذا ما خلص بيكون رزقه ساقه الله إليه. هلا بننتظر واحد من الناس يبحث عن ماله، إما موظف أخطأ أو واحد أخطأ في التحويل سيطالب. إذا ما حد طالب تعتبر زي اللقطة، خلينا نأخذ الفرصة الكاملة بس مع محاولة الوصول لصاحب المال. انتظر شوي
2: والله بحاول.
0: حتى لو كان اصبر، لا تستعجل، بارك الله فيك.
2: لا لا
0: بالعكس، لا هو هذا يعتبر لقطة. أي مال يجد الإنسان ليس له هاللقطة، اللقطة بدنا نسعى إلى تعريفها وإيصالها لصاحبها. زمان كان الواحد يلقطها يعني بالشارع، الآن إجا بحسابه. حتى من فترة استمعت إلى رجال الأمن كانوا يتكلموا حول كليك، موضوع خطير. إذا واحد الآن حول لك مبلغ كليك وعرفت ومش إلك، بدك ترجع
2: أكيد.
0: إذا بالخطأ بدك ترجع طبعا، واللي عليك مسؤولية بتصير.
2: أكيد
0: إذا منتظر
2: سؤالنا يعني.
0: لا لا اسأل سؤالك.
2: هو السؤال يعني انه زي ما تفضلت تحرينا وقعدنا شهر وشهرين ثلاث والله ما تبي حل الواحد انه يعني يقدر يتصرف.
0: خلص لا، لما يمضي عدة اشهر وما حد تابع لا البنك راجعك ولا حدا، خلص بتصرف هذا المال في الوقت الذي يعود صاحبه، ولو بعد سنوات بدك ترجع له. صحيح. أشكرك يا علي، أشكرك. كلنا أيها الكرام نحب إرجاع المال لنا، نكون أمناء في هذا وصادقين. طيب هذا الحديث، قضية الحديث أيها الكرام، النبي عليه السلام كان أبعد الناس عن التشاؤم، لأنه هذا التطير إن يكون الشؤم، والشؤم هو التطير نفسه. النبي عليه السلام كان يتكلم عما كان يعتقده الناس، إن يكون يعني عادة الناس أنهم يتشاءمون في المرأة والدار والفرس، إذا تزوج فلاني وبعدين أمور، ولليوم نسمع هذا الكلام، إذا أموره ساءت بربطها بمرته أو بربطها بسيارته ودابته أو بربطها بالدار ولا نحس. والله أمس سألتني إحدى الأخوات إنه هل الدار نحس نسرك؟ الناس هيك بيعتقدوا، النبي لا يعتقد ذلك. إن يكون الشؤم، بل في حديث في هذا يقول إنه ليس من عبد إلا سيدخل قلبه الطيرة. التطير هو طبيعة التشاؤم، فإذا حس ذلك التشاؤم ماذا يقول؟ يقول أنا عبد الله، ما شاء الله، يعني بده يفزع إلى إيمانه. لا قوة إلا بالله، لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب بالسيئات إلا الله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، ثم يمضي لوجهه. إذن النبي لا يتشاءم، ويدعون إلى الإيمان وأن تسلم أمرك لله تعالى. يقول ما حكم تحية صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ على كل حال هي أوقات النهي المكروه فيها التنفل والصلاة التي لا سبب لها، أما الصلاة ذات السبب فهذه لا تكره فيها الصلاة. لذلك إذا دخلت المسجد بعد الفجر، دخلت المسجد بعد العصر، فصلي تحية المسجد من باب يعني الوقت الخاص، هذا ليس مكروها إن شاء الله. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي،
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه. في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التوا استكمال الجبال. دعونا مع اتصال كريم مع الأخت أم عوني. تفضلي أم عوني. أهلا وسهلا. طيب أم عوني معنا؟ طيب إذا قضية التشاؤم هذا انتبهوا يا كرام، لا ينصرف الإنسان ويكبر في نفس الوهم أبدا، وإنما نفزع إلى ما قالوا عليه الصلاة والسلام الاستسلام لأمر الله تعالى، أنا عبد الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله. ندعو بهذا الدعاء ونمضي ولن يضرنا. طيب في مال كان متروك عند أخت، توفي أخوها إلى رحمة الله وعنده أولاد وبنات، هو منفصل عن زوجته، والآن هذا المال ماذا تفعل به؟ هذا حق الورثة. فهي تسأل هل تتصدق عنه؟ لا ما بصح، هذا المال المودع عند الأخت أو في أي مكان و يذهب إلى الورثة قولا واحدا أبدا. الصدقة هاي ما بتكون إلا إذا أوصى الميت، وإذا أوصى بحدود الثلث هذا مال الورثة حتى لو في خلافات. هذا الإشكال بيننا، يا بنتعامل بشرع ونتجاوز عن حظوظ النفس، وإما تكون شريعة الغاب لا سمح الله. لا، الشرع ماذا يقول؟ يقول إن الورثة هم الذين يرثون، مش والله بحسب الرضا. أحيانا بيكون الأبناء على خلاف مع أبيهم، هو يرثهم وهم يرثون منه. هذا قضية هامة الكرام أرجو الانتباه لها تماما. كان هنا في سؤال. طيب أب يعني منفصل عن زوجته صحيح، وكان في بينه وبينها تجارة وخسارة، الآن ماذا يحصل؟ والله هذا بده اتفاق. أنا أنصح لما الأزواج يكونوا على وشك الانفصال بدهم يتفقوا على كل شيء، اتفقوا على الأولاد يعيشوا مع مين، اتفقوا على الأموال التي بينهم، في أموال مشتركة أحيانا. طيب خلينا نعود إلى معوني ثم نعود. معوني تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله. لين سيدتي؟ أهلا وسهلا.
1: سألتني صديقة إلي إنه هل يجوز التشفع بالأولياء لأنه هي سورية الأصل.
0: تشفع في الأولياء شو نحكي الأولياء؟ طيب ليش ما نتشفع بالله تعالى؟
1: بالضبط. أنا
0: هذا
1: بس بدي أسمع منك الجواب.
0: ما الداعي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي. ليش ندخل في منطقة فيها غبش وفيها خلل وفيها خلاف بين أهل العلم؟ لا يعني
1: ولا من المذاهب الأربعة
0: في في في في في بعض الآراء، لكن ليش الآن ندخل هذه المنطقة وعندنا جهة مفتحة الأبواب تقول يا عبدي اسألني؟
1: صح،
0: ما في داعي والله، ما في داعي.
1: طب احنا هلا الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بصير نتشفع فيه، نقول يا ربي بمحبتك مثلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتشفع فيك بسيدنا محمد كذا كذا طالبه،
0: بصير اسمه التوسل. نعم التوسل بالنبي يجوز قطعا. نعم
1: يجوز. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هي سؤالها برضه لما انا حكيت لها بجوز، هي سؤالها انه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوسل باحد، قلت لها لأنه هو رسول.
0: محتاج أن يتوسل بأحد؟ أكرم الخلق على الله، يتوسل في مين؟
1: بالضبط. هذا يعني الجواب السؤال جوابي إلها صح إنه بمين؟
0: نعم صحيح صحيح. أكل حال
1: مع ربنا. أوكي.
0: على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعونا دائما إلى أن نلجأ إلى الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، فخلينا على هذا، ولكن توسل بالنبي صحيح. بارك الله فيك يا معوني.
1: شكرا
0: سيدتي. وهذا صدقا اللي يعود إلى السنة ويرى أن النبي صلى مهمته كل الأنبياء يربطون الإنسان بالخالق، هو ربكم وإليه ترجعون. حتى في هدايتهم نبي الله نوح يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. حتى لما قال واحد من الناس ما شاء الله وشئت، النبي لم يرضى، قال ويحك أجعلتني الله ندا، إنما التوسل بالنبي وبحب النبي هذا قطعا جائز، ما في كلام في ذلك. طيب إذا عودا إلى السؤال المهم، حالات كثيرة إنه يكون في اشتراكات مالية بين الزوجين، اشتروا بيت، سجل شيء باسمها، ثم يحصل بينهم خلاف ويتطلقان. قبل ما تتطلقوا بدكم تتفاهموا، لأنه الآن الطلاق فيه بغض، ببغضوا بعض. فالآن كيف سينصفها، كيف ستنصفه؟ أحيانا يكون الرجل هو معتدى أعمالها. يعني أمس في حالة من الحالات البيت المرأة التي اشترته، والآن هو بده يطلقها وما بده يعطيها. طب أي حق؟ أي حق الآن هي اشترت البيت من حر مالها وسجلت البيت إلى بمناسبة معينة بأي حق. إذا قبل ما نعمل عقدة نبطل عقدة الزواج أي بالطلاق، بدي أتفاهم على كل الأمور الاجتماعية، الأولاد والنفقة والحضانة والمسكن والأمور المشتركة، واللي عليه حق يرجع حق الثاني. هذا هو الجواب ضروري. بقول بالنسبة لموضوع التشاؤم البيت، أعتقد أنه عدم ذكر الله في بيوت، على كل حال يا جماعة ما في نحس، يعني الجواب حتى كتب الكلام هو ما يجلب النحس، ما في نحس يا جماعة. النحس هو التطير، هو التشاؤم. في إنسان يؤخذ بعمله، من يعمل سوءا يجزى به، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الله، نتوب من أخطائنا، نتوب من ذنوبنا، نفزع إلى الله، لاجئين إليه، والله تعالى يغير الحال ضروري. هل يجوز قتل الكلاب المسعورة المؤذية؟ هي بالمعنى نعم، لكن مش من الناس، يعني الدولة والجهة المسؤولة لازم هي التي تبين هذا، حتى لا نقع يعني في مخالفات وفي أشياء كثيرة. طيب، كان في سؤال حول قضية الرضاع. يعني غريب الأمهات اللاتي أو اللواتي يرضعن، لازم يتفقهن. كما قلت أكثر مرة، من دخل في شيء بده يتفقه فيه. أنت أرضعتي، بدك تسأل عن أحكام الرضاع، بدك تعرف أن الرضاع بيكون سنتين وأقل، فوق الرضع سنتين لا، بدك تعرف أن 5 رضعات مشبعات، وبدك تعرف ما هي حد الرضع، وبدك تعرف أن السبب الرضاع هو المجاعة، أي ضرورة الصغير. بدك تعرفي بعدين حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن أخت إحدى الأخوات المرضعات رضعت ولدا، بتسأل بتقول فقط البنت اللي رضعت معه هو أخوها. كلامك غير صحيح، لأنه أنت لازم تتفقهي. كل أولادك وبناتك أخوة هذا الولد الرضيع، كأن هذا الولد الرضيع حملناه وحطناه في بيتك، صار ابنك، والزوجك أبوه في الرضاعة، إعمام الأولاد عمه في الرضاعة، الأخوة الأولاد خاله في الرضاعة. نعم، لذلك هذا كان سيدنا عمر لا يسمح للنساء أن يرضعن كما يشتهين، وإنما لضرورة الصغير إن غابت أمه أو فقدت أمه. هذه الأيام مش بحاجة مع الحليب الصناع، مش بحاجة. طيب، كان بعثوا لي فيديو لواحد من الناس يقرأ على شيخه بالتلاوة، وقرأته يعني حافظ جيد، لكن في تكلف، في بصراحة يعني زيادة في الغنن في المدود إلى غير ذلك. طيب، أنهينا يا أنس. طيب، الله ينهي لنا ولكم دائما إن شاء الله كل أعمالنا إلى خير وإلى قبول. شكرا، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هايجين هايجين حبيب الملايين هايجين
1: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له هايجين لصحة الملايين.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر. الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة. قصف وتدمير منازل وإطلاق نار إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة وتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أعلنت وزارة العمل النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول الماضي، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال هذه الفترة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن أكثر من 152 ألف عامل غير أردني أصدروا تصاريح عمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء وانتهت في 30 أيلول. وأضاف أن أكثر من 1192 عاملا أصدروا تصاريح عمل لأول مرة خلال هذه الفترة. قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن الهدف من التعداد العام للسكان والمساكن هو تحديث الأرقام والبيانات الإحصائية بما يساعد في تحسين القرارات الحكومية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشددا على أن البيانات التي يدلي بها المواطنون والمقيمون لا ترتبط بأي معلومات تتعلق بالدخل أو الأمور الاقتصادية. وأوضح فريحات في تصريحات أن التعداد الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر لمدة شهر يوفر بيانات سكانية وديمغرافية محدثة تساعد في التخطيط للخدمات المختلفة بما فيها المدارس والمرافق الصحية والطرق والبنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء. وظفت أمانة عمان الكبرى آلياتها ومعداتها المتوفرة وكوادرها لإسناد الشركات المنفذة لأعمال النظافة في العاصمة إلى حين استكمال وصول المعدات الجديدة المخصصة لها وجاهزيتها للعمل، ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار الخدمة ومعالجة مواقع تراكم النفايات وتحسين انتظام الجمع في مختلف المناطق. وقالت الأمانة اليوم أنها تعيد تنظيم المسؤوليات والمهام مع الشركات المنفذة، ويشمل ذلك توزيع المهام بصورة واضحة في كل منطقة وربط حجم العمل بالآليات والكوادر المتاحة ومتابعة التنفيذ ميدانياً. أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني اقتراض الحكومة ما قيمته 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة ظهرت نتائجه اليوم. ووفقا لبيانات البنك فإن استحقاق سداد السندات والبالغ قيمتها 700 مليون دولار سيكون في الأول من شهر تشرين الأول من العام 2031. كما أشارت نتائج الإصدار الخامس والمنشورة على موقع البنك المركزي الأردني إلى أن نسبة الفائدة على اقتراض السندات بلغت 6.5%. وإلى الشأن الفلسطيني، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 57 بعد 300 تواليا عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. للمزيد من الوقوف على التطورات في غزة معنا مراسل حياة اف ام من هناك عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد التحية، الجديد لديك.
1: بالفعل محمد، نبدأ بما هو جديد ومستجد في قطاع غزة من تطورات ميدانية، وهي عملية إخلاء لأحد المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، حيث تؤوي مئات العائلات من العائلات النازحة، حيث وصل لأحد الساكنين في هذه المدرسة اتصال من جيش الدفاع الإسرائيلي كما عرف عن نفسه بضرورة إخلاء المكان فوراً والخروج والابتعاد مسافة كيلومتر عن هذا المكان تمهيدا لقصف. حتى هذا اللحظة الإشارة لا زالت قائمة والحدث قبل دقائق قليلة، وحتى هذه اللحظة الناس مخلاة من المكان وتنتشر في الشوارع، حملت بعضا من أمتعتها وأفرت من المكان خوفا من استهدافه. حالة نزوح يعني قاسية في ظل ما يعانيه قطاع غزة من قصف مستمر وإطلاق نار، حيث استمرار تحليق طائرات الاستطلاع والجهد الاستخباري الكبير في أجواء قطاع غزة الناجم عن قيام وتحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية وحتى الطائرات الحربية في أجواء قطاع غزة. فيما يتعلق بالاستهدافات، صبيحة اليوم حصل استهداف من قبل الطائرات المسيرة لمجموعة من المواطنين في منطقة مواصي خان يونس، نقل عليه سر ذلك إصابتين إلى مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس. هناك شهيدين متأثرين بإصابتهم جراء قصف سابق، وكذلك إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. محمد، هناك اليوم تشييع جثمين 150 جثة أو جثمان ممن الذين تم انتشالهم من مربع التاج، حيث أن هذا المربع تم استهدافه بما يقارب 20 قنبلة تزن القنبلة الواحدة 20 طنا في بداية الحرب، حرب الإبادة. نحن نتحدث عن هذه المجزرة حصلت في أكتوبر من العام 2023، ومنذ ذلك الوقت بقيت جثمين ما يقارب من 300 أو يزيد من الشهداء تحت الركام. ونظرا لصعوبة الظروف الميدانية في تلك الأوقات وكذلك عدم وجود الآليات لدى الدفاع المدني، لم يتمكنوا من انتشالهم. قبل أيام قليلة بدأت عمليات الانتشال والبحث عن ما تبقى من رفات جثمين هؤلاء العائلات، فتم انتشال 150 جثمانا أو ما تبقى من رفات جثمين لمواطنين لعائلات مسحت بالكامل من السجل المدني. قبل قليل تم مواراتهم الثرى في مقبرة مدينة غزة. فيما يتعلق بالوضع الإنساني، الحال على ما هو عليه أخيرا محمد، حيث معاناة الناس المستمرة من نقص في كافة المستلزمات الحياتية والصحية كذلك، وأضف إلى ذلك نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. محمد،
0: شكرا لك. عبد الله الشوربجي مراسل حياة FM من غزة. اقتحم نحو 1195 مستوطنا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة التابعة لها في سادس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح إن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال داخل المسجد أو المسجد وفي محيطه. أمر النائب العام للاتحاد في دولة الإمارات حمد الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في واقعة رحلة شركة فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب قبل تحويل مسارها وهبوطها في مطار تبوك في السعودية. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي التحقيق عقب إعلان شركة فلاي دبي وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الخميس 30 حزيران لعام 2027 موعدا نهائيا لاستكمال حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة، معلنا أن 1 تشرين يشكل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح الخارج عن سيطرة السلطات. وقال الزيدي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية تزامنا مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته من البلاد، قال إن حكومته ستعمل وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لمعالجة ملف السلاح على ألا تتجاوز المهلة 30 من حزيران من العام المقبل. قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزونات الطوارئ للمساعدة في خفض أسعار الوقود عالميا، وإلا فإنهما ربما تواجهان حظرا أمريكيا على صادرات الديزل. كما قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي إتاحة نحو 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة في إطار تحركات لزيادة المعروض من الوقود. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدو مستعدا في الوقت الحالي للانخراط في اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن اعتماد 600 مليون أوروبي بصورة مفرطة على الولايات المتحدة للدفاع عنهم أمر غير مستدام، وأن على أوروبا تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها. وأوضح روتا خلال حوار مع يورو نيوز في قمة الدفاع والفضاء في بروكسل أن القيادة الأوروبية بأكملها تدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، المزيد دائما عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: من 1988. وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
3: سمارت باي.
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات. وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي. تسوق بذكاء.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. مع صدور الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة إلى 2 من تشرين الثاني المقبل، تتحدد رسميا نقطة انطلاق الدورة العادية 3 لمجلس النواب 20 في محطة تحمل استحقاقات سياسية وتشريعية بارزة. 6 أشهر حاسمة يبدأ خلالها المجلس باختبار توازناته الداخلية، من انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم إلى إعادة تشكيل اللجان النيابية بالتوازي مع ملفات تشريعية واقتصادية واجتماعية ثقيلة. في مقدمة هذه الملفات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، إلى جانب قانون الهيئة المستقلة للانتخاب بما يحمله هذا القانون من خصوصية دستورية تتطلب أغلبية 2/3 عند تعديل أحكامه المرتبطة بالبناء المؤسسي لمنظومة التحديث السياسي. دورة برلمانية تختبر قدرة النواب والحكومة على إدارة هذه الملفات ضمن المدد الدستورية وتحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والاستحقاقات السياسية. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو وتحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفينا الدكتور ليث نصراوين أستاذ القانون الدستوري، والدكتور عمر النويسة المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور ليث نصراوين، بداية ما الدلالة الدستورية لإرجاء اجتماع مجلس الأمة من 1 من تشرين الأول إلى 2 من تشرين الثاني، وهل يترتب على هذا الإرجاء أي أثر على مدة الدورة العادية أو اختصاصات المجلس؟
1: نعم، مساء الخير لك سيدي ومساء الخير للمتابعين الكرام. نعم، بالفعل صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء الدورة العادية 3 لمجلس الأمة. طبعا هذا الإجراء تم وفق أحكام المادة 78 من الدستور التي تنص صراحة على أن المدة الدستورية الاعتيادية للدورة العادية هي في 1 من شهر تشرين 1 من كل عام، لكن النص الدستوري ذاته أعطى جلالة الملك الحق في أن يرجئ انعقاد الجلسة العادية مدة لا تتجاوز 2 شهر، وعلى أن تكون هذه أو هذا الإرجاء من خلال إرادة ملكية سامية. وبالفعل جلالة الملك مارس حق الدستوري بأن أرجأ وقبل انعقاد الدورة العادية وقبل 1/10/2026 أصدر إرادة ملكية سامية بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة مدة حتى 2/11، أي خلال المدة الدستورية لم تتجاوز مدة 2 شهر. فبالتالي هذا الإرجاء تم وفق أحكام الدستور وفق الآلية الشكلية من خلال إرادة ملكية ووفق الآلية الموضوعية بأنه لم يتجاوز مدة 2 شهر. طبعا هذا الإرجاء لا يؤثر على مدة الدورة العادية، على اعتبار أن المشرع الدستوري عندما حدد مدة الدورة العادية نعم حددها ب6 أشهر، لكنه لم يربط مدة ال6 أشهر من تاريخ 1/10، وإنما من تاريخ الدعوة إلى المجلس إلى الاجتماع، بمعنى أن ما تم إرجاؤه أو مدة الإرجاء لن تحسب ولن تخصم من مدة الدورة العادية. في 2/11/2026 سيعقد مجلس الأمة الأردني دورته العادية 3 في هذا المجلس، وستستمر هذه الدورة خلال 6 أشهر وفق الأحكام الدستورية المتعارف عليها.
0: نعم. سيد عمر النويسة مرحبا بك من جديد معنا. أمام المجلس الموازنة العامة لعام 2027، الضمان الاجتماعي، قانون العمل، تعديلات الهيئة المستقلة للانتخاب، هل نتحدث عن دورة يمكن أن تكون أجندتها التشريعية أكثر كثافة من الدورات السابقة؟
2: يعني مساء الخير مرة أخرى لك سيد محمد الدكتور ريف والمستمعين والمستمعين. حقيقة هذه الدورة الثالثة ذات أجندة تشريعية كثيفة، لكن أهميتها تأتي من وزن القوانين المطروحة وتأثيرها على المواطنين، بحيث أن هذه التشريعات لا ننظر لها كعدد بقدر ما ننظر لها كنوع. الموازنة اليوم بتحدد أولويات إنفاق، بتحدد خدمات، تنمية، ضمان اجتماعي، قانون ضمان اجتماعي مرتبط بحقوق مشتركين متقاعدين، استدامة الحماية الاجتماعية، وأيضا إذا نتحدث عن قانون عمل نحكي عن قانون العمل الموجود حاليا في مجلس الأعيان والمتوقع عودته إلى مجلس النواب، وبنحكي عن تعديلات مرتبطة بقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وما تبع ذلك من ضمانات لإدارة العملية الانتخابية والثقة بها. هاي الأجندة جميعها حقيقة تضع المجلس أمام مسؤولية كبيرة في دراسة هاي التشريعات والحوار مع الجهات ذات العلاقة والجهات المتأثرة من هذه التشريعات. ونحن أيضا نرى أن نجاح الدورة البرلمانية يجب أن يقاس بجودة ونوعية القوانين والتشريعات التي يتم تقديمها ومدى قدرة المجلس على تحسين وحماية حقوق وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وأيضا من جهة وأيضا من جهة أخرى مصالح المواطنين.
0: نعم دكتور ليث، ما الفرق دستوريا بين إرجاء اجتماع مجلس الأمة قبل بدء الدورة وبين تأجيل جلسات المجلس بعد انعقاد الدورة؟ ما حدود صلاحية كل منهما؟
3: نعم، هناك فرق دستوري واضح وكبير ما بين إرجاء الدورة العادية وجلسات المجلس. المشرع الدستوري استخدم مصطلحين مختلفين، مصطلح الإرجاء ومصطلح التأجيل، والفرق بينهما كبير لا بل كبير جدا. الإرجاء جرى تنظيمه في المادة 78 من الدستور، ويقصد به تأخير موعد بدء الدورة العادية. زي ما حكينا الدورة العادية يفترض أن تبدأ بواحد عشرة من كل عام، فيأتي الإرجاء لكي ينقل أو يؤخر موعد بدء هذه الدورة العادية مدة لا تتجاوز شهرين، بمعنى أن خلال فترة الإرجاء المجلس غير منعقد في دورة عادية. أما التأجيل فيقع بعد أن تبدأ الدورة العادية، بمعنى أن المادة 81 من الدستور أعطت جلالة الملك الحق بأن يؤجل جلسات مجلس النواب. فإذا كان الإرجاء يقع على الدورة ككل فإن التأجيل يقع فقط على جلسات مجلس النواب، طبعا جلسات مجلس النواب والأعيان. فهذا هو الفرق الجوهري ما بين الإرجاء والتأجيل. وكما أن الإرجاء مقيد بشروط معينة فيما يتعلق بالمدة والآلية، فأيضا المشرع الدستوري قد فرض مجموعة من القيود على تأجيل جلسات مجلس الأمة، بحيث مدة التأجيل والإرجاء لا تتجاوز شهرين، بمعنى إذا كان جلالة الملك قد مارس حقه في الإرجاء فإنه يبقى له الحق في التأجيل لمرة واحدة. ومجموع التأجيل والإرجاء تكون فقط التأجيل لثلاث مرات من ضمنها الإرجاء ومجموعها لشهرين. فطالما أن جلالة الملك قد مارس حقه في الإرجاء فإنه يبقى له الحق في تأجيل جلسات المجلس مرتين فقط. فهذا هو الفرق بين الإرجاء والتأجيل. خلاصة أن الإرجاء يقع على الدورة بينما التأجيل يقع على الجلسة البرلمانية.
0: جميل. سيد عمر، هل المساحة الزمنية المقدرة بستة أشهر كافية لاستيعاب جدول أعمال محمل بقوانين ثقيلة؟
2: يعني بلا أدنى شك مدة الدورة ستة أشهر مدة كافية للتشريع والرؤية، خصوصا إذا وجدت خطة عمل واضحة وأحيلت هذه المشاريع مبكرا إلى اللجان دراستها دون تأخير. حقيقة تتعلق بتجهيز المشاريع وأبحاث صاحبة لهذه المشاريع. وفي قوانين مثل نحكي عن الضمان، نحكي عن العمل، بلا أدنى شك يحتاج النواب اليوم إلى بيانات واضحة حول ما هي الآثار المتوقعة من هذه القوانين، ما هو الأثر ولازم نستمع في مثل هذه لنقابات، لأصحاب عمل.
0: أستاذ عمر عذر عن المقاطعة، ولكن يا ريت لو تغير مكانك، في تقطيع بالصوت.
2: هيك صوتي واضح؟
0: نعم واضح، تفضل.
2: مدة الدورة كافية من حيث التشريع والرقابة ولكن إذا وجدت خطة عمل واضحة وأحيلت المشاريع مبكرا للجان. وبقوانين مثل الضمان والعمل يحتاج النواب اليوم لبيانات واضحة حول الآثار المتوقعة والبدائل المتاحة والاستماع حقيقة للنقابات، الاستماع لأصحاب العمل، الاستماع للخبراء، الاستماع للفئات الأكثر تأثرا، ولا سيما قبل ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والمجلس، يعطي كل قانون حقه في الدراسة ويحفظ مساحة منتظمة للعمل الرقابي، وأن تقوم اللجان الدائمة بدورها على أكمل وجه من خلال تعديل ما هو واجب تعديله وإلغاء ما هو واجب إلغاءه واقتراح ما هو واجب اقتراحه.
0: جميل. دكتور ليث نصراوين، بعد افتتاح الدورة بخطبة العرش ينتقل مجلس النواب إلى انتخاب رئيسه والمكتب الدائم، ما الطبيعة الدستورية لهذه الاستحقاقات؟
3: نعم، يعني في يوم افتتاح الدورة العادية الثالثة في 2 تشرين سيتشرف النواب والأعيان باستقبال جلالة الملك لإلقاء خطبة العرش، وهذا هو إجراء أو استحقاق دستوري، بمعنى أن المشرع الدستوري قد اشترط افتتاح الدورة العادية إلقاء خطبة العرش، وهو الإجراء الدستوري الأول عند بدء الدورة العادية. بعد ذلك يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس لهذا المجلس. طبعا هذا هو ليس استحقاق تنظيمي بما أنه بل هو استحقاق دستوري، على اعتبار أن المادة 69 من الدستور تشترط على مجلس النواب عند بدء الدورة العادية أن ينتخب رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة مع جواز طبعا إعادة انتخابه. فبالتالي أهمية أو ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب تنبع أيضا من المادة 5 من النظام الداخلي، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو اتخاذ أي قرار إلا بعد انتخاب رئيسه، بمعنى أن أعمال مجلس النواب في الدورة العادية القادمة معلقة على انتخاب رئيس مجلس النواب. فهذا أول إجراء سيقوم به مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، هو انتخاب رئيسا لهذا المجلس لمدة 1 سنة، وقد نكون أمام تجديد للرئيس الحالي أو انتخاب رئيس جديد، على اعتبار أن الدستور الأردني يسمح بإعادة انتخاب الرئيس. بعد ذلك ينتقل المجلس إلى انتخاب أو تشكيل المكتب الدائم، سواء بالانتخاب أو عن طريق التزكية، والمكتب الدائم إجراءاته تنظيمية بحتة وردت في النظام الداخلي لمجلس النواب. يتكون المكتب الدائم من الرئيس ونوابه ومساعدين، هناك إجراءات تنظيمية واحدة فيما يتعلق بكيفية الانتخاب النائب النواب مع المساعدين، وهناك مقاعد مخصصة للسيدات في المكتب الدائم. كل هذه إجراءات تنظيمية محضة يمكن لمجلس النواب أن يقوم بها بعد انتخاب الرئيس، بمعنى أنه لا يمكن أن يبدأ بانتخاب المكتب الدائم قبل انتخاب رئيس المجلس النواب.
0: جميل، من هنا ننطلق بالسؤال سيد عمرو النوايسة، افتتاح الدورة يعقبه انتخاب رئيس المجلس، المكتب الدائم واللجان، بحسب مراقبتك ومراقبة راصد للمشهد، كيف تنسج اليوم التوافقات في الكواليس حول موقع الرئاسة؟
2: يعني قراءتي وقراءة راصد تشير إلى أن التوافقات تتشكل من خلال وزن الكتل والعلاقات بين النواب وتقييم أداء الرئاسة السابقة والتفاهمات حول المكتب الدائم أيضا، ولا نسقط من حساب المعادلة اللجان أيضا، وهي تمثل بشكل عام اختبار لقدرة الكتل على الأحزاب على اتخاذ قرارات جماعية ومدى التزام الكتل والأحزاب بهذه القرارات. حقيقة اليوم ما يهمنا في راصد وما يهم المواطنين ما هو مضمون هذه التوافقات، هل تتضمن أولويات لتحسين إدارة الجلسات، هل هناك توسيع لمشاركة النواب داخل القبة وفي القوانين المعروضة ومشاريع القوانين، هل هناك تطوير لأداء اللجان الدائمة، وهل هناك تطوير وتعزيز للرقابة البرلمانية على الحكومة. التوافق حول القيادة بشكل أو بآخر يجب أن يرتبط حقيقة ببرنامج لتحسين أداء مجلس النواب بشكل أو بآخر. أما الأسماء والاتفاقات التي تعقد اليوم في الكواليس ونسمع أن أحد النواب بدأ يشكل لجانه أو بدأ يشكل توافقاته وهذا برو عند هذا وهذا برو عند هذا، بالآخر لا يمكن الجزم بها إلا من خلال الانتخابات التي ستجرى في بداية انعقاد هذه الدورة المقبلة علينا.
0: طيب، من هو الاسم المرشح الآن؟ وهناك حديث عن أسماء، 9 أسماء ربما مرشحة لموقع الرئاسة.
2: يعني أنا وجهة نظري أنه 9 أسماء مرشحة، لا يوجد اسم له وزن أكثر من الآخر، بقدر ما هو اليوم التوافقات التي تديرها الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية الموجودة هي التي بالآخر سيكون لها نصيب الرئاسة.
0: طيب دكتور ليث نصراوين، تعديلات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تبحر وتتوسع في ظلال المادة 84 من الدستور التي تشترط أن أغلبية أو تشترط أغلبية ثلثي الأعضاء لإقراره، ماذا يعني هذا الشرط الدستوري؟
3: نعم، يعني إذا ما شهدنا خلال الدورة العادية القادمة إقرار لقانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، فسنكون لأول مرة في تاريخ النظام الدستوري الأردني نقوم بتعديل ما يعرف بالقوانين ذات الطبيعة الدستورية أو القانونين الأساسية أو حتى ما يعرف في الفقه الدستوري القوانين العضوية. عام 2022 في التعديلات الدستورية الأخيرة تم النص على مجموعة جديدة من القوانين تختلف من حيث آلية إقرارها عن القوانين العادية. هذه القوانين تتطلب أغلبية خاصة أكثر تشددا لإقرارها من القوانين العادية. هذه القوانين تشترط أغلبية الثلثين لإقرارها، وقد جاء المشرع الدستوري على ذكرها في المادة 84 على بشكل واضح ومحدد، لتشمل قانون الانتخاب، الأحزاب السياسية، الهيئة المستقلة للانتخاب، ديوان المحاسبة، النزاهة ومكافحة الفساد، الجنسية والأحوال الشخصية. فهذه القائمة محددة على سبيل الحصر. هذه القوانين المتعلقة بهذه الموضوعات بعد عام 2022 أصبحت بحاجة إلى أغلبية متشددة لإقراره، هي أغلبية الثلثين. وزي ما حكينا الفقه الدستوري عادة ما يسمي هذه القوانين إما القوانين ذات الطبيعة الدستورية أو القوانين العضوية أو حتى القوانين الأساسية نظرا لأهميتها. المشرع الدستوري لأول مرة تبنى هذا الموقف أو هذه الفئة من القوانين عام 2022 نظرا لطبيعتها وتعلقها بموضوعات تخص النظام السياسي والدستوري. فبالتالي إذا ما كتب لقانون الهيئة المستقلة أن يعدل خلال الدورة العادية القادمة، فسيكون بحاجة إلى أغلبية الثلثين، وسنكون أمام واقعة دستورية شديدة تشهدها الحياة الدستورية لأول مرة فيما يخص القوانين ذات الطبيعة الدستورية.
0: نعم سيد عمر، مع اقتراب انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب مجلس الأمة، كيف تقرأ الحديث عن تعديل وزاري محتمل؟
2: يعني بعد برول عامين على هذه الحكومة يصبح تقييم الفريق الحكومي على أساس النتائج أمرا مهما. ماذا نفذنا من أولويات؟ ماذا حسننا من خدمات؟ هل عالجنا التعثرات الموجودة والتحديات الموجودة؟ ما هي كفاءة إدارة الوزارات والمؤسسات؟ لكن حقيقة الربط بين اقتراب الدورة والتعديل وحده لا يكفي للجزم أنه رح يكون في عنا تعديل أو ممكن نحدد حجم التعديل، فهذا مرتبط بشكل دائم بالقرار الرسمي. إذا جرى تعديل ينبغي حقيقة أن يرتبط بمعالجة جوانب قصور قد تكون واضحة، قد يحسن من القدرة على الإنجاز، يحدد النتائج المطلوبة حتى نستطيع نحن اليوم الأردنيين بشكل عام أن نقيم أثر هذا التعديل. أما العلاقة المرتبطة بهذا الكلام والذي البعض يقول بأن هذا التعديل قد يكون جزء من فكرة تطوير العلاقة مع البرلمان، العلاقة مع مجلس النواب تحتاج بشكل دائم إلى تعاون مؤسسي تحترم فيه الحكومة حق مجلس النواب في المعلومات، في المساءلة، في الرقابة، ويؤدي فيه المجلس بكل اقتدار دوره التشريع والرقابي باستقلال ومهنية مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
0: كل شكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النوايسة، والشكر موصول لضيفنا الأستاذ أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين. شكرا جزيلا لكما، الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30. سمت أسماء
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة العمل تعلن توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية. وزارة التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات يؤكد أن الهدف من التعداد العام للسكان والمساكن هو تحديث الأرقام والبيانات الإحصائية. بيانات البنك المركزي الأردني تظهر اقتراض الحكومة ما قيمته 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و26 مصابا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن طهران لن تتهرب من الحوار مع الولايات المتحدة رغم ما وصفه بالاستهداف الأمريكي لإيران وفرض العقوبات والقيود عليها. انتهى الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، وله إعادة يوم الجمعة والسبت. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم، نسعد دائما بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، أسعد الله أوقاتك.
2: كرمكم الله دكتورنا
1: الحبيب، يحفظك ويرعاك. أسأل الله ما نكون بنثقل عليك في هالبرنامج
2: حبيبنا، الله يكرمك
1: بين إيديك حتى يعني ننهل من هذا الخير الكثير والوفير. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وسبحان الله، العلم هو طريق النجاة. وفي اللقاء الماضي أو الذي فات تحدثنا عن اقرأ، المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى حتى يكون الطريق الواضح لنا حتى نصل إلى النور الذي نحتاجه. لكن أبدأ معك حديث اليوم، ما زالت غزة تحت ما كنا نتحدث عنه قبل 3 سنوات من ذاك التاريخ وحتى هذا اليوم، وما زلنا نسمع عن شهداء، نسمع عن قصف، نسمع عن تفاصيل. لكن سبحان الله، كنا نقول أن غزة غيرت بنا، والبعض يقول أننا لم نتأثر، البعض الآخر يقول أننا نسينا أحوال غزة. فأبدأ معك بهذا الشأن إذا سمحت لي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة غزة هي مشروع أمة، البوصلة واحدة، العدو واحد، الجهاد ناصع البياض لا شائبة فيه، ومع ذلك تجد أن حراك الأمة الإسلامية والعربية هلهيل، يعني هلهيل
1: هلهيل،
2: يعني مرة يعني هلهيل هكذا يقال. فالحركة ليست على حجم الموقف وحجم المعركة، البوصلة الأقصى، طوفان الأقصى، طوفان الأقصى، المعركة بين حق واضح وبين باطل صريح. اليهود، يعني ما في شائبة، مش اقتتال داخلي، مش فتنة، مش أزمة داخلية، نحن نتكلم عن عدو يحدثنا عنه القرآن، يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش مرحلة مفصلية ما بين انتقال الحكم الجبري إلى الخلافة الراشدة، والأمة تعي هذه النقلة، ونعيش على أعتاب فتنة الدهيماء، والأمة حقيقة لم تتحرك الحراك اللازم. لابد أن يقف المسلم ويسأل نفسه سؤالا، لماذا لم يتحرك الأمة الإسلامية والعربية تجاه هذه القضية؟ هناك عدة محاور. أولا، نحن لم نربي أنفسنا على حتمية الصراع، نحن كأمة إسلامية، ويعني لم نربي أنفسنا وأبناءنا والجيل على حتمية الصراع، والصراع قادم لا محالة، الصراع حتمي بين الحق والباطل، لابد أن يكون هناك مواجهة بين فريق الحق وفريق الباطل. هذا ديدا التاريخ والزمان، الله عز وجل يخبرنا في غير آية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على منهجية، فصبروا على ما كذبوا وأودوا في سبيلي حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فلم نربي أنفسنا على حتمية الصراع والمواجهة،
1: نربينا أنفسنا على الركون، على الهدوء، على السكينة، على أنه نحيا حياتنا كما يحياها أسعد الناس، هيك نحن نعتقد.
2: رقم 2،
1: أكلنا شربنا عشنا.
2: نعم. رقم 2، وهو المهم، أننا استخدمنا مبدأ المصالح والمفاسد فيما لا يسعنا استخدام المصالح والمفاسد
1: على هوانا.
2: بالضبط. لو بدنا نيجي نقيس مبدأ المصالح والمفاسد على بدر، الصحابة ما طلعوا بدر، والله ما طلعوا برا الجزيرة العربية،
1: انتحار.
2: لو بدنا نيجي نقيس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في الأحزاب، ماذا فعل في الرجيع، ماذا فعل مع غطفان، ماذا فعل مع بني أسد، ماذا فعل مع خالد بن سفيان الهذلي، هذه كلها أحداث لو أردنا أن نقيس ميزان المصلحة والمفسدة والله منضيع. المنهج الإسلامي منهج واضح، يقبل لك أن تستخدم العقل في الأدوات والأساليب، لكنه لا يقبل لك أن تستخدم العقل في الأهداف الاستراتيجية والأهداف المرحلية والرؤية الإسلامية الكلية، لا يقبل لك.
1: بتوضح لنا بالله لو سمحت.
2: أنت الآن في صراع بين الحق والباطل، الصراع هو عبارة عن خيار استراتيجي لا اجتهاد فيه. نحارب اليهود ولا ما نحاربهم؟ ما في اجتهاد،
1: ما فيش.
2: طب كيف نحاربهم؟ متى نحاربهم؟ كيف نعد لهم؟ زي ما بدك، اشتغل زي ما بدك، لكن المواجهة هو خيار استراتيجي، هو قضية من قضايا الإسلام الكبرى، عزمة من عزمات هذا الدين. فهذه ما فيها اجتهاد، ما فيها مصالح ومفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام في عنا بدر، وفي عنا بدر الموعد، في عنا بدر الكبرى، وفي عنا بدر الموعد. بدر الموعد هي بعد أحد، سنة الرابعة للهجرة. ما القضية؟ لعلنا لم نتحدث عنها. ما القضية؟ القضية أنه في أحد أصبنا مصابا كبيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الكسر علاجا لا يليق إلا بمقام النبوة، لا يليق. خرج بعد صلاة الفجر، لم يتخلف من المسلمين رجل واحد.
1: حمراء الأسد،
2: حمراء الأسد. نعم. قالهم حتى الجريح، حتى إني أقرأ في ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن الرجل كان يذهب فيغمى عليه فيفاق،
1: مصاب. نعم. جرحى مقطعين أشلاء،
2: وأن منهم من يحمل أمعاءه بين يديه.
1: نعم.
2: خرجنا إلى حمراء الأسد
1: بأمر إلهي.
2: إلهي، نعم.
1: نعم.
2: أخذ أبو سفيان ينادي يوم بيوم، هذا اليوم بيوم بدر.
1: نعم.
2: لا، فأخذ ينأعل هبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه، ما بالكم؟ قال قم يا عمر. قال الله

0: والله قد أبقى لك الله يا عدو الله مما ذكرت من يسوءك. قال والله يا عمر لأنت أبر عندي وأصدق من ابن قميئة اللي قال إني قتلتهم. قال قتلت محمد صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، وقتلت أبا بكر وقتلت عمر. قال له والله يا عمر لأنت أبر وأصدق عندي من ابن قميئة. قال موعدنا وموعدكم في مثل هذا اليوم من العام القادم في بدر، في بدر. قال موعد لا نخلفه نحن ولا أنت. تخيل إحنا مصابين جرحى، كلمنا كلما شديدا،
1: 70 من الشهداء،
0: مش بس 70، خذها خذها القصة الثانية. طيب بين بعد أحد في عندنا قصة بئر معونة. بئر معونة هذول القوم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظهروا بأنهم أسلموا، والله احنا مسلمين يا رسول الله، امورنا كويسه، وبدنا تطلع معنا 70 من اهل نجد، بدنا تطلع معنا يعني ناس يعلمون القران. فاخرج معهم خيره الانصار عليه الصلاه والسلام 70
1: رضي الله عنهم،
0: وقتلوا بعد احد باشهر. فعندنا 70 شهيد
1: وعندنا 70،
0: وفي عند في هذا بئر معونه، وفي عندنا كمان الرجيع قصه ثانيه. أرسل معنا يا رسول الله يعني نفرا يعلموننا الإسلام، قبيلة أخرى من غطفان، أرسل معنا نفرا يعلموننا الإسلام. فأرسل معهم النبي 10 وقيل 6، فيعني أسروا منهم شخصين، أسروا منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم جميعا، فأسروهم وقتلوا الباقين وأخذوهم وباعوهم لقريش. الله، فأخذتهم قريش. هذا تخيل الأحداث
1: كله في السنة هاي،
0: كله في السنة هاي، تخيل الأحداث،
1: رابع الهجرة.
0: ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لا يكل ولا يمل، والخيار هو المواجهة، وفيش نستسلم، وما في إن نرفع الراية البيضاء.
1: شيخ تقتلوا الناس في غزة،
0: طب إحنا كم عددنا؟
1: شيخ ما في أكل،
0: كم عددنا كمسلمين؟
1: شيخ ما في أكل، ما في شرب، ما في حياة،
0: ممتاز،
1: ما في مسكن. يعني طلع أنا وياك الحمد لله، أنا الآن بمكيفات من فضل الله سبحانه وتعالى، لابسين أحسن لبس، الناس بتسمعنا بالإذاعة بسيارتها مرتاحة. امبارح بحكي مع واحد بيقول لي أخي أنت بتحكي قاعد من من من ثم مرتاح، تعال شوف المشهد، شوف الناس المقطعة مش لاقي مكان تنام فيه، إذا ناموا بمكان قاعد بنهار عليهم، إذا كان عندهم خيام الخيام اهترت، صيف وشتاء صيف وشتاء صيف وشتاء. الآن المشهد صعب جدا في غزة، وما زلنا نقول صلى الله على سيدنا محمد، لكن وين رؤية الإسلام في المشهد؟
0: رؤية الإسلام، الأمة الإسلامية الآن عليها واجب، هي مش مؤديته بس، مش نقول لأهل غزة استسلموا لأنه الأمة نائمة، يعني معنا خيارين، يا نقول الأمة أدوا واجبكم، يا نقول للناس اللي على الثغر يا عم استسلموا. شو رأيك؟ نقول للناس اللي مؤدين واجبهم في الإسلام وعم بيدافعوا عن بيضة الإسلام استسلموا وارفعوا الراية البيضاء، ولا نقول للأمة أنت محاسبة أمام الله أنك تركتي إخوانك عريان في هذا الجو، تركتيهم جرحى، تركتيهم جوعى. نقول للأمة قوموا بواجبكم، ولا نقول للقائمين؟
1: ما هو واجب الأمة اليوم؟
0: واجب الأمة نصرة إخوانها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من وقف موقفا، هذا الكلام في مقتل خبيب بن عدي، قال من وقف موقفا يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، أو يظلم فيه رجل في رواية أخرى. فأنت ترى هذا المشهد اليوم بدك تقوم بواجبك. أنا قمت بواجبك،
1: احنا مكبلين، يعني احنا نحكي بصراحة،
0: ممتاز،
1: الأمة مكبلة، مجموع الأمة مكبل،
0: جميل،
1: من أقصاها إلى أقصاها،
0: جميل، من 3 سنوات من ذلك التاريخ العظيم، ونحن نقول لابد لنا، يعني الله عز وجل أمرنا أن نرفع العجز، واجب العجز
1: محرم
0: متفقين. بدنا نرفع العجز. طب شو هي البنود اللي مكبليتنا؟ كان لزاما علينا أن نرفع هذه البنود، بدنا نحط خطة، حط خطة لعشر سنوات 20 سنة ضمن منهج الإسلام البنائي. عندنا منهجين للإسلام في القرآن في بناء الأمة، عندنا منهج الاكتمال وعندنا منهج البناء. منهج الاكتمال هو ترتيب سور القرآن من الفاتحة إلى الناس، هذا اسمه منهج الاكتمال،
1: اللي هو الآن القرآن شكله فيه
0: اللي بين إيدينا، نعم. وفي عندنا منهج البناء، منهج البناء اللي هو ترتيب النزول بناء على الوقائع والأحداث وبناء على المناسبات وجو النزول،
1: تنزيل القرآن،
0: تنزيل القرآن على الواقع. فإحنا اليوم بدنا نحدد نقطتنا، وين إحنا، احنا في وين المكان نقيم، اذا تتذكر التقييم والتقويم، لا بد ان نقيم واقعنا احنا وين، وبدنا نشتغل. لو من 3 سنوات بدانا بتقييم واقعنا، والله يا عم احنا سنة 0، كان اليوم صرنا سنة 10. المقصود يعني 10 في انا اتكلم في منهجية البناء القراني، لانه احنا ما عم نحكي عن اناس من الصحابة عم بيتعلموا في دار الارقام، احنا بنحكي في عجلة سريع.

0: والله عز وجل ضمن لنا بهذا المنهج البنائي أن ينصر الأمة في جيل واحد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا متى؟ في الحياة الدنيا، في حياتهم ويوم يقوم الأشهاد. علماءنا بيجيبوا هاي الآية،
1: نصر دنيوي،
0: لا مش بس نصر دنيوي، نصر في الجيل الواحد إنهم أعدوا.
1: يا سلام،
0: هذه الآية عجيبة
1: في الحياة الدنيا،
0: في حياتهم هو الآن. بس في ناس ممكن يشوفوا، ناس ممكن ما يشوف، حطوا الناس دورة النصر لا تزيد عن 40 سنة، لا تزيد.
1: يا الله،
0: استنباطا من هذه
1: 100 سنة احنا مع
0: ما احنا ما اخذنا باسباب النصر اللي ربنا انزلها علينا.
1: اسمح لي اتوقف عند هذه الجزئية حتى ناخذ ما هي اسباب النصر اللي ربنا اوجبها علينا ونكتمل. اسال الله ان يعني يتولانا بولاد. انا والله يعني اخوي عيسى اسال الله ان ربنا يرحمنا برحمته ابدا، والله ان شاء الله لن نخذل اهلنا، لكن نواصل معكم بعد الفاصل. فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99444.
9: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائك واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائك يوصل لك وين مكان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله شيخ نضال، ربي يحفظك ويرعاك. ما هي الأمور التي أوجبها الله علينا حتى ننصر أهلنا وإخواننا؟ هنا توقفنا قبل الفاصل، تفضل.
1: كرمك الله، كنا بين يدي حضرتكم قد أعددنا 22 نقطة يستطيعها كل مسلم، فصلنا هذا أكثر خلال أكثر من عام، وهذه النقاط حقيقة كلها تعتمد على بناء اللامركزية في الإنسان المسلم، بناء اللامركزية في كل هذه النقاط. أنت يا أيها الإنسان مطلوب منك أن تبني نفسك، لأن الصراع الأول والصراع الآخر في معركتنا هو صراع لامركزي. أنت يا أيها الإنسان اليوم بماذا تتحجج؟ بماذا؟ ما هي الذرائع التي بين يديك؟ الله لم يرسل لنا صلاح الدين، يا ليت لو أن دولة
0: تمام معنا.
1: في آخر الزمان القرآن حسم لك ذلك، قال لك يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل الأمم في صراعات الحق والباطل كان لها قائد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. أنت الآن اختلفت، راحت فكرة الإمامية عندك للمنهج.
0: ما نستنى المهدي،
1: هو منهجك، منهجك ما في مهدي. المهدي لا، ما في مهدي الآن حيجي. لا، ما في مهدي، ما في مهدي حيجي الآن. في مهدي
0: يسمعوك الشعب سأل.
1: احنا قلنا في 12 مهدي، مش مهدي واحد. لكن الآن ما ننتظر مهدي يجي يحرر بيت المقدس.
0: اسم المهدي المنتظر، كيف ما ننتظر؟
1: لعلنا تحدثنا عن المهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يكون 12 خليفة، كلهم في رواية كلهم من قريش، أو 12 خليفة كلهم يحكمون بما أنزل الله. ففي 12 خليفة، منهم من عد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 4، وقال 8 خلفاء في آخر الزمان. منهم من عد الحسن وهو على أصح الآراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة فيكم، في حديث سفينة، خلافة النبوة فيكم 30 سنة. يقول سفينة فعدت أبو بكر وعمر عثمان علي كان 29 سنة ونصف، فتولى الحسن قلت له أنت حتستلم 6 أشهر.
0: يا الله،
1: فحديث واضح، حديث صحيح، حديث سفينة رضي الله عنه. وبقية الخلفاء في آخر الزمان. ففي عنا خلفاء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مش خليفة واحد، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. والصحيح من آراء العلماء أن الخلفاء المهديين كثر،
0: يعني فيش مهدي.
1: في شرح صحيح الإمام مسلم يقول أن 12 خليفة كلهم في آخر الزمان.
0: ما جاوبتنيش، في مهدي ولا فيش مهدي؟
1: هذا المهدي الأخير اللي إحنا الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيحارب الدجال، وهذا آخر المهديين، هذا المهدي رقم 12.
0: نعم.
1: هذه الأحاديث الواردة اللي وهي أحاديث صحيحة بمجموعها صحيحة، وفي الكتب، نعم، في كتب السنة، وليس عليها غبار.
0: جميل.
1: يعني لا يشك فيها، لكن مش المهدي تبع الشيعة. لكن نحن الآن ننتظر أن يأتي المهدي ليحرر بيت المقدس. لا.
0: ما بزبط.
1: فتأتي سورة الإسراء لتؤكد لنا أن محور الصراع هي اللامركزية في بناء الفرد وبناء المجتمع. لذلك يقول لك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في الآية اللي ذكرناها قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابا. لا لا لا لا لا لا، الحديث عن يوم القيامة، ولكن بداية الأمر أن الله عز وجل جعل لكل أمة قائد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون نفسه ومن كان في هذه أعمى.
0: هذه الدنيا
1: تمام،
0: فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا.
1: إذن انعكاس الدنيا على الآخرة في اتباع المنهج، يعطيك جميل كتابك باليمين أو لا يعطيك كتابك
0: جميل
1: باليمين.
0: جميل.
1: فهو يربطك بالدنيا والآخرة.
0: جميل.
1: المنهج في القرآن، لعلنا تحدثنا في سورة الإسراء كثيرا، لكن اليوم لابد أن نعيش اللامركزية في بناء الأفراد، في بناء المؤسسات، في بناء المشاريع.
0: بس أنت صرت عايد كلمة اللامركزية بجزء 20 مرة،
1: وهي مطلوب.
0: بس أنا بدي أسأل، يعني اللامركزية أنه كل واحد فينا مطلوب منه اليوم يصلح ذاته؟
1: مش مطلوب منه شغلتين، بناء نفسه وإعداد مشروعه
0: الفردي؟
1: نعم
0: الفردي؟
1: الفردي. تمام، أنا وياك وتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله سيدنا،
1: سيدنا النبي محاصر.
0: صلى الله سيدنا محمد هو واحد لكن جمع الأمة وعمل
1: سيدنا
0: الأمة.
1: النبي محاصر في شعب أبي طالب.
0: اللهم صل.
1: ما الاتصال بينه وبين جعفر بين أبي طالب في الحبشة؟
0: ما كانش في واتساب.
1: ما في، ما في اتصال.
0: فيش اتصال صحيح.
1: طيب متى طلع سيدنا جعفر للحبشة؟ 5-6 للبعثة. متى رجع؟ 7 للهجرة. لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر؟
0: يا الله.
1: فتح خيبر. طب في كل هاي السنوات.
0: خمسة للبعثة. تمام. يعني في عندي أنا بحكي عن 8 سنوات.
1: كل عام وأنت بخير.
0: 8 سنوات و7.
1: تمام. 15 سنة. 15 سنة. مو بعيد. ماذا كان يفعل؟
0: الله أكبر.
1: ماذا كان يفعل؟
0: إيه.
1: كان كان في اتصال بينه وبين سيدنا النبي؟
0: يعني إلا يعني إلا ما في.
1: بس كان في اتصال بطريقة إنه والله قيادة مركزية؟
0: لا.
1: لا. إذا كان جعفر رضي الله عنه لا مركزي في قارة أخرى.
0: جميل.
1: أسلم النجاشي على أيديهم.
0: نعم.
1: صلى عليه النبي.
0: نعم.
1: صلاة.
0: نعم.
1: الغائب.
0: صحيح.
1: طب في حصار شعب أبي طالب. عمر بن الخطاب كان خارج الحصار. عثمان بن عفان كان خارج الشعب. النبي محاصر في الشعب عليه الصلاة والسلام هو والأصحاب.
0: هم فقط قريش. عفوا بنو هاشم.
1: بنو هاشم ومن دخل معهم.
0: نعم.
1: أبو بكر مش من بني هاشم دخل معهم. السيدة خديجة مش من بني هاشم دخلت معهم.
0: الله.
1: رضي الله عنهم. الله. جميعا. عمر بخي في الخارج. طيب الآن نزل علينا وحي في 3 سنوات ولا ما نزل؟
0: أكيد نزل.
1: طيب كيف كان عمر رضي الله عنه يشتغل برا؟
0: المطلوب
1: البناء اللامركزي للفرد وبناء كل فرد مشروعه برضو اللامركزي الذي يصل به إلى الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأبي بكر روح حرر 6 نزنيرة، ما قال له.
0: ماشي. أنا مدرك تماما، الله يبارك لك، لكن يعني كأنه أنت بفهم من كلامك بعرفش إني أنا فهمت غلط. إن شاء الله إن شاء الله أنا فهمت غلط، إنه بدك كل واحد يشتغل على رأسه ضمن المنهج.
1: فيش على رأسه، في منهج قرآن. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. هذه
0: وبعدين
1: الشريعة
0: وبعدين كيف إحنا طب كيف الأخير نصير أمة إحنا؟ يعني وين وأن أمتكم أمة واحدة وأن أمتك أمة واحدة؟
1: ممتاز. أنت لم أنت منهجك منهج واحد. أوكي. قيادتك في آخر الزمان هو القرآن. قيادتك القرآن.
0: نعم.
1: كل واحد شغال بمشروعه، قيم وقوم. حنوصل لنقطة واحدة. إحنا عندنا بناء منهجي، عندنا بناء من من من اقرأ إلى براءة من الله ورسوله.
0: نعم.
1: عندنا 114 سورة عم تبنينا. متى أنا بوصل أنتقل من الدعوة السرية للدعوة الجهرية؟ حينما أستكمل بناء مجموعة من السور. متى أستكمل العهد المكي؟ يعني رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن حبنك بيعرف الهجرة تعريف بديع، بديع تعريف الهجرة عنده تعريف بديع لم أرى مثله. بيقول لك الهجرة هي مرحلة استكمل فيها الأصحاب بناء 85 أو 84 سورة من القرآن. ثم أذن الله لهم بالهجرة.
0: سلام.
1: طب متى يأذن الله عز وجل لنا اليوم بأن ننتقل من مرحلة العهد المكي إلى مرحلة العهد المدني؟ بدنا نستكمل بنائنا القرآني. أما تيجي اليوم على إنسان لم يتصل بالله، مش عارف أنه مخلوق والله خالق، مش عارف أنه لازم يتصل بجدار رحمة الله. ما الله عز وجل أول درس أعطانا اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنت بدك تعرف أنه الله خالق وأنت مخلوق، وبدك تقرأ المشاهد كلها باسم الله بالنظرية الإلهية إن صحت التسمية. الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا الإنسان وهو في رحم أمه حينما كان متعلقا. جميل. برحم الأم كانت مداد الحياة من هذا الرحم،
0: فتعلق بحبل الله،
1: فتعلق يا أيها الإنسان بجدار رحمة الله حينما تخرج.
0: يا سلام.
1: إذا انفصلت عن جدار رحمة الله ستسقط كما يسقط ذلك الجنين.
0: الله.
1: أنت بحاجة لمثبتات. أحيانا الأم تحتاج أنه تعطيها إبرة مثبت كل يوم. أنت اليوم في الحياة بحاجة لمئة إبرة تثبيت في اليوم الواحد. بدك تصلي وتحيط الناس، تحيط نفسك بناس كويسين، وتقوم الليل. أكثر سورة في القرآن فيها قيام الليل سورة الإسراء. عجيب. أكثر سورة فيها الليل سورة الإسراء، ليس لها نظير في القرآن إلا سورة بني إسرائيل الثانية اللي هي سورة البقرة. ليش؟ أنت بدك تبني نفسك، بدك تبني نفسك. أقيم الصلاة، مش صلي. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعدين بين لك علاقتك في الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك.
0: يعني قيامي في الليل بده يفيد أهل غزة.
1: نعم. بده يبنيك أنت ويبنيني أنا، ونبني المجتمع، بنوسع دوائر الحق، بيكون عندنا منهجية. دكتور محمد، إذا ما كان عندنا اليوم منهج واضح للتغيير، معناته إحنا نقعد. إيش المنهج للتغيير؟ إحنا جربنا كل شيء، جربنا النظرية العقلية، وجربنا أن نروح نتكئ على أعتاب الغرب، وجربنا أن نروح نستجدي القاصي والداني، وجربنا النادي بالوحدة العربية والإسلامية. طب إخواننا بموتوا. أنا اليوم عم بطرح مشروع لا مركزي، مش أنا مش أي يعني إحنا
0: صليت على اتصال بنقول له مساء الخير.
1: فإحنا اليوم عم نطرح مشروع لا مركزي.
0: نعم.
1: في بناء الفرد، كل واحد يبني حاله.
0: يعني تلقائيا بناء الأفراد سيصل لمرحلة في نقطة التلاقي.
1: تمام.
0: لتكون الأمة أمة.
1: تمام. هذا هو. لكن اليوم وهذا الفرد الإنسان في بداياته إنسان عصي عن الكسر. البدايات أصعب من النهايات.
0: صحيح.
1: أنت لما تيجي تطلع على العهد اللي بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام في إنشاء الأمة، لا هو أنشأ ناس غير قابلين على أنصاف الحلول، نقطة إلى منتصف الطريق بيعرفوهاش.
0: إذا بتقول لك أنا أول مرة بعلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول مرة بتوه في كلامكم، توهنا الناس شيخ. نرجع باللملم. كان سؤالي إنه إيش الطريق اللي راح تخلينا نساند فيها أهلنا في غزة ننصرهم؟ قلت لك أو تحدثنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود، وضع المنهج، صار الصحابة عليه، وصلوا لإحياء الأمة وإقامة الدين. إحنا اليوم منهجنا هو القرآن والسنة، متفقين؟ تمام. من خلال حديثك قلت أنه في بعض الأوامر الأصل الإنسان هي تكون المقوم أو المنهج لإله حتى يصل إلى أمر الله أو إقامة الدين.
1: طيب شوف، أول شيء كان سيدنا النبي موجود
0: صلى الله عليه وسلم
1: يقوم الإعوجاج إن كان هناك إعوجاج، ويصوب المسار.
0: نعم.
1: طيب اليوم مش موجود سيدنا النبي
0: صلى الله عليه وسلم محمد.
1: النبي عليه الصلاة والسلام بيحدثنا عن هذا زمان،
0: قال تركت فيكم،
1: بقولنا اللهم صل عليه
0: صلى الله عليه وسلم محمد.
1: قال يكون من إخوانكم مستمسكين بالحق كالذي أنتم عليه. في آخر الزمان بيحدثنا النبي.
0: جميل.
1: عن مجموعة من الناس يستمسكون بالحق كالذي أنتم عليه، بيحكي مع الصحابة.
0: حضر.
1: أجر العامل فيهم كأجر 50. البداية الحديث هم مستمسكين
0: بالحق
1: كالذي أنتم عليه.
0: قال مستمسكين.
1: تمام.
0: قال مستمسك كل واحد فيهم.
1: ممتاز. ممتاز. جايك بس خلينا. كالذي أنتم عليه. شو اللي أنتم عليه؟
0: اللي هو السنة.
1: شو اللي أنتم عليه؟
0: المنهج.
1: هل كانت القيادة مركزية؟
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موجود.
1: طب ما احنا قلنا لك هاي جعفر بن أبي طالب.
0: يعني ماشي، بس جعفر ما خرج بجيش لحاله وفتح.
1: هلا لما يجي واحد قائد مسلم لنا نتبعه، بس فش الآن قائد مسلم كالذي أنتم عليه، إذن بنطبق على سيدنا جعفر صح؟ بنطبق على سيدنا مصعب بن عمير اللي راح المدينة صح ولا لا؟ ما كان في اتصال بينه وبين سيدنا النبي. إذن كالذي أنتم عليه أجر العامل فيهم
0: كأجر خمسين. قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟
1: قال بل منكم. إحنا نتكلم عن أجر مش عن فضل. عن أجر مش عن فضل. صحابة لا يسبقهم بالفضل أحد. لو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ مدة
0: صاعبك
1: بس ولا نصيفه، ما لو الدنيا كلها، لأنك أنت في صحيفته أصلا. أنت أسلمت بسببه، فكل حسناتك في حسناته. لكن نتكلم عن الأجر. أجر 50 منا أم منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا
0: هم لا يجدون
1: ولا يجدون. طيب إحنا اليوم إذن في ناس الله عز وجل يسرهم لهذا الزمان عم بقوموا العوجاج، رقم واحد. رقم اثنين، لما نيجي نقرأ سورة الإسراء نقرأ مشهد بديع، إنه في ناس مستبصرين بالطريق الإلهي، شايفينه؟ في ناس مستبصرين بالطريق الإلهي، شو أجرهم عند ربنا؟ شوف إحنا في الأحزاب، من يأتيني بخبر
0: وله الجنة
1: وهو رفيقي في الجنة.
0: أرجو
1: الله أن يكون أولئك منهم. في آخر سورة الإسراء بقولنا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذن أوتوا العلم من قبله، من قبل إيش؟ من قبل الوعد الآخر. من قبل الوعد الآخر، مثل ما يقول الدكتور أحمد نوفل، يعني كان عندهم علم بأنه حيصير هيك والطريق هيك والخلاص هيك. إذن الله عز وجل مستحيل يخلينا في زمان تائهين.
0: يا سلام.
1: قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه. لام هون لام العاقبة. شو يعني لام العاقبة؟ هي لام حتمية، لازم يكون لعلم، لازم في ناس يعلموه في كل زمان ومكان. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن اليوم نيجي إحنا نقول مش فاهمين، عشرات النصوص الشرعية بتقولنا لا، الله عز وجل ضمن لنا جمع القرآن وقراءته وبيانه، قل نتبعه، قال إن علينا جمعه
0: وقرآنه
1: فإذا قرأناه طلب منا نتبع،
0: ثم إن
1: علينا بيانه. إحنا اليوم نيجي نقول الناس نتبع القرآن، منهجية اتباع القرآن. تعالوا يا عمي نحدد وين إحنا اليوم ونيجي نتبع القرآن. إحنا في مرحلة الاستضعاف، زي سورة يونس بنقول لك ادعوا جوا بيتك، اجعلوا بيوتكم قبلة.
0: نعم.
1: الشر كبير، حتى بيقولوا لك ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، جوا بيتك ادعو. طب انتقلت لمرحلة ثانية في التقييم، صرت زي سيدنا نوح وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بدك تبدأ تجابه لفظيا.
0: تمام، هنا
1: بأمرك
0: إذا أذنت لي أن نتوقف بعدها نواصل إن شاء الله، حتى نكون إن شاء الله هيك أختي ندى نكون وضحنا المشهد أكثر. المستمعين الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، فابقوا بالقرب من حياة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين. تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد، البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في برنامج من الظلمات إلى النور في الجزء المتبقي معنا. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس ضال. يعني باعتقادي ثلاث دقائق نجمع فيها هيك تفاصيل هذا اللقاء. أنا بعتذر منك والله إذا بثقل عليك بالأسئلة، لكن والله الناس تحتاج ما يلهمها الطريق الصواب. كنت بحكي معك أثناء الفاصل بقول لك طب إحنا من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن تغيير القناعات، تغيير القدوات، تغيير يعني
1: القدوات والعلاقات. نعم،
0: من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن بناء القدرات والمقدرات، من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن 22 نقطة ذكرتها. قلت لك لو واحد ما تغير من ثلاث سنوات وجاي قلت لي هذا مجرم.
1: صحيح.
0: ليه؟
1: لأنه ما في قضية دكتور محمد أصدق من القضية التي نعيشها، وما في محنة يعني ستمر على الأمة يحدثنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين انتقال الحكم الجبري إلى الخلافة على منهاج النبوة التي نعيش أو على أعتابها على الأقل. سيدنا النبي قال عن هذه الفتنة التي نحن مقبلون عليها، فتنة تستباح فيها الدماء والأعراض والأموال، لا تدع بيتا إلا دخلت، كلما قيل خبت اشتعلت. فتنة ليست بالأمر السهل، وأنت أيها الإنسان ما زلت يعني لم تعد لها العدة، مشكلة، أنت مجرم حقيقة. إذا رأيت هذا العداء العالمي على الإسلام، حرب عالمية ثالثة تشن على الإسلام يعني وضوح، معناته أنت أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فكرة أن تكون قارئ للحدث، كلمة اقرأ في القرآن لم ترد إلا في أول التنزيل وفي سورة الإسراء. لابد أن تقرأ المشهد صح، لابد أن تقرأ مطلعك يا أيها الإنسان صح. الآن الذي لم يقرأ المشهد لم يتبع منهج الله عز وجل. طب كيف بدي أقرأ المشهد باسم ربك؟ لابد أن تسمي الأشياء بمسمياتها، لابد أن تسمي نفسك أنت اليوم مؤمن ولا مش مؤمن ولا منافق. ترى المنافقين بيصلوا يا دكتور محمد، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. ترى الكفار بيصلوا، الكفار بيصلوا. قال ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كفار بيصلوا
0: بينفقوا
1: وبينفقوا، ومنافقين بيصلوا.
0: صلى الله السلام.
1: لذلك ليس كل مصلي والله مؤمن. فأنت تيجي وزن أعمالك، قيس حالك، أنا اليوم وين؟ من المرجفين، من المتقاعسين، من المخذلين، من المثبطين، وين إحنا؟ فأنت لابد أن تقيم نفسك خلال ثلاث سنوات، وما اشتغلت على نفسك بتكون يعني مصيبة.
0: صلى الله السلام.
1: نحاول نلملم إذا بدك.
0: بدنا نختم في دقيقة. أنا بثقل عليك.
1: لابد أن يكون لنا منهج، المنهج هو القرآن، القرآن فيه ميزان، الله عز وجل يعني بقولنا أنه أنزل هذا الكتاب بالحق والميزان، الميزان هو تقييم لواقعك يا أيها الإنسان وقياس للمرحلة التي تعيشها على منهاج النبوة. لذلك ليس لنا نظرية في تطبيق القرآن إلا حياة النبي، كان قرآنا يمشي.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بدك تطبق القرآن اليوم كيف؟ بدك تطبقه بناء على تطبيق سيدنا النبي، اللهم صل عليه. إذا بدنا نجيب حياة سيدنا النبي ونقيس عليها تنزيلات القرآن الكريم ونقيم ونقوم واقعنا ونبني أنفسنا يوما بعد يوم، ولا الآخرة خير لك من الأولى، بكرة بيكون أحسن من اليوم، اليوم بيكون أحسن من امبارح، وهكذا يتقدم الإنسان حتى يلقى الله عز وجل. وليس يعني شرط أن نرى التحرير، وهو قريب إن شاء الله، ومن عاش منا يعني بضع سنين سيراه رأي العين. ولكن المصيبة أن لا نكون جزء في هذه الركب السائر. إن الله بالغ أمره، اللهم اجعلنا يا رب من يعني من ينصر الإسلام.
0: اللهم إن كتب الله أجركم نفع الله بكم وبعلمكم، نسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية كذلك. المشهد صعب جدا امبارح، يعني سبحان الله بعض الكلمات بسمعها. أسأل الله أن يتولى أهلنا في فلسطين، كل فلسطين، وفي سائر أرض المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية هذا اللقاء، اللهم يا رب أعنا أن نكون ممن ينصر دينك. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن يواصل توسعه مع ارتفاع عدد المكلفين المسجلين إلى نحو 178 ألف مكلف، يشكلون أكثر من 90% من المكلفين المستهدفين بالتسديد في النظام. بيانات البنك المركزي الأردني تظهر اقتراض الحكومة ما يقدر ب 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة. صحة غزة تقول إن مستشفياتها استقبلت 8 شهداء و26 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة يسوف شرق سلفيت شمالي الضفة الغربية. 1895 مستوطنا متطرفا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك في سادس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يقول لا نزال نحقق في دوافع حادث طائرة فلاي دبي، ونعلم أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف. الرئيس الإيراني يشدد على أن طهران لا تهرب من المحادثات بالرغم من استهداف الولايات المتحدة بلاده 3 مرات منذ توقيعها مذكرة التفاهم. وأخيرا الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قد تبيد إيران، معتبرا أن شن هجمات جديدة عليها أمر ممكن. ختام الموجز في عمل الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم بكل الخير.

0: تحية لكم في هذه الحلقة الخاصة من ترويحة، واللي بصراحة أنا كثير متحمس لإلها. تأخرنا عليكم شوي، لكن دائما وأبدا في التأخير في المفاجأة وفي الكلمة الجميلة وفيها اللقاء الأجمل. واسمحوا لي أن أرحب، ما بقدرش أقول ضيف، بقول صاحب مكان، الأستاذ الكاتب كريم الشاذلي من مصر العظيمة ومن يعني ذاك المكان العظيم إلى هنا من الأردن. أهلا وسهلا فيك أستاذ كريم.
1: محمد
0: الزيف، ربي يسعدك. إحنا مشتاقين جدا
1: طبعاً.
0: والأخير أكيد يعني أخير حياة FM مشتاق لك. الصوت الرخيم كتير. الجميل، الكلمة المؤثرة دائما والرسالة الهادفة، لا شك في ذاك الصوت. أبدأ معك بكلمة نبدأ بها هذا اللقاء.
1: أنا الحقيقة سعيد جدا بوجودي في عمان بلد النشامة، وسعيد جدا في بيتي حياة FM اللي الحقيقة يعني قضيت فيه وقت ممتع، وأنا لما باجي بحس براحة كبيرة جدا. أنا ممن يحبون عمان وأهلها وشوارعها وطرقاتها، فأأمل أن أنا أكون ضيف خفيف عليك يا رب إن شاء الله.
0: دائما ربي يحفظك ويرعاك. حبيت أعنون هذا اللقاء بعنوان الكلمة. إحنا اليوم سبحان الله الكلمة ترفع وتنهض بالأمم وتنهض بالأشخاص، والكلمة قد تهدم. الكلمة بتدخل بالإسلام وتخرج من الإسلام، الكلمة عقد زواج والكلمة طلاق.
1: صحيح.
0: الكلمة لها تفاصيل كثيرة في حياتنا، وبحب أتحدث معك عن الكلمة ككاتب، كإعلامي، كإنسان خاض تجارب في هذه الحياة، وكانت الكلمة هي العنوان له في هذه الحياة.
1: نعم. هو أولا الكلمة هي يعني خلينا ننزل على الأرض شوية لو تسمح لي.
0: جزيم.
1: يعني بلاش يعني قبل ما نتحدث عن أثر الكلمة في بناء الأمم والدول والحضارات والأفكار، لا هو في بنائك أنت كإنسان. يعني هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نحن في زمن أصبح لكل واحد فينا منبر، وأنا هنا بتكلم عن وسائل التواصل
0: الاجتماعي.
1: كل واحد فينا يستطيع في ثانية، هو في سيارته، هو في بيته، هو جالس في أي مكان، إن هو يدلي بدله ويتحدث ويقول رأيه. والحقيقة إن إحنا بنستخف كثيرا بأثر الكلمة، وبنقول رأينا في مواضيع كتير جدا ما إحناش مرمين بيها، وقد نتحيز ونتحمس لقضايا بس مجرد ان هي عجبتنا عاطفيا ونقول رأي. والخوارزميات الخاصة بالسوشيال ميديا بتكبر وتصغر القضايا والأمور بالتفاعل.
0: صحيح.
1: فأنا جزء كبير جدا من حديثي مع الناس حوالين أهمية أن تصمت مش أن تتكلم.
0: يا سلام.
1: طبعا احنا محتاجين نسكت كتير.
0: هاي مفاجأة.
1: لا طبعا احنا كلنا
0: هاي مفاجأة نبدأ فيها حلقتنا اليوم، أهمية الصمت اليوم.
1: والله احنا محتاجين نسكت كتير.
0: يا الله.
1: طبعا لأن الضوضاء الموجود في حياتنا كبير جدا، ومش معنى أن أنا عندي ميكروفون أو منبر أقول من خلاله كلمتي أن أنا أتسرع وأقولها مباشرة لمجرد أنها تحمست. إحنا بنشوف قضايا، حتى قضايا رأي عام، الناس كلها بتقول رأيها، وقد توجه الرأي العام، لأن اللي بيخليك تكتب أو اللي بيخليك تتحمس أو اللي بيخليك تتحيز هو الأكثر بكاء، الأكثر دموعا، الأكثر عرضا لقضيته. بينما الحق في أوقات كتير جدا بيكون مرتبك عادي جدا. يعني ممكن صاحب الحق يكون إنسان مرتبك، ممكن صاحب الحق ما يكونش بيعرف يدبج الكلام كالباطل. الباطل ممكن صحيح. يكون بيعرف يصيغ الكلام بشكل كويس.
0: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال
1: عليه
0: الصلاة والسلام، ربما يأتي أحدكم ألحن لسانا من
1: بالزبط.
0: شخص فيعني أعطيه ولا أعطي أخاه.
1: بالضبط.
0: يعني وكما قال صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة أنه قبل ما نتكلم

0: بمعنى اهميه الكلمه لابد ان نؤكد ان هي خطر. وان احنا المفترض ان الكلمه تعدي على ضميرنا, يعني مش مجرد ان الشيء ما دام جه في ذهنك نقوله على طول. ويمكن بقى لو علينا شويه على مستوى الافكار هنجد ان مولانا الشيخ محمود شاكر كان يقول انه يعني او يحذر طلبة العلم أو المتصدرين للمجالس من أن يعجب المرء برأي أو بفكرة فيهب من فوره للبناء عليها قبل ما تدخل دماغه وتطبخ جيدا, ويقدر أنه يلم بأطرافها قبل ما يطرحها على الناس.
1: جميل.
0: إحنا في زمن الهوك, في زمن الترند.
1: صحيح.
0: في زمن الإعجابات الكتير, فبالتالي إحنا بنبقى على طول في ترند النهاردة الصبح
1: أحكي.
0: أنا محتاج
1: أطلع أعمل فيديو أحكي
0: يعني ده خطر عليه, ده ممكن يدخلك نار. صحيح. على فكرة
1: لأنه فيه فلوس, يعني الناس أحيانا بيكون يعني الموضوع مرتبط بأنه لا بدي أجيب مشاهدات عشان أجيب فلوس, فيعني
0: فلوس أو شهرة أو كده, بس في النهاية أنت بيع ضميرك. يعني أنت حسبها وأنت إيه المعيار اللي أنت بتوزن عليه كلماتك. لو معيارك الكلمة الطيبة والضمير الحي.
1: نعم.
0: أظن أنك بتتمهل مرتين وثلاثة وأربعة قبل ما تتكلم الحقيقة.
1: جميل. يعني بدي أرجع معك لأول كلمة الولد الصغير ببلش. إحنا عنا بعرفش تحكوا جغة أنتوا بمصر ولا بس أنا بالأردن؟
0: لا أنتوا في الأردن.
1: أقول جغة بعرفش مصر شو
0: حاجة شبه كده. حاجة شبه كده برضو.
1: تمام. بعد شوي بلش يحكي بعض الكلمات.
0: نعم.
1: بعد شوي الأهالي بصير يقولوا يا ريت يسكت. لأنه بصير يتلفظ بكلمات ما بدهم مين حدا يسمعها.
0: نعم.
1: بصير ينقل بعض الكلمات.
0: نعم.
1: بكبر شوي بصير بده يتعلم كل كلمة يربطها بشيء معين في حياته.
0: نعم.
1: بعد شوي التفاصيل تزداد تعقيدا, الكلمات تكثر زخما في دماغ هذا الطفل. مع هذه المراحل العمرية لا شك أنه في كل مرحلة هناك كلمات يجب الإنسان يمسكها يتشربها يعيشها.
0: نعم.
1: من الطفولة شو أكثر كلمة بلشت مع الأستاذ كريم هيك يعيش فيها من مصغره؟
0: بص أصليه الكلام في الأول وفي الآخر هو معبر عن حزمة القيم والقناعات والأفكار اللي في دماغك. بمعنى إن واحد زي حالاتي مثلا رجل بيكتب.
1: نعم.
0: وبيتكلم وبيجد أثر ده عند الناس.
1: نعم. في فيدباك.
0: في فيدباك. طبعا بيجي لي ودي فتنة.
1: نعم.
0: يعني أنا في فتنة كبيرة جدا لما تجد الناس معجبين بكلامك, فأنت يجب أن تدرك أن أنت في خطر, لأن ممكن الكلمة في ناس بتثق فيا.
1: صحيح.
0: وفي ناس بتحبني.
1: نعم.
0: وإحنا قلنا إحنا أصلا شعوب عاطفية, يعني قدرتنا على محاكمة الكلام والأفكار بعافية شوية في مجتمعاتنا العربية. والله أنت اللي بيحبني اللي بيحب كريم بيحط فوق النقد وبيحط فوق النقد. ما بيقبلش حد يقول عليه نقد, واللي بيكره كريم ما بيقبلش عليه كلمة بيسمع عنه كلمة كويسة. والحقيقة أنه في القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا. فهو احنا للاسف الشديد الشيء اللي انا يمكن وقعت فيه واخطات فيه او تعلمته بصعوبه وتعلمته بدروس كبيره جدا هو الانصاف.
1: يا سلام.
0: ان انا لما بحب زي ما انا ابن المجتمع على فكره.
1: نعم.
0: مش بعيد عنه.
1: وبداخلي
0: كل اوجاع المجتمع وكل سلامات المجتمع واخطائه موجوده جوايا انا الشخص اللي بتكلم قدام.
1: نعم.
0: حضرتك. فيمكن الكلام اللي انا بحاول اني اعمل له مكابح وفرامل بداخلي هو الكلام العاطفي. يجب ان احنا امه يجب ان تتعلم التمهل قبل ان تصدر كلامها القائم على احكامها. ما هي الكلام واحكام.
1: صحيح.
0: في النهايه.
1: صحيح.
0: انسان مننا كله على بعضه حزمه مصطلحات. المصطلح بتسمع الكلمه فبتتحيز, او بتسمع الكلمه فبتنفر, او بتسمع ادي لنفسك مهله فكر حتى لو الكلام غريب عليك, حتى وان قاله شخص انت بتحبه او بتكرهه فلا بد انك تقف قدام ولا يجرمنكم شنآن قوم. ومن المفترض وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علمه لنا ان الانسان يكون منصف. يعني في مره من المرات قال لاحد الصحابه صدقك وهو كذوب, بيتكلم عن الشيطان. حتى الشيطان نثبت له الصدق لما يقول الصدق. فبلا ده الشيطان. فبلك اي شخص بيطلع احنا للاسف بننفي يقول لك هذا لما بسمعه ما بحبوش, او ده بسمعه لانه الرأي في يوم من الايام ضد قناعاتي او افكاري او ما اؤمن به. لا, احنا في اوقات كتير انا واحد من الناس اتعلمت, وده انا ما اتولدتش بيه, انا اتعلمت من خلال التجربه ان انا افتح ذهني للاستماع لاي شخص واوزن الكلمه زي ما علمونا اجدادنا الافاضل ان الحق الرجال بتعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
1: صحيح.
0: فبالتالي الكلمه اللي بتتقال بوزنها مين ما كان اللي قالها, ولو اللي قالها عدوي باثبت له ان هذه كان صواب وتعلمت منها.
1: سلام.
0: ودي كانت خطا ومش هتعلم منها.
1: جميل. بس انت لفيت اللفه ما حكيت ليش شو الكلمه اللي من وانت صغير شعرت ان هي فعلا البذر اللي خلتك تكبر وتصير كريم.
0: هقول لك انا وانا صغير وانا عندي 9 سنوات تقريبا او قبل كده والله يمكن 6 سنوات كنت بكتب قصص اطفال. بطبيعة الحال الطفل ما عندوش يعني هو عنده خيال بس الخيال ده هو نابع من
1: البيئة صحيح.
0: فكان لي احد اقاربي واستاذ في الجامعة يعني وفي السربون وحاجة يعني كبارة فسخر مني قال لي سرقها منين دي وخلى العيال كلهم يضحكوا علي.
1: خلاص استاذ المدرسة
0: لا مش استاذ مدرسه ده قريب ليا استاذ جامعه حد
1: كبار يعني مؤلمه كانت
0: طبعا. لا خلي بالك احنا الصغيرين اي حد كبير فبالنسبه لنا ليه مصداقيه
1: صحيح.
0: فبالك لما يبقى شخص اصلا كبير في اعين الكبار اصلا
1: اوكي
0: مش في اعين الصغار فقط
1: جامعي رجل
0: من يومها انا فقدت الثقه في نفسي.
1: يا الله
0: طبعا
1: 6 سنين 7 سنوات
0: طبعا وما جربتش اللي انا عملته ده تاني خالص.
1: جزء قد يكون جميل جدا ولولا انه شافه جميل كان معك لك من وين سارقه.
0: خلي بالك هو يعني انا بغض النظر هو جميل او مش جميل
1: يعني هل هو موجود الوجع الان
0: اللي بيبقى الوجع خلاص. وثم وانا في المرحله يمكن يعني عندي 16 17 سنه داخل على المدرس في احد الدروس وكنت حامل في يدي كتاب كان وقتها أظنه العبارات للمنفلوطي. فبيقول لي إيه يا ابني اللي في إيدك ده وإحنا طبعا الشباب مش بنقرأ بنلعب. فقلت له ده كتاب قال لي قريته يا ولا قلت له قريته قريت العبارات وقريت مجدولين وقريت في سبيل التاج وقعدت أقول له على اللي قريته المنفلوطي. فقال لي أنت اسمك يا ولد فقلت له كريم الشاذلي. قال لي كريم الشاذلي اسم ينفع كاتب.
1: الله
0: والله العظيم
1: الله
0: هذا المدرس الله. هذا اللي كان اسمه عماد الاستاذ عماد هذا المدرس
1: تحيه طبعا بارك الله فيك يا عماد اسال الله ان ربنا يبارك له
0: الاستاذ عماد ربنا يكرمه بكلمه بكلمه هو ما قالش على فكره
1: كريم الشاذلي يصلح اسمك هذا
0: خلاص هو نسيها على فكره
1: هو حكاها عادي
0: نسيها بعد 10 دقائق نسيها والرجل الاول قريبي نسيها بعد 10 دقائق لكني لم انساها لحد النهارده ما نسيتش الكلمتين لان في واحده فيهم هدمتني وفعليا انا لولا كلمه الاستاذ عماد انا ما كنتش جربت اقرا مره تانية. فلو اتكلمني عن الكلمات اللي وانا صغير فعليا صنعت اثر عندي واصبحت انا بعد كده عندي حساسيه طوال الوقت من فكره ان انا ما اشوفش اي انسان في بدايه حياته او بيتلمس طريقه الا وبشعر بمسؤوليتي في احيائه او موته.
1: جميل.
0: يعني الكلمة اللي أنا ممكن أقولها ممكن تنهي لأن أنا في يوم من الأيام
1: شفت إيش زي هيك
0: كلمة نهتني إيه؟
1: شفت مواقف كلمة فعلا أنهت إنسان أو دمرت مستقبل إنسان مواقع تجاربك في الحياة مع الناس اللي
0: طبعا هو ده موجود طول الوقت لكن أنا بكلمك بقى على اللي لمسني أنا شخصيا. أنا لما فتحت دار نشر في وقت من الأوقات أنا نشرت كتب لأشخاص
1: تحدي مو سهل طبعا
0: والله زي اي بيزنس في تحدي يعني مش عايز لا ما هو بيزنس
1: ذاك الوقت
0: هو بيزنس يعني هو كان بيزنس بحبه.
1: جميل.
0: يعني انت مش شرط يعني مش شرط نحط عناوين كبيره لاعمالنا فاهمني ازاي انت بتعمل شيء بتحبه وبتكسب من خلاله حلال وبتحاول تتقي ربنا فيه. جميل. خلاص هو ده رساله في حد ذاته. انا وقتها كان بيجي لي شباب انا نشرت الطلبه في الثانويه نشرت الطلبه في الجامعه. الطلبة دي اليوم لما بتقابلني بيبقى فيه في عينيها أنا بشوف امتنان وحب غير عادي لأنه هو بيقول لي كل مصاري في الحياة بالكامل جاي من أول مقابلة ليك. يعني أنا جاي أقابل أنا الحمد لله وقتها كنت كاتب معروف في لاسيما في فئة الطلبة في الجامعة وفي نفس الوقت أنا الناشر ولما قابلته عملت أنه كاتب برغم أنه هو كاتب شوية ورق وبدأت أوجهه إزاي نخرج من طبعا لو تستحق طبعا ولو ما تستحقش ما بكسروش
1: على الأقل.
0: ما بكسروش فأنا بشوف في أعين هؤلاء اللي النهاردة بقوا رجال أعمال كبار وبقوا ناس محترمة في مجالها نظرات الامتنان لا بتؤكد لي أن الكلمة ممكن تحيي وممكن تميت طبعا.
1: جميل يعني كلام غاية في الروعة والجمال وهو كلام لكن بطلع على الموضوع بحس أنه الكلام تغير في هذا الزمن. يعني كلام الأب لأبنائه غير عن زمان
0: صحيح.
1: لربما كانت كلمات الأب سابقا فيها قسوة يعني نظرة الابن اللي سيد الأب اللي بده يروح على البيت مش موجودة حاليا لكن بالمقابل نظرة الابن اليوم للأب مختلفة تماما. هل فعلا معاني الكلمات اختلفت حاليا؟
0: هو الزمن اختلف أصلا بمعنى أنه المسافة بالرغم من المسافة أن أبويا كان كبير إلا أنه كان فاهم التربية مش فاهم عشان هو كان أذكى من الأب النهاردة، ما كانش أذكى مني، بالعكس أنا عندي معارف أكتر من أبويا بطبيعة الحال، مش بطبيعة أن أنا أذكى ولا أحكم، الله يرحمه. لكن أقصد أن إحنا النهاردة عندنا بنسمع كتير في التربية الإيجابية، وبنسمع كتير في الـ في الـ في الكلام التربوي وازاي نتعامل مع أبنائنا. أبويا ما سمعش الكلام ده
1: صحيح،
0: لكن
1: ولكن شاف وعمل محاكاة لتربية الجد وتربية الجد
0: بالضبط، الله يرضى عليك. نعم. وكانت المدخلات قليلة.
1: نعم.
0: يعني هو برنامج
1: في صحيح
0: خالص برنامج. نعم. في التلفزيون في في 3-4 دقائق كرتون في اليوم بننتظرهم. نعم. بفارغ الصبر. نعم. وموضوعنا انتهى، والمشرب الوحيد اللي بيجي لي هو من المدرسة ومن البيت.
1: نعم.
0: بس كان يقدر انه يعمل كنترول على اصدقائي، بينما ابني النهارده جالس في الغرفه اللي جنبي وبيتكلم اصدقائه في امريكا في اوروبا، فبالتالي انا مش عارف هو بيسمع ايه ولا بيفكر في ايه ولا الكلام اللي في دماغه ولا الافكار اللي في دماغه ايه.
1: نعم.
0: انا متخيل ان انا حاكم سيطرتي عليه، بينما هو عنده مساحه اكبر. مساحه اكبر. فالنهارده التربيه اصبحت صعبه، وللاسف الشديد احنا مليناها بكتير من نصائح التربيه الايجابيه اللي انا عندي عليها تحفظ كبير جدا، لان هي بتنشئ هشاشه نفسيه في الطفل. احنا في كلام مهم بيتقال في التربيه الايجابيه ما نقدرش ننكره، يعني عدم التعدي اللفظي وعدم التعدي الجسدي على الولد، ما اكيد يعني الضرب والاساءه النفسيه والجسديه ده شيء مش كويس، لكن على الجانب الاخر اراحه اطفالنا بالشكل الكبير ده، وان احنا بقينا بنريحهم قوي ونخوض معارك. يعني انا ابني بيتعب بتصل بالمدرس اقول له والله شادي
1: تفلت امتحان اليوم.
0: طب ده كلام لا وواحد زعله وواحد كلمه والولد يعيني نفسيته وحشه، لدرجه ان احنا ما بقيناش بنقصه على ابنائنا نهائي. بالرغم ان الزجر والقليل من القسوه
1: جزء
0: من التربيه، ويجب ان يكون الاب كبير
1: الصوت. احنا
0: بالظبط دي على انتقادات كتير، لكن انا موقن بكده انا مش همسكه اضربه.
1: صحيح.
0: لكن لابد ان الولد
1: في رادع
0: لا وفي نعم. معايير نعم. وفي الاب، ويجب ان يبقى في جنب المحبه خوف، يعني وقت ما الاب يخوف
1: او احترام على الاقل
0: لازم يخوف. لا ويخوف انا لا انا حريص على الفاظي يخوف، لابد ان الولد بقدر المحبه والطمانينه. يعني انا ابني مثلا بعلمه اي غلط هتقع فيه تيجي تقول لي، مهما كنت غاضب منك ومهما كنت زعلان منك، إلا إن في الأخير أنا وإنت هنتكاتف من أجل إنهاء المشكلة، لأن أنا بحبك ده أمر ما فيهوش تفاوض.
1: جميل.
0: إنك تخذلني في موقف ده أمر طبيعي إن ده هيحصل، لما يحصل ما تهربش مني، يعني زي ولله المثل الأعلى، ففروا إلى الله.
1: يا سلام.
0: مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده؟ يعني لما تغلط في جناب الله تفر إلى الله. كذلك هو يجب إن أنا أعلم
1: ابني من أبوك
0: كده.
1: اهرب لأبوك.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: بالضبط.
1: جميل. يعني كلام، أنا سألت عن جزئية تغير معنى الكلام. مصطلح كلمة بحبك أو بتحبني، صح بتحبني ولا ما بتحبني؟
0: انا بموت فيه. هو انا بحبك بما يرضي الله يعني. لا بعيدا عن الاذاعه طبعا.
1: مقصدي احيانا كلمه بحبك كانت زمان لها معنى كتير مختلف عن حاليا.
0: ما انا ما سمعتهاش من ابويا يا محمد.
1: ما
0: سمعتش بحبك من ابويا، لكني شفتها.
1: يا سلام.
0: طبعا انا ابويا لحد ما مات عمره في حياته ما قال لي بحبك ولا وحشني ولا مشتاق لك ولا الكلام ده كله خالص. لكن كل سكنه وكل حركه وكل تعب، لما ابويا كان بيرجع من البيت قرفان ويزعق لي كان بيحبني وهو بيزعق لي. انا كنت بشوف كده بالمناسبه، يعني احنا كنا مشبعين برغم ان احنا كناش بنسمع، بينما النهارده دي الهشاشه اللي بقول لك عليها. الهشاشه خلت الكلام ملوش معنى، لان ما هو في النهايه ما تكلمنيش عن الحب خلينا اشوفه، ما تكلمنيش على الحرية خلينا اشوف، ما تكلمنيش على المسؤولية خلينا اشوف. كل اللي في محكمة الأسرة في قضايا الزواج كلهم سمعوا كلام بحبك كتير.
1: صحيح.
0: قوي.
1: صحيح. قصدي معنى الكلمات فعلا اختلف مع الزمن.
0: لأنه أصبح سائل، في سيولة في الكلام. سيولة، ما بقتش الكلمة ليها، ما بقتش الكلمة موقف
1: توزن زي زمان. الكلمة زي رصاصة كانوا يحكوا لنا زمان.
0: صحيح.
1: احنا هلا الكلمة بنطخطخ everywhere في كل مكان.
0: انت بتسمعها طول الوقت. احببته اعجبني وما ده
1: صحيح.
0: بنشوفه طول الوقت
1: على السوشيال ميديا احببته. صحيح.
0: لكن معناها ما بيقعش في القلب والله. هو خلاص انا يهمني ان هو على الريتش.
1: جميل.
0: مش ان هو وقع في القلب.
1: جميل. طيب انا هدخل في محور الحب ليتر اون، بس خليني في محور ما لم يخبرني به ابي.
0: نعم.
1: كتاب. لكنه أعظم بكثير من كتاب باعتقاد أنها تجربة.
0: أشكرك.
1: لا هذا واقع، ما بقدر أحكي يعني أحكم على أستاذ مثلك. الله يبارك لك.
0: أنت أستاذنا.
1: في تفاصيل هذا الكتاب واقع تنقله. نعم. الوالد الله يرحمه ما كان يخبرك بهذه التفاصيل لكنك نقلت لنا إياها. تجربة أن ننقل اليوم عن الوالد ما بين من ينقل على السوشيال ميديا اليوم تجربته مع أبوه بالسخرية والتهكم وبأنه يطلع الوالد كأرجوز وما بين من ينقل بالفخر والاعتزاز عن مواقف لربما يراها قاسية في بعض الجوانب لكنها كانت تنحت في الصخر ذاك الإنسان الكاتب كريم الشهري.
0: نعم. هو أولا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمنا أنه رب زمانكم
1: أبناءكم لزمانهم
0: لزمان غير
1: نعم.
0: زمان
1: أو غير زمان نعم.
0: فأنا بالنسبة لي ابني أنا مش هقول له يعمل إيه في كل موقف ده غلط على فكرة لكن ابني أنا محتاج أن أنا أديله الأسلحة اللي يتعامل بيها في الحياة. أبويا لا يدرك حجم التحديات اللي أنا قابلها النهاردة لكنه علمني أن أنا أنام بالليل وأنا مخموم القلب يعني مش لا أحمل حقد لأحد.
1: يا سلام.
0: أنا دي تكفيني في, في, في حرب لقمة العيش بتاعت النهاردة. أبويا علمني أنه لابد أن قيمك تختبر. هو مش هيدرك حجم قسوة الاختبارات بتاعت النهاردة لكنه اداني البذرة أو الميزان اللي أنا أوزن عليه مواقفي. أنت راجل محترم انت عايز تكون محترم دي مش ببلاش, عايز تكون شريف دي مش ببلاش, عايز تكون نبيل دي مش ببلاش. طبعا هو علمني دي ومش الدرس ده انا وبالمناسبه برضو ارجع واقول ما كنتش بسمعه وقتها ان هو شيء ذو قيمه. احنا اطفال واحنا صغار
1: صحيح.
0: احنا بناخد الكلام على انه هو
1: بتنفتر فيه وبيصرخ علي وبيحكي أيوة. معي ليه بيحكي معي بالنظره الفوقيه هاي.
0: وعشان كده انا بقول النهارده لكل اب لو ما وجدتش أثر الكلام في ابنك مباشرة
1: هتشوفه
0: ما تتوقف عن قوله. حاول بس ان انت تغير من الاسلوب اللي بتقوله لابنك. انت
1: مطالب لك بالصلاة واصطبر عليه
0: واصطبر
1: عليه بالضبط شغال صبر على طول
0: وباساليب مختلفة وحاول تدخل لابنك من مداخل مختلفة. يعني مرة وانتوا في موقف في الشارع مرة تجيب له مشهد وتكلمه عليه. يعني انا مثلا على سبيل المثال مولادي لما بشوفه بيطالع حاجه على شاشه التلفزيون واقول له يا ابني ايه اللي انت بتشوفه ده على اليوتيوب مثلا فيقول لي بص في كام لايك ولا في كام معجب ولا في كام كذا. انا ما بستنكرش ده على ابني ما هو العالم بيعلمه كده
1: الجيل كله رايح
0: بيعلمه كده لكن انا بتناقش معاه اقول له طب ما انا بيشوفوني وانا اكتر فيديوهات عندي عليها تفاعل مش هي الأعمق ومش هي الأحسن وربما تكون هي الخفيفة البسيطة طبعا بينما الأعمق ما بيتشافش اللي أنا بعمله من قلبي ما بيتشافش.
1: خطير الكلام.
0: لا دي الحقيقة طبعا دي الحقيقة الناس يعني دي هنتكلم فيها في نقطة لاحقة لكن لكن أنا بقول لابني طب تعالى شوف سيدنا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام علمنا أولا أن في رسل لم يقصصهم على نبيه
1: نعم.
0: أصلا
1: ورسل لم نقصصهم عليه
0: أصلا
1: هم رسل
0: فبالتالي علو الذكر مش معيار على حاجة دي مبدئيا.
1: يا سلام.
0: بينما الوليد بن المغيرة مذكور مرة واثنين وثلاثة واربعة في القرآن
1: صحيح.
0: دي نقطة. النقطة الثانية أن يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد بلغة النهاردة يعني ما هوش لايك
1: مش ولا فولور
0: ما هوش فولورز دي حقيقة.
1: يا الله.
0: فبالتالي هل هذا النبي قصر أو فشل؟ حشاه. هو أدى 100% لأن ربنا لا يعطي رسالته لا يرسل إلا الأقوياء الأمناء من البشر. طب ليه لم يتبعوا واحد؟ ليه ما فيش واحد وقف يسمعه؟ العيب في الناس مش عيب فيه مش عيب في النبي. فبالتالي أنا بأدير النقاش ده ثم أدير ظهر الابن وامشي. يعني مش هقعد جنبه عشان لازم يغير المحطة.
1: بتحكي له بالله
0: هو ده أنا بحكي له القصص دي الحواديت دي واسيبه وامشي. في النهاية معيار النجاح وبرضو وارجع واقول مش شرط ابني يخشع
1: وعينه مش هذا المطلوب
0: لان بالمناسبه ده مش دوري. انا فاضت الاشتباك بعلاقتي مع ابنائي من وانا في الدنيا. ابن هجري ورا يوم القيامه اقول له اعطيني حسنه يفر مني ومن امه ومن اخوه فبالتالي يجب من وانا في الدنيا فض اشتباكي معاه.
1: الله.
0: أنا مش مطالب
1: الله.
0: أنا مش مطالب مع ابني غير إن أنا أؤدي مع الأمانة فقط. يطلع صالح يطلع طالح أنا مش شغلي خالص.
1: لكن مني أدي أمانة.
0: لكن لما أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقول لي ويحاسبني لأن ممكن أشيل أوزار هو يعطيني أوزار يعني بدي أقول له أعطيني حسنة يا ابني خش الجنة يقول لي انتظر خد شوية أوزار. ما أنت اللي معلمتنيش إن اللقمة الحرام غلط. أنت معلمتنيش إن السخرية من الناس غلط. أنت معلمتنيش إن أنا أتقي الله فده من أثر تعليمك خد أوزار. فانا يجب ان انا وانا على الارض احنا منشغلين ان ابنائنا يكون واجهه لينا.
1: صحيح.
0: ده غلط.
1: صحيح.
0: وابني راح الباص،
1: الحد الوحيد اللي بالعالم اتمنى يكون احسن مني ابني.
0: انا مش عايز يكون احسن مني بالمناسبه، دي عبارة خاطئة.
1: حبيبي يا كريم.
0: لا لا لا، أنا أنا أنا أنا مش عايزه يكون أحسن مني، أنا عايزه يكون أسعد مني، أهنأ مني، أهنأ مني باختياراته، أنا أديله الأدوات وهو يختار. لأن بالمناسبة أحسن مني هتخليني أحط أحسن معاييري الأحسن، يعني أنا دلوقتي كاتب هبقى عايز ابني يبقى كاتب
1: أكتب مني.
0: بالظبط. عشان أنا أوفر عليه اللي أنا شفته في صعوبات البداية. أنا طبيب
1: بدي يكون دكتور.
0: أيوة. عشان من أول يوم يمسك المستشفى الكبيرة، وما ده الأحسن بالنسبة لي. صحيح. أنا حطيت معاييري الأحسن. صحيح. أفعل التفضيل. صحيح. بينما لا، من حقه يغلط ويخوض مشواره بنفسه ويتعلم من خلال التجربة. وكتير جدا يقول لك أنا بختار لابني لأنه ما عندوش القدرة على الاختيار الصحيح. يا ابني طب مع احترامي لحضرتك، أنت في يوم من الأيام مش هتبقى موجود. أنا إن ابني يختار غلط وأنا موجود في الحياة أفضل بكتير من إني أضل أختار له وأعطيه خيارات وبعدين لما غيب عن الحياة في يوم من الأيام يلتفت ما يلاقينيش.
1: هون أهنأ مني.
0: فأهنأ مني.
1: أهنأ مني.
0: بالضبط. مش أسعد مش أحسن مني.
1: جميل.
0: بالضبط.
1: أتعلمت.
0: العفو.
1: الله يسعدك ربنا.
0: العفو.
1: تأذن لي بفاصل؟
0: طبعا.
1: هنطلع فاصل ونواصل بعده إن شاء الله في هذا الحوار الشيق والجميل مع الأستاذ كريم الشاذلي. ابقى معنا بالقرب من حياة.
2: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-0.

0: إيكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.
3: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير حياة اف ام وتلفزيون حياة لمواصلة هذا المشوار الجميل اللي أنا بعتبره بصراحة جميل جدا بوجود الأستاذ كريم الشاذلي الكاتب، ويعني تفاصيل جميلة في لقائنا لهذا اليوم. أتمنى تسمعوا الحلقة وتنشروها لأحبائكم حتى يوصل هذا البث وهذه الكلمة الجميلة، وعنواننا اليوم هو الكلمة. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا بيك.
3: احنا هاي الترحاب مش من باب انه احنا من بلدك ومكانك وبإذاعتك، والله يا رب يسعدك ويحفظك. وعندما أقول مرة أخرى، أنا ما بدي ابني يكون أحسن مني، أنا بدي ابني يكون أهنأ مني.
4: صحيح.
3: الدرس بالنسبة لي بصراحة في هذا اللقاء، ودائما الدروس من خلال الكلمات تأتي. أعود لمشوارك مع ما لم يخبرني به أبي، مشهد بصراحة أثر فيك، هو طبعا هي كلها عبارة عن مشاهد، لكن لا شك أن هناك شيء فعلا لم يخبرك به الأب لكنه غرسه فيك في كريم.
4: شوف، أنا لم أضبط أبي الله يرحمه في يوم من
3: الأيام. كم مدة الحياة اللي كانت بينك وبين الوالد؟
4: هو ده أبويا توفى قبل 10 أشهر فقط، يعني
3: الله يرحمه.
4: فأنا لحد 47 سنة 48 سنة
3: الحمد لله. تفاصيل كثيرة
4: هنئت بي
3: الحمد لله.
4: والحقيقة إنه لم يكن يتحدث كثيرا، يعني أبويا ما كانش بيقول ده الصح وده الغلط، يعني افعل ولا تفعل،
3: ما بيعلق بشكل عام،
4: افعل ولا تفعل، مش كتيرة يعني، ما كانش يعني. هقول لك على حاجة، هو لم يكن يقصر بنطاله ولا لحيته تصل إلى صدره، لكنه لما كان بيقول لي ربنا كبير كنت بشعر إن ربنا كبير.
3: يا سلام.
4: يعني
3: مع فضل السنة، مع فضل الالتزام بي، أنا فاهم تماما.
4: أنا اللي أنا عايز أقوله، وأظن أنه يعني إيه اللي ما يفهمش دي مشكلته.
3: ما
4: يعني إيه يعني
3: هو أنت كده هو أنت كده هو كده
4: أظن أن كلامي
3: واضح.
4: لا يعني أبويا كان ربنا اللي بيعبده الله سبحانه وتعالى، لا كنت بشوفه في ضميره، ما كنتش بشوفه في كلامه، في ضميره. أنا لم أضبط أبي في يوم من الأيام متلبس بجريمة الحسد مثلا،
3: الحسد
4: يعني عمري ما شفته بيتكلم على حد، عمري ما شفت أبويا شاغل باله بحد.
3: جميل.
4: عمري ما شفت أبويا بيقيم حاله مهما كان متعسر أو متميز أو ناجح أو منكسر بالناس أو بالآخرين. وكان دايما هو وأمي يعلمونا أنه لما الحياة تعصرك انشغل بعصرتك مش بحصرتك، يعني الحياة لما تعصر فيك ابدأ شوف ما الذي يجب أن تقوم به، يعني اللي المفروض تعمله، لا تبص حواليك ولا. وخلي بالك ده مهم جدا، في لأن أنا بقى كبرت في واقع تقييماتك كلها جاية من برة، أنت بتقيم صح. الداخل على الخارج. صحيح. ودي أكبر كارثة احنا بنمر بيها. يعني أنا ممكن
3: معايير اضطربت
4: طبعا، أنا ممكن أكون في نعمة كبيرة جدا جدا جدا جدا, جداً طبعا، وبفتح التلفزيون فبجد إعلان عن كومباوند أو مدرسة انترناشونال أو نادي بيعلم الجمباز والسباحة، فبص لبيتي فاستصغروا في عيني، وبص لعيالي ألاقيهم أحس أن أنا مقصر رغم أن أنا مش مقصر، وبص لسيارتي أحس أن أنا متأخر رغم أن أنا مش متأخر. أنا وفق معايير سيدنا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها. فده المعيار، ده الميزان الأصلي، تاه في وسط الموازين الكتير المزورة اللي موجودة في الدنيا. أبويا ما كانش بيقول الحديث لكنه كان بيطبقه في حياته، ده هو ده اللي أنا كنت أقصده. فبالتالي أنا دي قيمة كنت بشوفها. لما كبرت وتعرضت المصائب ومصاعب ما حسيتش أبدا أن الدنيا ظلماني خالص، يعني أنا مريت بانكسارات كتير في الحياة وكبوات كتير، وبالمناسبة كتير دي زي أي شخص، يعني أنا مش نموذج فريد في الحياة زي أي شخص، بس كنت بشوف الفرق بيني وبين غيري، إن غيري منشغل طوال الوقت بالصعبانيات بالمظلومية بأنه بالاستحقاق
3: دور الضحية.
4: هو حاسس بأنه يستحق أفضل مما هو فيه. أبويا ما علمنيش كده. أبويا علمني أنه مهما كنت فأنت في نعمة مهما كنت، لأن في النهاية الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بخير.
3: يا سلام.
4: والنجاح والشرف والفضل والنبل والخير بعد العرض على الله، يعني كل الهيصة اللي عندك والملايين اللي بتتابعك والكتب والمبيعات والناس اللي بتسلم عليك واللي بتتصور معاك والكلام ده كله، بعد الميزان بنشوفهم يوزنوا كام.
3: يا الله.
4: صحيح، ده حقيقة. وبرضو أبويا ما كانش بيقولها لي بلسانه، لكني كنت بشوفها في الحياة، إن أنا ما كنتش بشوفه بيعجب إلا بالصلاح، يعني بأن الراجل ده متسق مع ذاته، متسق مع مبادئه.
3: كان فخور فيك.
4: الله يرحمه كان فخور الحقيقة. والحمد لله رب العالمين إنه هو يعني ما شافش غير يعني إيه، الله ستر هناتي وعوراتي فلم تصل إليه. فمات وأنا كبير في عينه الحمد لله.
3: اللهم لك الحمد. إيش أكثر شيء كان فخور فيه؟
4: هو خلي بالك أبويا كان نفسه أطلع مهندس، وأنا خيبت أمله وما طلعتش مهندس. فهو أبويا كان يرى أن الناس في الحياة كده إيه، أنبياء ورسل وقولوا عزم وبعدين مهندسين، على طول مهندسين.
3: في ناس عندهم أطباء بعدين مهندسين.
4: هو أبويا كان المهندسين بالنسبة له يقولك إيه، في مهندسين وناس تانيين، يعني الحياة عبارة عن مهندسين وناس تانيين، كلهم ناس تانيين.
3: هو كان مهندس،
4: هو كان مقاول،
3: وكان مقاول
4: مقاول، فبالتالي هو المهندس بالنسبة له. سبحان الله. فتعب كتير عشان ابقى مهندس، وانا ماليش في الرياضه وماليش في الهندسه. انا راجل بقرا في الادب وبقرا في الفكر من وانا صغير. فميولي كلها ميول فكريه، مش هندسيه. انا بتوه وانا رايح بيتي، انا كل يوم
3: ماب، جوجل ماب،
4: كل يوم لمده 10 سنوات انا في مطب قدام بيتي بلبسه كل يوم، فانا هطلع مهندس ازاي؟ مش هينفع يابا. فانا الحمد لله بعد خزلانه باني ما بقتش مهندس، لما وجد ان انا تفوقت في شغلي وحققت نجاح، هو الحقيقه كان سعيد جدا بده، وده داوى عنده كتير من خيبه الامل اللي انا سببتها.
3: الحمد لله. الحمد جميل جدا. الله يرحمه.
4: الله يرحمه،
3: ترحم عليه، واسال الله ان ربنا ينزل الرحمات عليه في قبره. اللهم امين. هو كل امواتنا جميعا. اكيد قرات كتب كثير. كتاب ندمت انك قراته؟
4: لا، ما فيش كتاب طبعا
3: ولا كتاب.
4: لا لا، في كتب اصابتني بغصه، يعني الخبز الحافي مثلا لمحمد شكري. واحد من أسوأ الكتب السير الذاتية اللي أنا قرتها، ده رأيي الشخصي بالمناسبة، يعني ده مش رأي عام، ده رأيي الشخصي أنا، من حقي إنه هو كان صريح زيادة عن اللزوم. صريح.
3: ألمك؟
4: لا، أصابني بغثيان، يعني لأنه عبر عن كراهيته لأبوه في الكتاب ده بشكل عنيف جدا. وعبر عن أشياء كتير تعبتني نفسيا، وده رأيي بالمناسبة الشخصي. فأنا حتى الكتب اللي تعبتني أو أذتني أو حتى كانت سيئة أو ما تسواش الحبر اللي كتبت بيه، اتعلمت منها كيف يكون الكتاب السيء.
3: جميل.
4: والله يعني جميل. هو الكتاب السيء بيكون بالمعايير دي، ما تكتبش زيه. ما تكتبش زيه. فأنا فيش كتاب قريته وندمت.
3: كتاب تمنيت لو أنه مكتوب تحت كريم الشاذلي.
4: كتير.
3: لا لا، لأنك كتير. أنت اللي كاتبه.
4: كتير كتير، يعني كل كتب أساتذتي، يعني مثلا على سبيل المثال مولانا الشيخ محمد الغزالي، كتبه بتأثر فيها جدا، واتمنى ان انا ان يتحط اسم كريم الشاذلي. كتاب النباهة والاستحمار مثلا الدكتور علي شريعتي، انا الكتاب ده اتمنى ان يتحط تحته كريم الشاذلي. وحي القلم للرفعي اتمنى يتحط تحت مقال واحد بس اسم كريم الشاذلي.
3: كلها كتب قديمه كريم.
4: كل اساتذتي
3: باقي كلها كتب قديمه. في العصر الحالي في كتب جديده تتمنى ان يكون اسمك؟
4: طبعا اساتذتنا كتير طوال الوقت، والكتب العظيمه كبيره طول الوقت. انا اتمنى اي روايه من روايات ايمن العتوم يتحط على اسم
3: دكتورنا.
4: طبعا
3: احمد انبسط.
4: اي كتاب من كتب استاذي مثلا، واحد من اهم اساتذتي في كتابه المقال في مصر استاذ اسامه غريب، ده اللي علمني نبل الكتابه، ان هو ازاي تبقى معترض مع شخص ايديولوجيا وفكريا لكن تدافع عنه لما يكون في مأزق. فهذا الرجل علمني نبل الكتابة، يعني الكتابة
3: نبل الكتابة.
4: طبعا جميل. طبعا يعني انا عارف كويس جدا ان هو بيختلف مع احزاب وافكار وايديولوجيات كتير، لكن لما بيتعرض اصحابها الازمات ما بيشمتش وما بيفرحش، لا بالعكس بيقف ويخلي ألمه سيف يدافع عنهم لدرجة خليك تستغرب، يعني تستغرب. فده رجل علمني نبل الكتابة، واتمنى ان انا اصل الى ربع نبله في اي مقام اللي بيكتبه. طبعا
3: احنا هنكمل، لكن في موجز أخبار.
4: تفضل.
3: قصيرك فاصل وبعدين إن شاء الله نواصل معك ومع مستمعين الكرام هذا الحديث الشيق، وما زلنا تحت عنوان الكلمة نعيش تفاصيلها مع الأستاذ كريم الشاذلي بعد دقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار يقابل قرب من حياة.
1: حياة FM للوطن حياة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلام. نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن يواصل توسعه مع ارتفاع عدد المكلفين المسجلين إلى نحو 178 ألف مكلف. بيانات البنك المركزي الأردني تظهر اقتراض الحكومة ما يقدر ب 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء و26 مصابا. استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة الغربية. 1895 مستوطنا متطرفا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك في سادس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يقول لا نزال نحقق في دوافع حادث طائرة فلاي دبي، ونعلم أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف. وأخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تبيد إيران، معتبرا أن شن هجمات جديدة عليها أمر ممكن. ختام الموجز في أمان الله.

0: أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: حياة اف ام للوطن حياة.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام وتلفزيون حياة لاستكمال هذا المشوار المعنون بالكلمة مع الأستاذ كريم الشاذلي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا بك أخي محمد.
2: يعني أكيد مكملين معك الحوار الشيق والجميل. كنا نتحدث عن كتب اندمت انك او ما فيش ولا كتاب اندمت انك قرأت تعلمت منه كيف يكون الكتاب السيء.
3: صحيح.
2: هيك حكيت لي.
3: صحيح.
2: وذكرت لي ايضا ان هناك كتب جميله مرت عليك او مررت بها وكان نفسك تكون لو منها من تاليفك.
3: طبعا.
2: لو يعني لو في كتاب من كتبك انت رجع فيك الزمن وبتتمنى انك ما كتبته، في شيء زي هيك
3: برضه؟ السلام. يعني انا كل كتاب كتبته هو تجربه، يعني حتى الاشياء السيئه يعني بطبيعه الحال انا بندق. بطبيعه الحال افكاري بتنضج بطبيعه الحال، فهي دي تجربه في حياتي. يعني دي محطه من حق الناس ان هي
2: تشوفها
3: عشان تعرف ان
2: الانسان ولا كريم بتمنى انها خلاص عدت وراحت.
3: لا ما ينفعش ده يبقى حكمه باثر راجعي انا ما بحترمهاش.
2: يا يعني سلام.
3: طبعا انا بحترم تجربتي في الوقت ده، يجب ان انا اقولها ودايما، حتى وده جزء من اللي انا بحاول اوصله لاصدقائي من اللي بيسمعوني او يقروا لي، ان احنا يا جماعه يعني مفيش انسان وصل ل 100% من النضج. في نظريه اسمها نهايه التاريخ، نظريه نفسيه مش سياسيه.
2: نعم.
3: نفسيه بتقول انه لا، يعني سالوا عينه من الاشخاص انت في خلال 10 سنوات الماضيه كم من الافكار انت غيرتها؟
2: بالضبط.
3: كل العينه قالت نسب كبيره جدا ونضجنا واصبحنا افضل واحسن. فلما سالوهم قالوا لهم طب بعد العشر سنوات اللي جايين، يعني لو ربنا كتب لكم حياه، كم تتوقعوا تغيير افكاركم الحاليه؟ قال لك مفيش او نسبه ضئيله. لدى الانسان غرور. غرور ان ما وصل اليه الان هو الحكمه الكامله، بالرغم ان التجربه بتقول ان انا غيرت افكار كتير اصبحت اكثر نضجا، او ما كانش متوفر عندي معلومات فلما توفرت غيرت وجهه نظري.
2: جميل.
3: فبالتالي يجب ان انا اكون متواضع ازاء كل مرحله من مراحل حياتي، ده من جهه، وازاء افكاري الحاليه من جهه اخرى. والتعصب بيجي منين؟ ان انسان لا شايف ان قلت لك الحكمه من اطرافها، وبالتالي هو ما بيقبلش ان حد ينتقده او حد يرى بان اللي بيقوله يمكن ان يعاد النظر فيه.
2: جميل. طب كونك ذكرت عن الافكار، اكيد في فكره تغيرت بدماغ كريم من قبل 10 سنوات للان.
3: المثاليه طبعا. كنت مثالي جدا، يعني لما كنت بتكلم عن الزواج كنت بجري اروح اجيب الكتب بتاعه جون جراي وجان جوتمان والناس الاجانب والنظريات الغربيه، الرجل والمراه والمريخ والصقر والنص الايمن والنص الايسر، ومع الوضع في الاعتبار ان هذه الكتب فيها فايده برضو.
2: نعم.
3: يعني فيها اشياء لو طبقناها بنجد فيها فائده، الا ان انا كنت بختزل فكره الجواز كله، ان لو عرفنا الراجل بيفكر ازاي والست بتفكر ازاي فالموضوع اتحل. لكن لما كبرت أدركت لا، الأمور أكبر من ذلك بكثير وأعمق من ذلك بكثير، ومشاكل الحياة الزوجية فيها شيء يعني المجتمع جزء من المشكلة، القوانين جزء من المشكلة، قوانين الأسرة جزء من المشكلة، الطرح الديني والاجتهادات الدينية اللي على الهوى، ان انا كراجل اروح اجيب اجتهاد ما يقوي جانبي والمراه تجري تجيب ما يقوي جانبها، فتلاقي المراه تقول لك احنا قوارير والراجل يقول للملائكه هتلعنك، ده جزء من المشكله. حقيقي ده جزء من المشكله. فادركت انه لا، ان الانسان لما المفترض لما بيتكلم في قضيه ان هو ينظر القضيه من جميع جوانبها، وانه لابد انه يستمع اكثر، ولابد انه يتمهل قبل اصدار احكامه، لان المثاليه لما بتطرح افكار مثاليه للناس والناس لما بتقراها وتجد ان هي مش شغاله معايا بتتهم انفسها ان هي فاشله.
2: صحيح.
3: مش مناسبه.
2: صحيح.
3: يعني مش هتقول والله الراجل ده مثالي.
2: نعم.
3: لا، هي بتتهم نفسها. فاحنا يبقى اسأنا للناس من حيث اردنا نفعهم، يعني احبطناهم.
2: نعم.
3: من حيث اردنا ان نمد لهم يد العون. مش معنى كده ان الكتب دي غلط او اللي انا قلته كله كان غلط، ولكن لا، كانت المثاليه فيها ازيد بكتير مما اصبحت عليه الان.
2: جميل. ما بين المثاليه والشخصيه الساحره كتاب كريم الشاذلي، الشخصية الساحرة كان لها أكيد ألق عند الناس وبحث عنها كل واحد فينا نعم. يبحث أنه يكون إنسان أتراكتيف أو جذاب أو ساحر أو كذا.
3: ده ما كانش فيه مثالية رغم أن أنا كتبه من يمكن 15-16 سنة.
2: ما كان يتحدث عن المثالية إطلاقا؟
3: لا خالص بالعكس. أنا كنت
2: الهدف من الكتاب
3: الهدف هو الكتاب يتكلم عن الذكاء الاجتماعي نعم. وقايم على يعني حديث مهم جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, المسلم أو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نحن في عالم يغذي في الناس الفردانية, يغذي في الناس الأنانية, يغذي في الناس النجاح الفردي, يغذي في الناس إن اللي يصعب عليك يفقرك. ده مثل مصري حقير منحط,
2: اللي يصعب عليك
3: يفقرك. يعني يقول لك لما تبقى شخص في الحياة انت صعبان علي لانك الحياة انت متعسر في الحياة فهقف عشان اساعدك او اسمعك. يقول لك يا اخي اللي يصعب عليك يفقرك, خليك يعني حتى التنمية الذاتية
2: حط بينك وبينه واو
3: طب حتى حاجة. التنمية الذاتية تقول لك خالط الناجحين خالط المتميزين طب والمتعسرين من لهم يعني فعليا من للمتعسر في الحياة. فلما كتبت الشخصية الساحرة ما كنتش أقصد بيها, حتى أنا كاتب على غلاف الكتاب أنا لا هعديك تعويزة ولا هقول لك إزاي تدخل مكان فالعيون كلها تيجي عليك ولا الكلام ده كله, ده عنوان تسويقي كده قايل له على الغلاف كده. بينما الفكرة اللي قائم عليها الكتاب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. اللي صفاتهم إيه؟ كل صفاتهم خاصة بالتعامل مع الناس, ينفقون في السراء والضراء, كاظمين الغيظ, عافين عن الناس. الثلاث صفات اللي بتعطيك جنة كبيرة جدا هي لأشخاص تحملوا أذى الناس. فلو أنت عايز الجنة, الجنة مش ليست فقط في الصلاة والصيام والشعائر والشعائر, ولكن ما الناس دول عيال الله فإحنا بنستثمر فيهم. فأنا عايزك تكون شخصية قادرة على أن تتقبل الإزاء ولا ترده, ولكن تعرف تتعامل. وبرضو مش مطية, سيدنا النبي كان قوي
2: طبعاً.
3: سيدنا النبي كان قوي, يعرف في وقت يقول هون عليك أنا ابن امرأة تأكل القديد, وفي وقت تاني يقول لك أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطالب. يعني يعرف يرفع السيف وقت ما السيف يترفع ويهون على القلوب المتعبة في الوقت اللي لابد أنه يربط عليها. فده كان هدفي من الكتاب, أن تكون شخصية قادرة على العيش في قناعات ومعتقدات وأفكار بتجيلك طوال الوقت بتغذي عندك الأنانية. أنا بقولك لا, الناس للناس ويجب أن تعيش للناس, ولو عايز تدخل الجنة فهتدخلها من بوابة الناس.
2: جميل جدا. الكلمة أو من الكلمات, كما نحكي إحنا عن الكلمة, الشهرة. لا شك أن الشهرة لها قيمة عند الأستاذ كريم الشاذلي. ما قيمة الشهرة بالنسبة لك؟
3: ما بحبهاش,
2: لكنها مهمة.
3: وسيلة.
2: مين أفضل؟
3: وسيلة.
2: منبر بيسمعوك فيه 10 ولا منبر بيسمعوك فيه 10 ملايين؟
3: مش شرط برضه. مش ده المعيار يا أخي محمد.
2: يلا.
3: مش ده المعيار. المعيار إنه لأن الشهرة, بص أنا مؤمن لا يوجد شيء الله سبحانه وتعالى بيعطيك إياه إلا ومع ضرائبه.
2: ضرائبه.
3: يعني ربنا كتب عليك أنعم عليك بالمال, ففي ضرائب للمال.
2: زكاة مرعبة. ونعم وصدقات
3: مرعبة.
2: نعم.
3: لا ونفسيا بتغير في النفوس
2: طبعا.
3: مش هو قارون قال ايه؟ انما اتيتوه على علم.
2: يا الله.
3: فالفلوس ممكن فوات كتيرة جدا تخليك تنظر لصاحبك اللي كان معاك في المدرسة وتكبر في عينين نفسك. هي دي سقطتك. خلاص. ليه؟ لانك ظنيت ان هي دي النعمة, بينما النعمة ان اي نعمة تجيلك تقدرها صح, تشوفها نعمة ما تشوفهاش استحقاق, ولا إن عشان أنت أشطر من الإنسان. الشهرة كذلك, لما بجد نفسي الناس بتقابلني وتسلم عليا, ما أنا برضو جوايا شيطان وجوايا حظ نفسي وجوايا أسرة أنا أكذب. فأنا لو كبرت في عين نفسي, ما دي أزمة كبيرة جدا. فأنا دايما بشوف إن الإنسان محتاج إن هو أي نعمة ربنا ادهاله يركز مع الفتنة بتاعتها. ثم الشهرة في مجتمعاتنا دي بتخليك في مرمى سيف المعز وذهبه.
2: يا سيدي احنا بدنا ذهبه.
3: لا لا
2: احنا لا شايفين سيف.
3: لا لا
2: احنا شايفين السيف بس.
3: ما هو للأسف الشديد فتنة ذهبه قد تكون أسوأ.
2: انا بمزح وانت عارف اني بمزح.
3: أسوأ بكتير من فتنة سيفه.
2: صحيح.
3: فبالتالي انت طوال الوقت, يعني انا بقول لك انا ما بحبهاش, ده مش استعلاء, والله ما استعلاء,
2: لكنها استحقاق.
3: خوف.
2: هتحصل تحصيل حاصل.
3: انا مؤمن طوال الوقت ان انت يجب ان يكون بداخلك طفل خائف.
2: يا سلام.
3: لازم تبقى خايف، لازم تظل خايف، لو ما خفتش هتنسى، ولو نسيت هتبوظ يعني المعادلة هتبوظ فعليا، هتبوظ فعليا. فالشهرة بالنسبة لي وسيلة.
2: جميل.
3: لو سألتني تؤخذ منك في ثانية، وخلي بالك الشهرة عاملة زي النحلة، يعني زي ما بتديك عسل، زي ما بتقرصك وزي ما بتطير، انت في ثانيه النحله ما بتلاقيهاش، لا عسل ولا قرص. ففي النهايه
2: حبيت التشبيه.
3: طبعا في جميل. النهايه انت لازم تتعامل، انت مؤمن باللي بتعمله، في عشرة بيسمعوك اعمله،
2: يستحقوا ان يسمعوا.
3: طبعا
2: هاي الجزئيه اللي انت حكيت لي عنها رح نحكي عنها، وهي الاعمق للاسف لا يشاهد او يشاهد بكميه قليله.
3: فكده طول الوقت، مش النهارده بس،
2: من زمان.
3: طبعا الناس لو هتتكلم عن النهاردة، الناس عايزة اللي يلهيها الناس
2: أو يسليها.
3: أنا ممن يؤمن بأن الناس بتهرب من ذواتها، لأن لو قعدت مع نفسها شوية
2: لما تخش في الحياة
3: شوية هتعرف حجم المسافة ما بينها، ما بين صورتها الذاتية عن نفسها وصورتها الحاضرة. في ناس كتير، أنت عارف أقول لك على حاجة، وده يمكن عملتها مرة في فيديو كتبته في مقال، الثعبان في في في أسطورة كده بتقول لك إن التعبان، يعني وأنا صغير في الفلاحين كنت بشوف جلد التعبان في الشارع.
2: بيغير جلده. نعم.
3: في الشارع.
2: نعم.
3: فكنت بستغرب، يعني هو التعبان هو ماشي كده بيقوم مغيره.
2: مش لحفه بفضل ماشي.
3: هو ماشي كده. كنت بستغرب. فقريت مرة في يعني معرفش هي معلومة ولا أسطورة، إن الثعبان بيغير جلده. وبعد وقت لما بينظر للماء بيكتشف شكله الجديد، فبيصيبه حالة من الربكة لبعض الوقت، وحتة من الحزن ان الناس كلها الناس كلها شايفة شكله الجديد وهو الوحيد مش شايفه. فاهم؟ يعني كل المخلوقات والكائنات واصحابه التعابين والعيارب عارفينه على شكله الجديد، وهو الوحيد ما عرفش شكله بقى عامل ازاي بجلده الجديد. قياسا على البشر، احنا اوقات كتير جدا جلدنا بيتغير واحنا ماشيين في الحياة واحنا مش مدركين. فتلاقيني لما باجي اكلمك عن كريم الصغير الطيب البريء، لكن انا اتغيرت، انا بقيتش طيب ولا بريء. انا في حاجات كتير جدا جوايا اتغيرت وتم استبدال معانيها، بقت بتحتمل اسماء تانية. يعني بقيت ندل بس مسميها شطارة، بقيت سيء بس مسميها لغة سوء. بقيت اكتر حرصا على على على على, على, على, على الانا وحب النفس، وانا مسميها هي الدنيا كده،
2: وانا لازم اكون
3: بقيت اكثر
2: من لازم انزلهم. صحيح.
3: لكن الصوره اللي في دماغي ايه؟ الجلد القديم، ما اعرفش ان جلدي اتغير. عشان كده الانسان لابد ان هو ما بين وقت والتاني يقعد مع نفسه. الناس المواجهه دي مواجهه صعبه جدا جدا جدا جدا،
2: فبهرب لهذا العالم.
3: عندما تبدا مواجهه الانسان مع نفسه كده، هو يستحق ان يعيش اصلا. سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، القران الكريم، احنا ليه بنهرب منه؟ اللي بنقراه يلا نختمه كده بسرعة في رمضان، يلا نجري نجري نجري نجري نجري، لأن القرآن مراية طول الوقت، مراية طول الوقت، القرآن مراية، وأنا مش عايز أقف قدام المراية. فبقى عندي مشكلة، هو بركة وعايز أقرأ أخد حسنات، بس مش عايز يواجهني، مش عايز يواجهني، فبقرأ بسرعة. فأنا طول الوقت أرى بأنه الإنسان مننا مش عايز يواجه نفسه. فأنا مشكلتي إن حلقاتي التقيلة هي كلها مواجهة نفس. المخرج بتاعي أحمد رأفت،
2: وجهه تحية طبعا.
3: طبعا
2: هو
3: ده جزء من نجاح ربنا يكرمه.
2: نعم.
3: الأستاذ أحمد رأفت، حتى أنا بودعه وأنا ماشي فكان بيقول لي كلمة، آخر كلمة قالها لي، قال أنا عمري ما حسيت أنك بتكلم الناس، أنا حسيت أنك بتبكت نفسك طول الوقت.
2: يا الله.
3: طبعا، لأن أنا مين؟ أنا أدرب نفسي منك، أنا عارف حجم السوق اللي بداخلي، حتى لو الناس كلها قالت علي إنسان كويس أنا عارف أنا مين. فأنا خطابي قاسي، أنا خطابي قاسي، لأنه هو في فضيحة، فبفضح نفسي وبفضح نفسي اللي هي نفوس الناس، ما كلنا فده الناس ما بتحبوش. بينما عايزة بقى إيه؟ الحاجات اللايت الخفيفة اللي بتحل،
2: هاي المليونية،
3: هي دي الحاجات المليونية. فبالتالي أنا لما أشوف ده، إيه اللي يخليني أروح أعمل حاجات تقيلة، وإيه اللي خلينا أروح أعمل حاجات عميقة، وإيه اللي خلينا أروح أعمل حاجات وعلى فكرة أنا في مرة

0: اليوم بتحتفي وبتدي اقامات ذهبيه للفود بلوجر. يعني ايه فود بلوجر بالمناسبه؟ يعني ايه فود بلوجر؟
1: احنا كنا فود بلوجر.
0: يعني ايه بجد؟ يعني ايه
1: الاردن في عندنا مش اقل من 13000
0: يعني فود بلوجر. يعني ايه فود بلوجر؟ يعني ايه اكل واقول لك دي جوسي وده يعني ايه واحد بيتنمر على الناس وبيسخر.
1: هاي حشوه الشاورما ما شفتها؟
0: لا ما شفت. لا شفت ازاي حلوه في شفت كيف بتدوب في البق. ومعظم المتميزين والمتنورين في السوشيال ميديا هم اللي بيقدموا المحتويات اللايت بالمناسبه بما فيها من معايير ضد الاسلام. يعني الاسلام ضد التنمر، ضد السخريه من الناس،
1: صحيح.
0: ضد ان انا اجيب فيديو واضحك على على على شخص، ضد التفاهه على فكره، ضد التفاهة. مش ضد ان انا ارسم البسمه على وجوه الناس.
1: ما هو هون الشعر الفارغ.
0: يعني انا مش يعني انا مش ضد انك تقدم محتوى ترفيهي، لا، انا ضد ان المحتوى الترفيهي يبقى هو الاصل، وضد ان المحتوى يخرج من كونه ترفيهي الى ان انا اسخر واتريق وتنمر واكسر في الناس واصنع من ده النموذج للنجاح. وحتى انا في المؤتمر قلت لهم انتوا بتتكلموا مين؟ ما تكلموا حكوماتكم، كلموا حكوماتكم، قول لهم يهتموا بالناس اللي بتقدم محتويات. انتوا مش انتوا اصحاب راي، مش انتوا مفترض انتوا عاملين مؤتمر انكم اصحاب راي، استاذ في جامعه كذا واستاذ في جامعه كذا وعميد جامعه كذا، قدموا ده. لكن هتيجوا تتشطروا على الناس وتقولوا لهم ما تتفرجوش على التافه، اتفرجوا على الحلو. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، ودي لازم اقولها، انا عندي مشكله كبيره جدا جدا جدا جدا قدام كل واحد بيدعي ان هو بيتالم من اجل ان المحتوى الجيد ما بيتشافش وهو نفسه ما بيدعموش. العملة الرديئة لم تطرد العملة الجيدة من نفسها.
1: 100%
0: العملة الرديئة احترامي. تلاقي مطرب يجي حواليه مئات الالوف العين قمصانهم بيرقصوا حواليه وعلى بعد اقل من 20-30 كيلو اخوانهم مش بيتضربوا. طب ده ليه؟ لان في واحد تاني قدم محتوى محترم ومفيش خمسه عملوا له لايك. لان في واحد تاني
1: انا يعني انت انا فاهم شو قصدك تماما، لكن انت مش مع الصمت الرقمي
0: طبعا،
1: انت مع دعم المحتوى الهادف.
0: ما لو ما تدعمش ما تبكيش ان المحتوى الجيد مالوش جمهور. يعني انا بلاقي واحد بلاقي الناس تقول والله يا عم استاذ كريم وسيبك مني برضه انا مش معيار.
1: تمام.
0: انا بقدم محتوى قد يكون جيد وقد يكون غير ذلك. لكن بلاقي واحد يقول لك والله انت المفروض يشوفك ملايين. طب حضرتك قدمت لي حاجه؟ وخلي بالك مش عايز منه فلوس.
1: اعمل سبسكرايب يا
0: شيخ. على فكره هو يظن انا من شويه كنت قلت لك ما بيهمنيش الناس، ما بيهمنيش الشهره، ولكن انا بلوم على انسان
1: انه كلمه الحق ما توصل.
0: يا اخي ادعم. ومش وبرضه مش عايزين نقول كلمه الحق، عايزين نقول المحتوى الجيد، المحتوى اللي تأمن ان ابنك يتفرج عليه.
1: جميل.
0: انت
1: جميل.
0: ما بتدعموش، انت ما بتتكلمش عنه، انت بتشيروش، انت ما بتخلوش في القمه. فبالتالي لما يجي لي راقصه ولا واحد بيسخر ولا بيتنمر ولا بيعمل فود بلوجر، وبرضه فود بلوجر في شعب، يعني انا حتى عندي في مصر، خلينا نتكلم على مصر، ازاي مهنه فود بلوجر في شعب التقارير الرسميه بتقول ان اكثر من تلتينه تحت خط الفقر. ازاي انت عندك قلب تخش مطاعم وتتكلم عن اكل وانت اهلك ما يصحش كده؟ هي دي مشكله. وقد اكون متطرف بس دي وجهه نظر اتمنى ان الناس تفكر فيها.
1: وجهه نظر
0: اتمنى الناس تفكر فيها.
1: طيب، يعني انا بدي اطلع فاصل او لازم نطلع فاصل حتى نعود لنتحدث عن الحب. ولا شك ان لك مع مستر طبعا
0: إن لو إن
1: ما في مجال،
0: بس هزعل الناس.
1: زعل الناس براحتك، بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.
2: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية.
2: كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.
3: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره وبدون ما اطول عليكم بالسير. اهلا وسهلا بك استاذ كريم من جديد. يعني لك مع الحب قصص
4: خالص؟
3: يلا
4: كتب ممكن
3: كتب
4: قصص ما فيها تورطناش الله يرضى عليك.
3: طيب حاضرين. لا شك انا حكيت انه موضوع مصطلحات تتغير وطريقه استخدامها تتغير، لكن عندما نتحدث عن الحب انا بحب اسمع الاستاذ كريم ماذا يقول في الحب.
4: بما يرضي الله.
3: نعم.
4: لما بنظر في كتاب الله أجد أن الحب لم يذكر ما بين، هنتكلم بين الرجل والمرأة صح كده؟
3: نعم
4: صح ولا
3: بكل أنواع. نبدأ أول شيء بالحب كمصطلح يعني بالمظلة الكبيرة. لأنه في حب في الله في
4: الحب شعور.
3: نعم
4: الحب هو شعور زي أي شعور في الدنيا، زي الامتنان وزي الرضا وزي الكراهية زي القرف فهو شعور. لا يجب أبدا إنسان يبني موقف في الحياة بناء على شعور. يعني هل أنا أبقى غاضب؟ هل أنا عشان غاضب أبني موقف منك؟
3: ببني موقف إذا أغضبني مديري ببني موقف بدير ظهري وخلص بنهي عملي. يعني ممكن
4: غلط ما هو ده غلط. افرض ما هو في النهاية لو الموقف
3: لما يهدى الغضب
4: قيمه بعد ما بتقيمه وجد ان قد تجد لي اسباب منطقيه حقيقيه تخليني منهي يعني انهي ده، او ان انا عالج المشكله لكن استمر. لكن كل غضب هبني عليه موقف فاحنا طول الوقت
3: نخسر.
4: فاحنا بنخسر. كذلك الحب علميا، في مشاعر الحب علميا هنا احنا بنتكلم لما درسوا الدماغ قال لك ان الانسان ما بيكونش عاقل وهو بيحب.
3: يعني عشان هيك عن جد في هيام.
4: ايوه
3: في هيام بروح بغيب
4: طبعا. فانت بالتالي بتكون قدرتك على المنطق اقل، النقاش المنطقي اقل، قدرتك على التحليل بتبقى ضايعه تماما، بيبقى عندك حاله من الرضا عن المحبوب وشايفه ما فيهوش عيوب. وكل اللي حواليك يقولك يا اخي دي ما تناسبكش، وانت تقول ده انتوا مش عارفين ده قلبها قلب خصايه انتوا ما ده لا لا لا لا انتوا مش شايفين ده انا شايفه. وبتشوفهم كلهم في محاكم الاسره بعد كده.
3: للاسف.
4: بينما ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مشاعر الحب ذكره لنا في امراه العزيز. شغفها حب. محبتش ده حبت حد الشغف
3: شغاف القلب اللي هو الغلاف اللي بيحيط القلب
4: ده بقى كان في مقام ذم ولا في مقام
3: لا ذم
4: ذم.
3: نعم.
4: إذن فالحب في كتاب الله كشعور يطغى على أفكار الإنسان وتصرفاته. نعم. فهو مذموم. وبالمناسبة هي عملت
3: ايه؟ مقابل مودة ورحمة.
4: هنيجي في دي دلوقتي. لأن ده هنا سلوك مش شعور بس.
3: أوكي.
4: خلاص. هنا امرأة العزيز لما حبت عملت ايه؟ سجنته وروحت نامت في حضن العزيز. عادي مش حاجة يعني. والله عادي مش حاجة.
3: صحيح.
4: فحتى انك ان بحبك، الست لما تقولك بحبك وتحبك قوي
3: أكلت أوه.
4: فانت مش شرط تبقى في امان. طبعا مش شرط تبقى في امان يعني.
3: نعم.
4: فعادي
3: تسجيلك وبترجع
4: ما يمنعهاش عادي مفيش حاجه. فاللي انا عايز اقوله ان لو هنتكلم لا الحب كشعور شعور يحترم على عينه وعلى الراس، على عينه وعلى الراس موجود ولكن يخليني اخد قرارات في حياتي لا، المفروض ما يبقاش كده. المفروض ان الانسان يكبح مشاعر الحب لما بتجيله. وانا ده بتكلم الشباب بقى بتكلم الشباب اللي فجأة تلاقيه خبل وممكن ياخد قرارات لا عقلانية ولا منطقية ويعادي الدنيا كلها بحجة ان انا بحب. يعني قيس لما حب ليلى عمل ايه؟ ما هو بهدل الدنيا. يعني في النهاية ما كانش الحب اللي انا عايز طلع لنا شعر يشكر.
3: صحيح.
4: يشكر يشكر
3: متشكر بدع في الشعر
4: يشكر غيره بدع من غير ما يعمل. اقول لك على حاجه، نزار قباني.
3: نعم.
4: هو واحد من اهم من تحدثوا عن المرأة ومشاعرها. لما تسأل سؤال واضح وصريح من المذيع مفيد فوزي، من هي المرأة التي يعني ايه تستطيع ان هي تملى دماغ الراجل؟ قال لك العقلة.
3: يا سلام
4: نزار قباني
3: اللي هو
4: ما قالش يا التي تقبل كالبدري وتذهب كالبتاع في تشرين وتأتي في تسليم. نحن نكظم يغني ده حاجة وان احنا نقوم بيه بيود ده حاجة تانية خالص.
3: يا سلام
4: حاجة تانية خالص. فالحب لو ما بناء لو مش منطقي خلي بالك ممكن تقول لي يا اخي هو في حب. لا الاسلام احترم القبول العقلي اسف القبول القلبي يعني يعني القبول ده ان انا اشوف واحده فقلبي يرتاح لها احب ان هي تشاركني حياتي مبدئيا ده الاسلام ما عندوش مشكله معاه خالص. ولكن يجب ان العقل يدمغ هذا القرار. لو العقل وجد ان هذا القرار ان قلبي بيرفرف في عيني لما بشوفه لكن العقل بيقول انه هو لا ليس فيه كفاءه دينيه
3: بتغير بعد ما يتزوج
4: وليس في... طبعا ما
3: لا لا لا. هو بيصير يفكر يعني بيصير يبرر لنفسه انه عشان عشان يوافق هواه في الحب بكره بتغير لما
4: يتزوج. حد ما بيتغير الحب ما بيغيرش حد. صحيح. على فكره سيبك دي عباره سخيفه ملهاش اي 30 لازمه. صحيح. التغيير قرار نابع من داخل الانسان مبني على قيمه الداخليه. فانا لو قيمي الداخليه مش دمغه قرار التغيير مش هتغير واللي قدامي مش هيتغير. يا اخي ده احنا ما بنعرفش نغير نفسنا. صحيح. هنراهن على ان اللي قدامي هيتغير
3: عشاني
4: هيتغير علشاني. فده انا ما بتغيرش عشان مصلحتي.
3: صحيح.
4: يعني انت بتلاقي واحد
3: مدخن
4: مساكين
3: بدون ذكر.
4: والله
3: نعم مدخن
4: فعلا
3: تغير. قول تغير.
4: فبالتالي اللي انا عايز اقوله ان الحب موجود موجود ولكن يتم تسويقه بشكل اكبر مما يستحق.
3: وهذا النقطه اللي انا الان بدي انتقل لها.
4: اتفضل.
3: الحب في الكتابه، الحب في الافلام، الحب في المسلسلات،
4: أكل عيش. في كل اكل عيش. طب أكل عيش كل ده أكل عيش. والله
3: هو أكل عيش لكن دمار بيوت.
4: أيوة يعني تمام. أصاره دمار بيوت، أصاره دمار بيوت بس أكل عيش. في فالنتاين ومحلات ورد وموسيقى يعني إيه. أنا الطرب كله قايم على الحب. الطرب بالكامل قايم على الحب. يعني إيه أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. أنا لما بص بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نموذج خديجة على سبيل المثال. نعم. ستنا خديجة كان في حب. اي نعم كان في حب. بس حب قايم على ايه؟ قايم على عقل بيدمغه. اشوفه فين الحب؟ اشوفه هو نازل خائف من غار حراء ورايح يرمي نفسه في حضنها. كانت بتقول كم امرأة النهاردة جوزها يجيب قدها شهر ويدخل ويقول لها انا فتتقبله تقبل. هنا على فكرة خديجة رضوان الله عليها امنا خديجة تقبلته تقبل منطقي مش عاطفي بس.
3: والله انك لتكرم الضيف.
4: هو ده مشاعر.
3: يا سلام.
4: ولا منطق.
3: يا سلام.
4: لا
3: يا سلام.
4: هو الراجل محتاج ايه؟ الرجل منا محتاج ايه غير الدعم النفسي العقلاني في الموقف زي دي.
3: بالمنطق. يا
4: سلام. ما قالتلوش تعالى يا حبيبي دعمته وخدته ستنا خديجه وراحت بيه على ورقه ابن نوفل. نعم. لكي يشرح له ما الذي يحدث. فتحركتها هنا عشان لما يجي يقول لك رزقت حبها الناس يقول لك ازاي تقول ان الحب كده وسيدنا النبي قال لك رزقت حب. ايوه ما هو النوع ده من الحب. لا وعشان كده سيدنا النبي قال لك كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعه. فاهمني ازاي؟ لان المراه في طبيعتها عاطفيه ولما تجيب لها مشاعر الحب انت في خطر. والله انت في خطر. يعني مشاعر الحب اللي اتكلمنا عنها مع شخصية زي شخصية المرأة العاطفية لا هي المرأة في خطر. عشان كده دايما أنا بلوم على الرجل في ضبطة البيت. الرجل اللي مش رجل بيته في خطر. اللي ما يقدرش انه هو
3: يدير
4: يفرض طبعا يفرض المنطق في بيته الصح الأصول. يبقى في أصول في البيت. طيب. فالبيت في خطر.
3: في جزئية لا شك لازم تكون موجودة في البيوت. الحب بين الزوجين.
4: لو يعني حب
3: سألت
4: يعني
3: امي كانت زوجي الله يا ربي يرحمها. زوجي تقريبا كان لها حوالي 40 سنه 45 سنه. فبسألها بحكي لها بتحبي ابوي؟ بتحكي لي بصراحه لا بحترمه. بحكي لها
4: صدقت.
3: بحكي لها باحترام خلفت 10 الله يبارك لكم. كيف لو كان في حب يعني
4: ما شاء الله.
3: فكره انه عن جد هو الحب قبل الزواج ولا بعد الزواج؟
4: خلي بالك هي رد يعني. ردت على حضرتك ردت على حضرتك الرد اللي انت تفهمه. لان معيار الحب اللي انت تقصده لا مش موجود. هو مش مفروض يبقى موجود خلي بالك. لان لو هقول لك على حاجه هات لاي واحد من الشباب والبنات اللي عايشين في حاله العشق ده لو حياتهم استمرت كده مش هيقدروا يحققوا اي انجاز في الحياه. لان انت غير ما
3: مغيب.
4: ايوه انت مغيب. خلاص. فدي حاله لذيذه لطيفه طريفه حلوة نتذكرها من وقت والتاني تشكر. لكن الحب الحقيقي بقى اللي في كتاب ربنا أو بمعنى أدق لو هنسمي الأشياء بمسمياتها المودة والرحمة، لا. الأشياء دي ده كسب يد، ده عمل، ده شغل. يعني أنا النهاردة أنا مش عايز أروح بيتي وأنا مرفرف وطاير ورايح لمراتي والله واجري أجيب ورد وشوكولاتة. خلي بالك السلوكيات دي حلوة
3: بس أيوة يا سلام مش شرط أنكرها مطلقا،
4: مش شرط أعملها وأنا قلبي اللي موديني، لا من من من من عشان اخلق المودة والرحمة. جميل. فاهمني؟ جميل. يعني اللي مش موديني جميل. لا انا تعبان ومهدود وقاعد في الاذاعة مخلص كل رصيدي من الكلام في الاذاعة وطاقتي خلصت في الاذاعة وسايق سيارتي ورايح وتذكرت ان زوجتي كانت طلبت مني حاجة حلوة خلاص. نعم. كان في مره قالت لي ان نفسها تاكل
3: ايس كريم معين.
4: فانا رغم تعبي رحت عديت وجبت لها ده، وانا من داخلي بتذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول افضل الصدقه دينار تنفقه على اهل بيتك.
3: يا سلام.
4: بروح اكلها في فمها وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم انه
3: خير ما يطع الطعام
4: في امراتك لك به صدقه. الفكره هنا ان انا قادر اربط منظومه من القيم.
3: يا سلام.
4: خلي بالك يعني انا بقدر تعبها وبقدر ان هي منتظراني وبقدر ان هي بتعمل كل شيء عشاني، والمشاعر دي مشاعر إيجابية وطيبة جوايا، وفوق ده ربنا سبحانه وتعالى معطيني على الشعور ده حسنات، فدي حالة من البهجة بتتملكني بتخليني أعملها بحب. لكن فكرة ان انا بقى تربينا يا قلبي ده مش هبقى مش هعرف ده مش هفضل كده مش هفضل.
3: نعم. لكن الحياة ما بتزبط هيك عبدالله.
4: الحياة مش بتزبط كده. فأنا بالنسبة لي بصنع الحب، بصنعه من خلال سلوك. انا مركز ان مراتي تعبانه فزهقت شويه فتقبلتها زي ما سيدنا النبي تقبل
3: غيره عائشه رضي الله عنها في
4: وخلي بالك برضو الناس متخيله انه النبي كان متقبلها وبيضحك، اوقات كان بيزهق. سيدنا النبي لما ستنا عائشه مشيت وراه وهي لابسه العبايه السوداء عشان تشوف رايح فين في امتصاص الليالي، ما هو سيدنا النبي نغزها واوجعها بالمناسبة في الحديث، مش جايب كلام من عندهم يعني. ففي النهاية، لكن في النهاية عارف ان امرأة يعني خلي بالك هنتكلم على احكم يعني واحدة من احكم النساء رضوان الله عليها، ومع ذلك فيها ما في النساء من طبع الغيرة والحب اللي ممكن يذهب بيها في عاطفتها للتطرف. خلي بالك يعني هي عبارة زي عبارة اتكلم وما تكذبش، ينفع حد يقولها في مقام سيدنا النبي؟
3: لا
4: ده كفر
3: طبعا.
4: لكن ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقبلها من ستنا خديجه وابتسم ستنا عائشه، ولما جه سيدنا ابو بكر عشان ينهرها ويعدوه نفسك وياخد منها موقف سيدنا النبي بعد وقال له ما لهذا استدعيناك؟ لانه هو مدرك ان الكلمه دي
3: صلى الله عليه وسلم
4: بنت عاطفه مش بنت موقف نفسي. فاهمني؟ يعني هي شايفاه احكم النساء ومؤمنه برسالته، لكن فيها حته فصبر الرجل على المراه ده مش هيحصل غير لما يكون عنده مخزون نفسي واخلاقي ووعي.
3: طب ليه موده ورحمه؟ يعني اشمعنى هدول التنتين من السلوكيات؟
4: هي الموده لان كلنا بنحتاجها. يعني الموده دي عامله زي الزيت. الزيت الود. الحياه مش هتمشي غير بشويه ود ودلع. خلاص حل. الحياه.
3: هذا الود.
4: الرحمه مهمه لان في اخطاء هتحصل.
3: ترى بينكم يعني انت وانا وانا وانت يعني الزوج والزوجه والزوجه والزوج.
4: جميل. طب ان احنا مختلفين. الرحمة لابد ان هي تيجي. يعني سيدنا النبي في موقف مثلا لسه حكيه من شوية، ده لن يتخطاه الا رجل قرر ان يرحم. يعني تعالى النهاردة في حياتي انا ومراتي، هل مراتي ما بتغلطش فيا؟ لازم تكون غلطت يقينا لازم.
3: هم برحمونا معقول؟
4: يعني هتكلم بجد؟
3: بحس ان احنا بنرحم اكتر.
4: هتكلم بجد؟ لا احنا في مجتمع في ازمة
3: أكتر.
4: في ازمة رجولة، الرجالة بعافية، الرجولة بعافية، وفي تشريس للنساء مرعب وخطير ومدمر. المرأة خلال 100 سنة الأخيرة تم تشريسها وإطلاقها في المجتمع وحمايتها بقوانين وشرائع دولية.
3: كلام خطير هذا.
4: طبعا أنا عندي مشكلة النهاردة، ولذلك مشروع الجواز النهاردة هو مشروع فاشل
3: إلا
4: الا بص انا
3: ارجوك حط الا
4: ما هو
3: إلا الدين انا وياك ب60 ده
4: إلا ان يتقي الله. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه يعني اقول لك انا لو هتجوز واحده بتحبني ده مش امان ليا ان انا ابقى في امان. صح. والله العظيم. صحيح. ولو من عيله مش امان. صحيح. المراه لما صحيح. لما باصل هي في النهايه تدخل على الانترنت يا اخي ده اصغر واحده جهله النهارده بقت طبيبه نفسيه بتتهم جوزها ان هو نرجسي وتوكسيك. ده بتشخص انت فاهم؟ ايوه النساء بتشخص النهارده اي واحده
3: لحد.
4: ايوه ايوه طبعا.
3: هي ولا الاي اي
4: ايه يعني هي ولا
3: هي ولا الذكاء الاصطناعي؟
4: لا المراه اذكى من الرجل اذكى من الاي اي. المراه اذكى
3: قصدي هي ولا الادوات اللي صارت بين ايديها تساعد على هذا الموضوع؟
4: لا لا لا ال100 سنه الاخيره كلها من اول ما بداوا
3: يغيروا منظومه شكل المراه في المجتمع شكلها
4: لان خلي بالكم منزلوها الشارع لهدف اقتصادي
3: طبعًا.
4: يعني انا عندي نص لا لا لا غير تسليه المراه انا نص المجتمع ما بيشتغلش نص المجتمع قاعد في البيت انا عايز كله ينزل ويشتغل فعايز المرأة تبقى سواء تاكسي وسواء تريلا وتوقف في المصنع وتبقى موجودة علشان الدخل اللي يجيلي كرأس مالية يكون أكبر. مفيش حاجة اسمها المرأة تقعد في البيت وكله يمشي على نفس السيستم. ما كان تدجين تم تدجيننا. على الجانب الآخر تم كسر الرجل كسره فالرجل مكسور. الرجل ما يقدرش يمشي كلمة على مراته النهاردة على فكرة في مجتمعاتنا العربية انت عندك مشكلة كبيرة وتربية الرجالة بعافية فتلاقي الراجل بيبدأ يبقى مش راجل هتلاقي يعني الولا يا عيني
3: جمعيات حقوق المرأة بيمسوا عليك
4: على راسك. لا انا عايز اقول لك انك لما بتقعد انت لما بتقعد تصلح ما بين اتنين او تتكلم بتلاقي الولا تافه مش راجل يعني ما يملاش العين وتلاقي البنت بتخرب بيتها بايديها وعلى لسانها وفي واحده تخرب بيتها بايديها. والله في حضرتك عادي جت عليك بتخربي بيتك لان في قيم لابد ان احنا نعيش عليها. بص لن يصلح امر الناس النهارده الا بمصالح ابي اول الناس واول الناس امورهم صلحت بان في ادوار محدده للرجل وللمراه. فلو انا اتهمت المراه النهارده بان هي اصل المشكله ونسيت ان الرجل النهارده مش راجل يبقى انا ظلمت المراه. ولو قلت ان المراه النهارده تم تشرسها والراجل يبقى انا ظلمت الراجل. انا النهارده عندي مشكله في معايير الرجوله ومعايير النسويه والانوثه خلت المعركه دائره والمستفيد الوحيد من ده هو النظام الرأسمالي او اللي زي حالاتنا بقى اللي بتوع الفيديوهات اللي بيطلعوا ايه نسويين وذكوريين ويلموا الناس وقلبنا اهلي وزمالك ومشحونه ولا
3: طيب. طيب انا بقي عندي محور اخير او جزئيه اخيره اذا سمحت لي فيها.
4: تفضل.
3: الاي اي يكتب الذكاء الاصطناعي يكتب شو رايك؟
4: هو بيكتب يعني يمكن اول امس كنت جالس مع صديقي ايمن العتوم الروائي فبقول له انا بفكر
3: دكتور ايمن طبعا أكيد.
4: فبقول له يا صديقي انا بفكر اكتب روايه قال لي اكتب يا جت عليك ده الاي اي بقى بيكتب. فهو الفكره طبعا الاي اي هيكتب روايه لكن انا ارى ان في نفس انساني الناس هتدور عليه يعني في ظل حياه معدنيه
3: او بلاستيكيه
4: هيظل الخدش الإنساني في خدش في البني آدم كده البني آدم مش بني آدم غير بخدش وضعفه ففي خدش في البني آدم هيفضل موجود ومطلوب. ما أقدرش أقول لأن أنا برضو في النهاية بقول وجهة نظري المبنية على معلوماتي اللي قد تكون قاصرة فأنا بناء على معلوماتي بقول هو التحدي هيبقى قوي جدا لكنه مش هيقدر أنه هو يحل محل الشاعر أو الأديب هيبقى يظل دايما في حاجة ناقصة. ربما كنت مخطئ ربما معلوماتي تكون أقل لكن ده ظني.
3: أنا بدي أشكرك
4: أنا اللي سعيدنا
3: ولا يعني معك. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إنك أنا أقول لك كلمة جزاك الله خيرا
4: الله يرضى عليك يا رب وإياك يا رب
3: بدي منك رسالة نختم فيها هذا اللقاء وبعد الفاصل أنا هكمل في عندي مسابقة وجوائز مش عارف سوي في المستمعين لكن أنا بدي منك رسالة نختم فيها مباشرة
4: أصلا ما بعملش حاجة في حياتي غير أن أنا بعطي رسائل يعني أولا يعني أنا كل اللي بطلبه أنه في ظل عالم أنت من أول ما بتصحى من النوم الصبح لحد ما بتنام في آخر اليوم بتركض دائما في أمام إعلام بيقولك أنك لست على ما يرام خطاب ديني بيقولك أنت لست على ما يرام واقع بيقولك أنت لست على ما يرام يجب أنك تقعد مع نفسك شوية عشان تشوف أنت على ما يرام ولا لا ويجب أن الإنسان مننا الإنسان اللي بيد الإنسان الصحيح ما يفاجأش أن في خط نهاية إلا في آخر نفس إلا وملك الموت جاي ياخد النفس. لا من المفترض أن أي عائل يعمل الوقفة دي وهو واقف على رجله مش مش مش مش في اللحظه الاخيره.
3: اللهم حسنا
4: ده اتمنى انه ان احنا نعمله، لان ده هيخلينا نحط حاجات كتير في مكانها ونقيم اشياء كتير التقييم اللي تستحقه حسب ما ربنا سبحانه وتعالى وزن الامور. ربنا وزن الدنيا، وزن الشهره، وزن الفلوس، وزن الحياه، وزن الانسان، وزن الاعداء، وزن كلام الناس. احنا للاسف سايبين الميزان ده وبنشوف موازين اخرى كلها مختله. انا اتمنى ان احنا نقف مع نفسنا ونوزنها على ميزان الله سبحانه وتعالى ومراده، هنرتاح اكتر وهنحس ان احنا اهدى كتير جدا من التعب اللي احنا تعبانينه في هذه الدنيا.
3: الله يكرمك.
4: الله يرضى عليك.
3: شكرا لك.
4: جزاك الله خير.
3: شكرا للأستاذ الكاتب الأستاذ كريم الشاذلي على هذه الكلمات فعلا كانت الكلمة هي المحور الرئيسي في هذا اللقاء. بعد الفاصل أواصل معكم، ابقوا بالقرب من حياة تكرم منك.

0: لقد أتعبنا الأستاذ كريم الشاذلي، لكن ما بيد حيلة غير نقول له الله يسامحك. بس الله يسامحك يا أستاذ كريم. طيب يا جماعة، في نهاية هذا اللقاء قبل ما أختم بذكركم بالسؤال الأخير من مسابقة جيليكو اللي موجود اليوم على الفيسبوك، اللي طبعا للناس اللي عم بيتابعونا بيروحوا بيعملوا فولو لفيسبوك جيليكو بيجاوبوا على هذا السؤال، والسحب رح يكون على أسماء الرابحين بمسابقة الأسبوع الماضي. برضو موجود، تم السحب الآن، الجائزة موجود. السؤال الرابع بيقول: ما موديل السماعة اللاسلكية من جيليكو التي تحوي دبل مايك فيها دبل مايك؟ جاوبوا من خلال الفيسبوك مسابقة جيليكو مع حياة اف ام. وصلنا لنهاية مشوار حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلماتنا دائما في الصواب، أن يجعل ما نقول دائما في الحق. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. هذه دعوتي لكم بالخير، عطلة نهاية أسبوع تستحق أن نجلس فيها مع ذواتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن يواصل توسعه مع ارتفاع عدد المكلفين إلى نحو 178 ألف مكلف. صحة غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و26 مصابا. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تبيد إيران. إلى التفاصيل، حياكم الله. ارتفع عدد المكلفين المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى قرابة 178 ألف مكلف خلال العام الحالي، فيما تجاوز عدد الفواتير الصادرة عبر النظام 321 مليون فاتورة غطت 98.5% من إجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات في المملكة. أعلنت وزارة العمل اليوم النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال الفترة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن أكثر من 152 ألف عامل غير أردني أصدروا تصاريح عمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء وانتهت في 30 من أيلول. وأضاف أن أكثر من 1192 عاملا أصدروا تصاريح عمل لأول مرة خلال الفترة. قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي عدنان السواعير إن الحركة السياحية الأجنبية إلى البتراء شهدت تحسنا خلال النصف الثاني من أيلول بالتزامن مع عودة وانتظام حركة الطيران، مشيرا إلى أن المدينة استقبلت نحو 44 ألف زائر خلال الشهر. وقال السواعير إن تحسن أعداد الزوار خلال النصف الثاني من الشهر تزامن مع عودة وانتظام حركة الطيران، ما انعكس على تدفق السياح القادمين من الأسواق الدولية. أعلنت أمانة عمان عن تحويلات مرورية مؤقتة في شارع الاستقلال اعتبارا من منتصف ليل الخميس ولمدة يومين بالتزامن مع أعمال إزالة جسور مشاة في المقطع الممتد بين مستشفى الاستقلال ودوار الأمان أو دوار الداخلية. وأوضحت الأمانة أن الأعمال تستدعي إغلاقا كليا لمسارب الشارع في موقع العمل وتحويل حركة السير وفق مسارات محددة. وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء و26 إصابة جديدة جراء الاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة هذا اليوم. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في سادس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 1895 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. وتخللت الاقتحامات رقصات وأغاني جماعية للمستوطنين في المنطقة الشرقية للمسجد، فيما رفع أحد المستوطنين علم الاحتلال أمام قبة الصخرة المشرفة خلال اقتحامه للمسجد. استشهد فلسطيني مساء اليوم متأثرا بإصابته جراء هجوم للمستوطنين على بلدة ياسوف شرقية مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وأكد مدير مستشفى سلفيت الحكومية أن المواطن استشهد متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال اعتداء المستوطنين على البلدة. وكان مستوطنون من مستوطنة حفاة أنطون قد شنوا هجوما اليوم شرق ياسوف، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، أحدهما في البطن والآخر بشظية رصاص حي في الخاصرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تبيد إيران، معتبرا أن شن هجمات جديدة عليها أمر ممكن، في وقت قال فيه إن وضع واشنطن بشأن طهران جيد جدا أو جيد للغاية، وأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن إيران لا يمكن السماح لها بامتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن مقترح بشأن فتح مضيق هرمز غير كاف، وأن أسعار النفط ستنخفض إلى مستوياتها السابقة بمجرد التوصل إلى اتفاق. في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم أن طهران لن تتهرب من الحوار مع الولايات المتحدة، رغم ما وصفه بالاستهداف الأمريكي لإيران وفرض العقوبات والقيود عليها. وقال بازشكيان إن إيران لم تتهرب يوما من المحادثات ولن تفعل ذلك أبدا، مضيفا أن الولايات المتحدة استهدفت بلاده 3 مرات رغم توقيع اتفاق، وأضاف أن واشنطن تسعى إلى خلق الأزمات في إيران عبر فرض القيود والعقوبات، لكنها لن تتمكن من تحقيق ذلك إذا بقي الإيرانيون متحدين. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لا نزال نحقق في دوافع حادث طائرة فلاي دبي، ونعلم أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف حسب تعبيره. وأضاف: من الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا، وأشار إلى أنه قد يتكرر الحادث لأن هناك مؤشرات على أن إيران ووكلاءها يحاولون شن هجمات ضدنا في موسم الانتخابات. وأكد أن هناك ثغرة بشأن فحص الطيارين ونعمل أو الطيارين ونعمل على معالجتها، ونتعاون مع الإمارات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث، قائلا: سنتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4154، أسعار الفضة الحالية للأونصة 60، أسعار النفط الأمريكي الخام 91، أسعار النفط برنت 100.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن ورقة كثير موظفين بيشوفوها كل نهاية شهر أو أول شهر، وبيشوفوا فيها بس رقم واحد اللي هو رقم الراتب أو قيمة المبلغ المالي اللي نزل بحسابهم، اسمها قسيمة الراتب. خليني أحكي لك أهمية هاي الورقة. هاي الورقة مش مجرد إشعار بالمبلغ اللي نزل بحسابك أو بقيمة راتبك. قسيمة الراتب هي كشف حساب بينك وبين شركتك، فيها راتبك الأساسي، العلاوات، الاقتطاعات، الضمان الاجتماعي، الضريبة، وأي خصم أو سلفة أنت ماخدها. وإذا ما قرأتها ممكن يمر خطأ شهر ورا شهر وتكتشفه بعد فترة طويلة. عشان هيك الموظف المثالي ما بينتظر المشكلة حتى يفهم راتبه، بيراجع كشفه بشكل منتظم. وفي حقوق أساسية لازم أنت تكون عارفها حسب قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي والضريبة بتنعكس على راتبك. اعرف متى يستحق راتبك وكيف يتم احتسابه، وإيش هي الاقتطاعات المسموح فيها اقتطاع مبلغ من راتبك، وكيف توثق دفعاتك. وكمان لا تشتغل اعتمادا على الثقة فقط، وجود عقد واضح وموقع بحميك أنت وبحمي الشركة. وتحويل الراتب على البنك بترك إثبات واضح للدفع أفضل من ما يكون كاش. وفي شغلة كثير ناس ما بتنتبه لها، اقرأ قبل ما توقع، وحكينا بحلقات سابقة عن هذا الموضوع وهي القاعدة. خصوصا أي مخالصة أو إقرار باستلام مستحقات، توقيعك مش حركة شكلية، هو موقف قانوني ممكن يكون له أثر بعدين. الموظف العادي بيعتبر الراتب موضوع بينتهي لحظة وصول المبلغ لحسابه. الموظف المثالي بيعرف أنه راتبه هو جزء من علاقته المهنية، وبيفهم شو له وشو عليه. عشان هيك الموظف الواعي مش اللي بيعرف يطالب بحقه بصوت عالي، الموظف الواعي المثالي

0: ثانياً قارن كل شهر بين القسيمة والمبلغ اللي استلمته. ثالثاً إذا طلع لك فرق اسأل إدارة الموارد البشرية إذا كان عندك قسم بالشركة أو المعنيين أو الحسابات بهدوء قبل ما تبني أي استنتاجات. آخر شيء تعلم أساسيات قانون العمل والضمان والضرائب اللي بتنطبق عليك. ونقطة مهمة، معرفة حقوقك مش معناها إنك تدخل في صراع مع الشركة، بالعكس كل ما عرفت حقوقك وواجباتك صار تعاملك أكثر مهنية مع شركتك. الخلاصة، لا تتعامل مع راتبك كرقم تستلمه، تعامل معه ككشف حساب بتفهمه بينك وبين الشركة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية بتراجع حساباتها وأنت راجع حساباتك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
7: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول

0: الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن للتواصل الاتصال على 0538211200.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك، الغزوة التي كشفت الأمر خلاص للناس جميعا، وعرف الناس كلهم أنه الحق، فصاروا يأتون من كل مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. وحتى أن هذا العام له بقية العام التاسع كله، له آخر العام التاسع وكل العام العاشر، سمي هذا العام كله عام الوفود لكثرة من جاء من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدكتور مهدي رزق الله أحمد إيش بيقول؟ يقول أنه عدد الوفود التي يعني استطاع الدكتور أنه يجمعها كلها، يقول عددها 93 وفدا تقريبا، يعني بمعدل وفد كل 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى هذه الوفود على عادته دائما، لأنه في وفود كانت تأتيه قبل ذلك، لكن لكثرة الوفود هنا سمي عام الوفود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم دائما عند أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف، يعني عنده هيك عمود يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسطوانة لليوم، حتى اليوم، اسمها أسطوانة الوفود. لما تكون في منطقة الروضة الشريفة، واحدة من الأعمدة مكتوب عليها من فوق أسطوانة الوفود، هناك كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوفود. حوالي 93 إلى 95 وفد فعليا جاءته في هذه المرحلة. سنذكر مجموعة بسيطة من هذه الوفود. من هذه الوفود التي جاءت وفد بني تميم. وفد بني تميم ذكر في القرآن الكريم فعليا. ليه؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يصيحون من خارج طبعا هم أجلاف، هيك شوي فيهم جلافة يعني في ذلك الوقت، طبعا لأنهم جاءوا من الصحراء، يعني أعراب، فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، بصوت مرتفع، يا محمد اخرج إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فتأذى منهم. وهذا الكلام نزلت فيه على فكرة سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا أدب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا إياه سورة الحجرات. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تصرخون، يعني اهدوا، يعني استأذنوا واهدأوا. فقالوا: جئنا إليك نفاخرك، تعال. فقال: تعالوا طيب اجلسوا. فأول ما جلسوا قالوا: أين خطيبنا؟ عطارد بن حاجب، ابدأ. فبدأ يخطب خطبة عصماء يتكلم فيها في مفخرة ومفاخر بني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى هذا الرجل قال: قم يا ثابت بن قيس، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأجبه. فقام وخطب خطبة عظيمة جدا عن عظمة الإسلام وعظمة دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفخر بالإسلام. فعند ذلك قالوا: قم أيها الزبرقان بن بدر الشاعر فأنشد. فقام الزبرقان وبدأ ينشد في الفخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه حسان بشعر أكبر. فزعيم بني تميم الأقرع بن حابس نظر إليهم وقال: هيه والله يا قوم، والله لخطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا، فهو والله رسول الله. يعني سبحان الله، بعض الناس يعني انظروا كيف يعني يحدد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام فعليا، قبل منهم هذا الأمر. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك الوقت، أتى إليه كما تذكر بعض الروايات كعب، فعليا كعب بن زهير ابن أبي سلمة، يعني من أشعر العرب، كان واحدة من الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية جاء ليسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شكله، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أنا كعب بن زهير. فواحد من الناس قام: يا رسول الله، ذرني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه قد جاء تائبا. فكعب يعني أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة الجميلة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، قيل: لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره، في بطن عثر غيل دونه غيل، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. جميل هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه فعليا ذلك، وكان يوما جميلا، لأنه كعب بن زهير فعليا رجل يعني شاعر مهم جدا يعني في الجزيرة العربية، أيضا من الوفود التي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وفد ثقيف فعليا. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك كانوا يراجعون أنفسهم. نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لثقيف بأن يسلموا ويهديهم الله عز وجل، فثقيف كانوا يراجعون أنفسهم: ماذا نفعل؟ وبالنهاية تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه هو الحق، فأرسلوا منهم مجموعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم في المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الصلاة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة من ثقيف، وقالوا له: يا رسول الله، نحن نقبل الإسلام، ولكن يعني نريد منك أن تعفينا من الصلاة، وأن تسمح لنا بالزنا وشرب الخمر وشرب الخمر وأكل الربا، وأن تترك لنا اللات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقبل هذا أبدا، هذا ليس مع الإسلام، ما في يعني يمين ويسار، يعني خذوا الإسلام كاملا. فقالوا: إذن يا رسول الله نقبل بكل شيء، ولكن لا نريد أن نحطم أصنامنا، نحن نخاف من الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص أبشروا، لا مشكلة في ذلك، نحن نترككم على الإسلام ونحن نهدم اللات. وأرسل إليهم فعليا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين، كان عليهم خالد بن الوليد ومعهم المغيرة بن شعبة. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم بعد ذلك رجلا اسمه عثمان بن أبي العاص الثقفي. عثمان بن أبي العاص على فكرة كان رجلا فقيها، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله فقيها، وهذا الرجل هو الذي ثبت الإسلام فعليا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبوا إلى الطائف وأخبروا قومهم بما اتفقوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت الطائف، وجاء خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة، فدمروا هذه الكعبة الصغيرة التي كانت لثقيف، وهدموا صنمهم اللات بأيديهم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من يعلمهم القرآن وهذا الإسلام العظيم. فبالتالي عندما ارتدت العرب لم يرتد أهل الطائف على فكرة. أيضا من الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد القيس. وفد بني عبد القيس هؤلاء جاءوا من أقصى شرق الجزيرة العربية، عليهم الأشج. وهؤلاء الناس عندما أتوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم، طبعا يعني منطقتهم اليوم اسمها الأحساء، كانت في ذلك الوقت اسمها هجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما يقول: إني أريت أرض هجرتكم أو مكان هجرتكم، فكنت أظنها هجر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنها أن منطقة هجر هي التي سيهاجر إليها المسلمون، هجر اللي هي الأحساء اليوم، لكثرة ما فيها من نخيل. ففي يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس منها هنا، طلع عليكم منها هنا قوم هم خير أهل المشرق وهم أشبه الناس بكم. فالصحابة كلهم يترقبون من الذين سيأتون، وإذا بهم من؟ هؤلاء الناس، هؤلاء المجموعة بنو عبد القيس. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدهم الأشج لما جلسوا سبقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فاغتسل ولبس أفضل ملابسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم: أين سيدكم؟ قالوا: هذا هاي هو وصل. فقال: هذا الأشج. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشج، لأنه في وجهه كان في إشارة جرح قديم. ف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وبدأ يخبرهم بنفسه عن تمرهم الذين أتوا به، يعني أتوا به هدية للمسلمين، يخبرهم يقول له: هذا تمر كذا وهذا تمر كذا، أنا أعرفه كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لهم، ففوجئوا من هذا الأمر. أيضا من الوفود التي جاءت في ذلك الوقت وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة جاءوا من مين؟ من وين؟ من نجد. وهؤلاء كان في الوفد نفسه مسيلمة، مسيلمة اللي هو مسيلمة بن ثمامة الذي عرف في التاريخ باسم مسيلمة الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال للصحابة: رأيت في الرؤيا، يعني رؤيا كان فيها شيء غريب، رأيت أن في يدي سوارين من ذهب أزعجاني، فنفخت فيهما فطارا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: فأولتهما كذابين يخرجان وأنا حي. فالكذابان من هما؟ الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. فمسيلمة كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوفد، في وفد بني حنيفة. فلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، مسيلمة قال يعني إيش هذا الأمر، يعني يقول له: اجعل لي الأمر من بعدك، يعني يا محمد إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، يعني ثم جعلته لنا من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في يده قطعة من الجريد، من جريد النخل، قال: والله لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، وإني والله لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. فتركه وذهب. فعلا كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما رجع مسيلمة إلى اليمامة في نجد، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكنكم قوم يعني تظلمون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا يقول فيه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذه القضية كانت ابتداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الوفود كان أيضا من الوفود وفد بني وفد نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناظرونه وهم نصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك نزلت عليه آية المباهلة، فقال لهم: تعالوا نبتهل إلى الله عز وجل. فخرجوا للمباهلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين ليبتهلوا إلى الله عز وجل ويجعل لعنة الله على الكافرين والكاذبين. فلما رأوا المشهد قالوا: والله لا نباهلك، هذه وجوه لا ترد ولا يرد دعاؤها. هكذا كانت هذه الوفود تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويقبل منهم. هكذا انتشر الإسلام تماما، واقترب العام العاشر من نهايته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للحج لأول وآخر مرة في حياته صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. إن القارئ في كتاب الله أي الكرام لا يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس، عامل الصحابة والمؤمنين، عامل المنافقين، عامل الكافرين. ولذلك في سورة التوبة كان في كلام كثير، وكان في فضح للمنافقين، وفي كان قول الله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لكن كان عليه الصلاة والسلام بمنتهى الشفقة على الناس عندما يوجههم، حتى إن المنافقين كان يعطيهم الأمل ويعطيهم الفرصة ليتوبوا، وكذلك الكفر. لذا قال الله تعالى في آخر سورة التوبة: منا علينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا عنوان لهذه السورة ختام، حتى ما أحد يظن أن مجاهدة النبي عليه السلام للكافرين والمنافقين كان من باب البغض لهم والتشقيق عليهم، وإنما كان شفقة عليهم حتى يعودوا إلى صراط الله. لذلك لما قل حريص عليكم أي على إيمانكم، على هدايتكم، على رجوعكم إلى الحق، بهذا المعنى الدقيق. لذلك حياته عليه الصلاة والسلام وإرشاداته كان يتجلى هذه الصفات: عزيز عليه ما عنتم، العنة والمشقة والحزن وإيقاع الناس في المضايق. النبي كان عزيز عليه، يعني يعز عليه أن تقع في هذا، فماذا كان يفعل؟ يخفف عنكم، فيتحمل أخطاء المخطئين ويتحمل ذنب المذنبين ويفتح لهم أباب التوبة وأباب الإنابة إلى الله تعالى. حريص عليكم على الهداية، ولذلك من حرصه أنه دلنا على كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. سأشير إلى بعض القضايا إن شاء الله، لكن بعد هذا الاتصال الكريم. أخي ليث، تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
2: الله يسعدك. أنا عندي بس مداخلة، يعني مساعدة عن طريق القناة إن أمكن.
1: تفضل.
2: حاولت كثير، يعني أحاول أقدم للحج لوالدي ووالدتي، وإن شاء الله نطالهم السنة هاي.
1: شو أعمارهم البركة؟ أعمارهم
2: أعمارهم والدي 65 ووالدتي بال50، فإن شاء الله نطالهم السنة هاي.
1: الوالد بيطلع له هذا السنة، بيطلع له إن شاء الله.
2: نعم إن شاء الله. الفكرة أنا كنت حاب أطلع مرافق معهم، لكن سنهم ما بيسمح.
1: صح.
2: فأنا اتصلت مع الأوقاف، حكيت لهم إذا في أي شخص يعني كبير طاعن في السن ما عنده أبناء وحاب يكون معه مرافق، أنا ممكن أكون على نسختي الخاص، يعني لا أطلع مرافق معه.
1: بس ما أظنش القانون يسمح بهذا. يسمح؟
2: ما هو بلغني بهيك إنه ما بيسمح. صح. شخص ما إله أبناء، يعني صح. كان بروح القانون ممكن إنه أكون مرافق لشخص بطريقة قانونية عن طريق الأوقاف وكذا، فحبيت يعني إن بالأمكن عن طريق القناة لو حدا سمعنا وقدر يساعدني بهالجزئية.
1: طيب خلينا نشوف، أنا بشكل شخصي ممكن أساعد، خذ رقمي وإن شاء الله الله يعيننا ويعينك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا على المحاولة.
2: شكرا.
1: طيب سأعود إلى هذا، ولكن الحقيقة هاي الآية الكرام عاش عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات: عزيز عليه عنة الناس، لذا كان لا يعنتهم. ماذا نستفيد من ذلك؟ لا تعنت الناس، لا توقعهم في المضايق. نحن حريصون على دين الله، صحيح، لكن ما غاية الدين؟ إصلاح حياة البشر، إصلاح الدنيا بالدين، وليس تعقيد الدنيا، وليس التنكيد على الناس، وليس يعني بمعنى لما يكون في المسألة في أكثر من وجه. طب خذ منهج النبي عيسى، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. في الحج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هو هذا تطبيق لعزيز عليه ما عنتم، كل ما يوصل إلى الضيق، وإذا قال الفقهاء الأمر إذا ضاق اتسع. والضرورات تبيح المحظورات، قواعد مستقرة، بس المهم تفعيلها بشكل سلس وجميل. إذا عزيز علي عليهم ما عنتم حريص عليكم، نكون حريصين على هداية الناس، وبدنا نصبر على أذى الناس وعلى كفر الناس وعلى التواء الناس علهم أن يتوبوا إلى الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل الرأفة اللي هي أشد من الرحمة موجودة عند الناس؟ نرجو من الله ذلك. إذن هذه آية الكرام، المطلوب أن نقبس من أنوار النبي سلام، من صفاته، وأن نحاول. طبعا لن يستطيع واحد أبدا أن يكون مثله عليه الصلاة والسلام في علمه ولا في صفاته ولا في اكتمال صفاته، لكن نحاول، وهذه هي العبادة لمن آمن واستجاب. طيب، كان في سؤال من حلقة ماضية حول قضية صيغ التحيات والصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية ما في إشكال فيها، إنما بس فيها بجزء جزئية لمن أضاف اللهم صل على سيدنا محمد، ولا حرج في ذلك، هذا من باب الاحترام والتعظيم لقدر الرسول، وهو جائز قطعا. صيغ التحيات في عدة صيغ، رجعت مجموعة من الكتب الأساسية، يعني الإمام الذهبي بيقول أفضل تشهد ابن مسعود عند الشافعية، أو عند قال مالك تشهد ابن عمر، وقال غير تشهد ابن عباس. إذن في عدة تشهدات، يعني مثلا كما ذكر تشهد ابن عباس، وكل قريب بعض بعض، وهذا لا يضر إطلاقا. التحيات المباركات الصلوات لله السلام عليكم النبي، يعني هي البداية بس. التشهد مثلا سيدنا ابن عمر كان يعلمنا، يقول ابن عمر كان عسام يعلمنا التشهد، التحيات والطيبات الزاكيات لله السلام عليكم. في المحصلة أي صيغة من الصيغ فهي مقبولة، المهم أن تكون صحيحة. في عدة صيغ خذ أي واحدة وامضي، ولو نوعت مرة هذه ومرة تلك لا يضر بعون الله. طيب أبا عبد الله تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: الله حيك، أهلا وسهلا، تفضل تفضل. والله صوتك بعيد يا أبو عبد الله، يتكلم من الهاتف إذا سمحت.
3: بدي أسأل عن سورة الكهف يوم الجمعة.
1: نعم،
3: أنا بقرأها دكتور قبل أذان الفجر يوم الجمعة.
1: طيب،
3: هل هذه يعني تحسب لي؟
1: نعم تحسب، لأنه الراجح أنها تبدأ من بعد غروب شمس يوم العصر يوم الخميس،
3: يعني لم
1: حتى لو كان حتى خلص يعني
3: لم
1: صحيح صحيح، من بعد مغرب يوم الخميس بتبدأ ليلة الجمعة بتستطيع تقرأ الكهف، فأنت قرأتها قبل الفجر صح؟
3: نعم،
1: فقراءتك لها صحيحة، وافقت أنها في يوم الجمعة، ما في حرج. أكرمك الله، شكرا سيدي. أخي أبو عوني تفضل سيدي.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم.
1: السلام عليكم، تفضل.
4: الغير مسلمين اللي عايشين في مع المسلمين، هل ينطبق عليهم الذكر مثل حيث الأنثيين ويعني
1: في الميراث؟ في الميراث قصدك؟
4: في الميراث نعم.
1: إن احتكموا إلينا، اللي يحتكم إلينا نحكم عليه بشرعنا، وأنا أدري أن النصارى في بلدنا كلهم يحتكمون إلى نظام الميراث الإسلامي،
4: ولكن في الإسلام نفسه يعني هل يفرض؟
1: لا لا لا، مش فرض. قال الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إذا إذا طلبوا منا تطبيق الشرع نطبق، إذا هم احتكم بين بعض هم أحرار.
4: طيب، غسل الجمعة هل ممكن يكون بعد صلاة المغرب الخميس؟
1: طبعا،
4: يعني ليلة الجمعة.
1: بس هو غايته بصراحة، يعني هو غايته أن يكون قريبا من الصلاة. لماذا؟ غايته أن يتطهر المسلم حتى لا تشم منه إلا الروائح الزكية الطيبة، فيفضل أن يكون قبل الجمعة بقليل أحسن. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أحسن أفضل، هاي غايته أصلا. بارك الله فيك.
4: بس الله يبارك فيك، شكرا.
1: أشكرك يا أبو عون، أشكرك. هذا سؤال مهم كرام، قضية الإخواننا النصارى المسيحيين، إخواننا في الوطن طبعا في الإنسانية، ولا حرج، وهم راضون بهذا. من فترة والله كان قابلت واحد منهم وكان يتكلم يعني بكل احترام وتقدير للميراث الإسلامي، وأنهم يريدون، لأن في دعوات صارت أنه بدهم يكون تطبيق خاص لهم، هم أحرار في هذا، إحنا ما بنفرض أحد، فإن جاءوا حكمنا بينهم، ما جاءوا ما هم أحرار في هذا. نعم، سورة الكهف الكرام تشرع قراءتها من بعد غروب شمس يوم العصر الخميس إلى آخر يوم الجمعة قبل الغروب، هذا كل وقت يجوز إنسان أن يوقع فيه سواء الاغتسال سواء التلاوة، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب قضية الحج هذا ما بدنا نبالغ كثير، لأن الله عذرنا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. في من الناس من يموتون وهم لم يحجوا، فليسوا مفرطين، ولكن نحاول، المهم أن نحاول بوسيلة صحيحة. وأن هذه الأيام التصريحات اللي ظاهرها علمي وهي في الحقيقة كلام خبط عشواء، دعوكم منها، اسألوا الله أن يكون لكم فرقان في أنفسكم في عقولكم حتى تميز من المحق من المبطل. تكلم مع واحد من دولة أخرى حول الآثار وما آثار سيدنا موسى، بقول لا أنا ما عندي دليل أن سيدنا موسى كلم ربنا على جبل الطور. من أنت حتى يكون لك عندك دليل؟ من أنت؟ هو أنت مهيمن على التاريخ والآثار وبدك كل جزئية من الجزئية بدك دليل عليه؟ يكفي يكفي ما قرأنا في كتاب الله، حسبنا يعني نترك القرآن ثابت يقينا وامشي وراء الأدلة التاريخية المادية. هذا عبث في البحث بصراحة. وكلم الله موسى تكلم، شوفوا البلاغة ماذا تقول. لماذا أكد الله تعالى الفعل بالمصدر مفعول مطلق؟ وكلم الله موسى تكليما حتى يؤكد أن الكلام، ولكن الكيفية ما لنا علاقة فيه. هنا يقف العقل يقول الله أعلم كيف كلم الله نبيا. طيب سائل يتكلم أنه ذاهب إلى العمرة، هل يجوز لبس الحفاية المخيطة؟ ما في حرج في ذلك. هي قضية المخيط هاي على كل حال قضية سنرجع عليها بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. إذن في سؤال حول العمرة وماذا يلبس في رجله. قضية المحيط والمخيط هذا من أقوال الفقهاء المتأخرين، لكن هذا عند التحقيق بصراحة ليس بدقيق، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم كذا، البرانس ولا الخفاف كذا، يعني بيّن أنه اللباس المعتاد يتركه ويلبس يعني إزار ورداء هذا الرجل، والمرأة إحرامها بملابسها، والمطلوب بالأقدام يقطع أسفل من الكعبين، ما دام مقطوع أسفل من الكعبين في الحفاء اللي هي الشحاطة فهذا يجوز ولا حرج في ذلك، ويمكن أن يطوف بها بالمناسبة. بعض الناس لا يدري أنه يمكن أن يطوف بحذائه ولا حرج في ذلك. سؤال في الصلاة غاية في الأهمية الكرام. حقيقة وقع إمام انتقضت طهارته فاستخلف مأموما حتى يكمل الصلاة صحيحة، لكن ذهب فتوضأ ثم عاد وأخر المستخلف. هذه من الصيغ اللي الفقهاء ذكروها وأجازوها، لكن الأفضل أن يصف مع المأمومين أحسن أفضل حتى لا يشوش على الناس. إذا إمام ترك الصلاة استخلف واحد خلص هذا المستخلف يكمل الصلاة بكون أحسن أفضل، لكن لكل وجهة نظر فقهية سليمة، لكن هذا هو الأرجح. وفي قضية أخرى أنه هل الإمام أن يقول للناس حتى ما يستخلف على رسلكم انتظروا حتى يرجع يتوضأ؟ يمكن يعني هذا يجوز، لكن كل ما كان الأمر أيسر وبعيد عن إشكالات الاقتداء بكون أحسن وأفضل إن شاء الله تعالى. طيب، إحدى الأخوات بتسأل خلال العدة ممكن هالمرأة تخرج من بيتها؟ طيب، فأنا سألتها عدة طلاق ولا وفاء؟ بتقول لا هي عدة طلاق، عدة طلاق وخاصة الطلاق قبل الدخول. طيب، فأين الخطأ في السؤال؟ الخطأ في السؤال إنه المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها أبدا، هذا نص. يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هي طلقة واحدة ولا عدة عليها، إنما حتى الطلاق اللي بعد الدخول المرأة عليها عدة تمتنع به فيها عن الزواج بس، وليس ما عليهاش الحداد كالمرأة المتوفى عنها زوجها. أرجو الانتباه لهذا. طيب، هنا كان في سؤال حول تفسير حديث لا شؤم إلا في ثلاث، المرأة والدار الفرس، أو كناية عنه في عصر الداب والسيارة. نريد تفسير الحديث وما يبني على ذلك من أحكام شرعية، وهل الأخذ به يجب؟ على كل حال، يعني هذا الحديث أيها الكرام حديث غاية في الأهمية، ولكن قد يساء فهمه، فكيف بنفهمه؟ نحاول شيء قد مستطاع. لكن قبل كان في سؤال حول قضية طواف القدوم، هل طواف القدوم اللي هو أول ما يواجه الإنسان هل هذا اللي هو تحية البيت ولا طواف العمرة؟ سأكون مع هذا لكن بعد الاتصال. أخي رائد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم شيخ ابراهيم.
0: السلام حياك الله يا سيدي. اهلا وسهلا بك، تفضل.
1: على عجاله شيخ، عندي بس سؤالين يعني ما لهم علاقه ببعض. السؤال الاول، لما اجي اتوضا مثلا واكون انا مقيم يعني وبدي امسح الخفين، هل المسح الخفين بيكون ايد اليمين للرجل اليمين والشمال للشمال، ولا لو مسحت باليمين؟
0: ليس بالضروره، كان عليه السلام يحب التيمن في امره كله، لو تيمنت لكان خيرا ولا شيء عليك.
1: طيب ممتاز. سؤال ثاني شيخ، أنا لأنه مقيم في دولة أجنبية ومرات بيجي بنات كبار يعني بالعمر، نساء كبار بالعمر بيسكنوا بالإيد، هذا عادات عندهم، هل أنا كمسلم يعني لو واحدة كبيرة بالعمر؟
0: نحاول ما نصافح، فإذا صافحت إذا ما عندك أي شيء طبعا بدون شهوة وضوءك نعم. صحيح بيكون مع أفضلية عدم المصافحة. الله يرضى عليك،
1: جزاك الله.
0: أنا بشكرك يا سيدي، أشكرك. طيب، قضية المسعى الخفين الكرام أو الجوربين ليس بضر اليمين على اليمين الشمال، لا شكلي بصراحة، ومصافحة المرأة الأصل عدمها، ولكن كبيرة يختلف المسألة. طواف العمرة لا، أول ما يدخل إنسان بيت الله الحرام زائرا معتمرا حاجا يبدأ بطواف الركن. هذه التحية متى تكون؟ لما تخلص عمرتك وتدخل بيت الله الحرام، تحية البيت الطواف بهذا المعنى. أخي علي.

0: تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، تفضل يا علي.
1: أخوي لدى بحسابه مبلغ مالي إذا هو لوالده
0: من بالخطأ قصدك؟
1: مش مبين بالخلط بالصف.
0: طيب
1: هو تخرى عنها وراء البنك يقول لك ما مبين معنا، شو الحل؟
0: والله بتسأل هي كليك ولا من البنك؟
1: لا لا لا لا، حوالة والدة بس وتيجي على حسابك مباشرة.
0: والله ينتظر يعني مبلغ كبير؟
1: لا لا يعني 100 دينار. إيش
0: خليه ينتظر شوي، ينتظر احتمال يكون في له حق مالي هو نسيه واحد بالخطأ، ينتظر. راجع البنك، البنك ما عرف؟
1: ما عرف.
0: خليه ينتظر شوي، البنك لما يعمل حساباته إذا في خطأ. أنا بعرف حالي من الحالات، مرة مبلغ كبير بجوز 10,000 حول لإنسان خطأ، ولما حول إليه والبنك واجهه كذا كذا كذا رجع المبلغ، وتوسطت أنا في الموضوع. فخليه ينتظر شوي، خليه ينتظر.
1: هو راجعها
0: حتى لو كان انتظر شوي، خلي هالمبلغ في حسابه عنده في المال لأشهر، وإلا يكون بعدين في استدلال على صاحبه. وإذا ما خلص بيكون رزقه ساقه الله إليه. هلا بننتظر واحد من الناس يبحث عن ماله، إما موظف أخطأ أو واحد أخطأ في التحويل سيطالب. إذا ما حد طالب تعتبر زي اللقطة، خلينا نأخذ الفرصة الكاملة بس مع محاولة الوصول لصاحب المال. انتظر شوي
1: والله بحاول.
0: حتى لو كان اصبر، لا تستعجل، بارك الله فيك.
1: لا لا بالعكس،
0: لا هو هذا يعتبر لقطة. أي مال يجد الإنسان ليس له هاللقطة، اللقطة بدنا نسعى إلى تعريفها وإيصالها لصاحبها. زمان كان الواحد يعني يلقطها بالشارع، الآن إجا بحسابه. حتى من فترة استمعت إلى رجال الأمن كانوا يتكلموا حول كليك، موضوع خطير. إذا واحد الآن حول لك مبلغ كليك وعرفت ومش إلك، بدك ترجع
1: أكيد.
0: إذا بالخطأ بدك ترجع طبعا، واللي عليك مسؤولية بتصير.
1: أكيد أكيد.
0: إذا منتظر
1: سؤالنا يعني.
0: لا لا اسأل سؤالك.
1: هو السؤال يعني انه زي ما تفضلت تخرينا وقالنا شهر وشهرين وثلاث وأربعة، ما تبي حل الواحد انه يعني يقدر يتصرف؟
0: خلص لا، لما يمضي عدة اشهر وما حد تابع لا البنك راجعك ولا حدا، خلص بتصرف هذا المال في الوقت الذي يعود صاحبه، ولو بعد سنوات بدك ترجع له اياه. صحيح. صحيح. أشكرك أشكرك يا علي، أشكرك. كلنا الكرام نحب إرجاع المال لنا، نكون أمناء في هذا وصادقين. طيب هذا الحديث، قضية الحديث أي كرام، النبي عليه السلام كان أبعد الناس عن التشاؤم، لأنه هذا التطير إن يكون الشؤم، والشؤم هو التطير نفسه. النبي عليه السلام كان يتكلم عما كان يعتقده الناس، إن يكون يعني عادة الناس أنهم يتشاؤمون في المرأة والدار والفرس، إذا تزوج فلاني وبعدين أمور، لليوم نسمع هذا الكلام، إذا أموره ساءت بربطها بمرته أو بربطها بسيارته ودابته أو بربطها بالدار. والله نحس، والله أمس سألتني إحدى الأخوات إنه هل الدار نحس؟ الناس هيك بيعتقدوا، النبي لا يعتقد ذلك. إن يكون الشؤم، بل في حديث في هذا يقول إنه ليس من عبد إلا سيدخل قلبه الطيرة. التطير هو طبيعة التشاؤم، فإذا حس ذلك التشاؤم ماذا يقول؟ يقول أنا عبد الله ما شاء الله، يعني بده يفزع إلى إيمانه. لا قوة إلا بالله، لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب بالسيئات إلا الله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، ثم يمضي لوجهه. إذن النبي لا يتشاءم، ويدعون إلى الإيمان وأن تسلم أمرك لله تعالى. يقول ما حكم تحية صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ على كل حال هي أوقات النهي المكروه فيها التنفل والصلاة التي لا سبب لها، أما الصلاة ذات السبب فهذه لا تكره فيها الصلاة. لذلك إذا دخلت المسجد بعد الفجر، دخلت المسجد بعد العصر، فصلي تحية المسجد من باب يعني الوقت الخاص، هذا ليس مكروها إن شاء الله. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التوا واستكمال الإجابات. دعونا مع التصل الكريم مع الأخت معوني. تفضلي معوني. أهلا وسهلا. طيب معوني معنا. طيب إذا قضية التشاؤم هذا انتبهوا يا كرام، لا ينصرف الإنسان ويكبر في نفس الوهم أبدا، وإنما نفزع إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام الاستسلام لأمر الله تعالى، أنا عبد الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله، ندعو بهذا الدعاء ونمضي ولن يضرنا. طيب في مال كان متروك عند أخت توفي أخوها إلى رحمة الله، وعنده أولاد وبنات، هو منفصل عن زوجته، والآن هذا المال ماذا تفعل به؟ هذا حق الورثة، فهي تسأل هل تتصدق عنه؟ لا ما بصح، هذا المال المودع عند الأخت أو في أي مكان و يذهب إلى الورثة قولا واحدا أبدا. الصدقة هاي ما بتكون إلا إذا أوصى الميت، وإذا أوصى بحدود الثلث هذا مال الورثة حتى لو في خلافات. هذا الإشكال بيننا، يا أما نتعامل بشرع ونتجاوز عن حظوظ النفس، وإما تكون شريعة الغاب لا سمح الله. لا، الشرع ماذا يقول؟ يقول إن الورثة هم الذين يرثون، مش والله بحسب الرضا. أحيانا بيكون الأبناء على خلاف مع أبيهم، هو يرثهم وهم يرثون منه. هذا قضية هامة الكرام، أرجو الانتباه لها تماما. كان هنا في سؤال. طيب أب يعني منفصل عن زوجته صحيح، وكان في بينه وبينها تجارة وخسارة، الآن ماذا يحصل؟ والله هذا بده اتفاق. أنا أنصح لما الأزواج يكونوا على وشك الانفصال بدهم يتفقوا على كل شيء، اتفقوا على الأولاد يعيشوا مع مين، اتفقوا على الأموال التي بينهم، في أموال مشتركة أحيانا. طيب خلينا نعود إلى معوني ثم نعود. معوني تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين سيدتي أهلا وسهلا.
1: سألتني صديقة إلي إنه هل يجوز التشفع بالأولياء لأنه هي سورية الأصل.
0: تشفع في الأولياء شو نحكي الأولياء؟ طيب ليش ما نتشفع بالله تعالى؟
1: بالضبط. أنا
0: هذا
1: بس بدي أسمع منك
0: الجواب. مدعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيبه دعوة الداعي. ليش ندخل في منطقة فيها غبش وفيها خلل وفيها خلاف بين أهل العلم؟ لا يعني
1: ولا من المذاهب الأربعة
0: في في في في في بعض الآراء، لكن ليش الآن ندخل هذه المنطقة وعندنا جهة مفتحة الأبواب تقول يا عبدي اسألني؟
1: صح،
0: ما في داعي والله، ما في داعي.
1: طب احنا هلا الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بصير نتشفع فيه، نقول يا ربي بمحبتك مثلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتشفع فيك بسيدنا محمد كذا كذا طالبة،
0: بصير اسمه التوسل. نعم التوسل بالنبي يجوز قطعا. نعم
1: يجوز. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هي سؤالها برضو لما انا حكيت لها بجوز، هي سؤالها انه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوسل باحد، قلت لها لأنه هو
0: محتاج أن يتوسل بأحد؟ أكرم لا. الخلق على الله يتوسل في مين؟
1: بالضبط. هذا يعني كلام جواب السؤال جوابي
0: إلها
1: صح إنه بمين؟
0: نعم صحيح صحيح.
1: كل حال مع ربنا. أوكي
0: طبعا. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعونا دائما إلى أن نلجأ إلى الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، فخلينا على هذا، ولكن توسل بالنبي صحيح. بارك الله فيك يا معوني.
1: شكرا
0: سيدتي. وهذا صدقا اللي يعود إلى السنة ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء يربطون الإنسان بالخالق، هو ربكم وإليه ترجعون. حتى في هدايتهم نبي الله نوح يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. حتى لما قال واحد من الناس ما شاء الله وشئت، النبي لم يرضى، قال ويحك أجعلتني الله ندا، إنما التوسل بالنبي وبحب النبي هذا قطعا جائز، ما في كلام في ذلك. طيب إذا عودا إلى السؤال المهم، حالات كثيرة إنه يكون في اشتراكات مالية بين الزوجين، اشتروا بيت، سجل شيء باسمها، ثم يحصل بينهم خلاف ويتطلقان. قبل ما تتطلقوا بدكم تتفاهموا، لأنه الآن الطلاق فيه بغض، ببغضوا بعض. فالآن كيف سينصفها، كيف ستنصفه؟ أحيانا يكون الرجل هو معتد أعمالها، يعني أمس في حال من الحالات البيت المرأة التي اشترته، والآن هو بده يطلقها وما بده يعطيها. طب أي حق؟ بأي حق الآن هي اشترت البيت من حر مالها وسجلت البيت إلى بمناسبة معينة، بأي حق؟ إذا قبل ما نعمل عقدة نبطل عقدة الزواج أي بالطلاق بدي أتفاهم على كل الأمور الاجتماعية، الأولاد والنفقة والحضانة والمسكن والأمور المشتركة، واللي عليه حق يرجع حق للثاني. هذا هو الجواب ضروري. بقول بالنسبة لموضوع التشاؤم من البيت، أعتقد أنه عدم ذكر الله في بيوت على كل حد يا جماعة ما في نحس، يعني الجواب حتى كتب الكتاب هو ما يجلب النحس، ما في نحس يا جماعة. النحس هو التطير، هو التشاؤم. في إنسان يؤخذ بعمله، من يعمل سوءا يجزى به، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الله، نتوب من أخطائنا، نتوب من ذنوبنا، نفزع إلى الله، لاجئين إليه، والله تعالى يغير الحال ضروري. هل يجوز قتل الكلاب المسعورة المؤذية؟ هي بالمعنى نعم، لكن مش من الناس، يعني الدولة والجهة المسؤولة لازم هي التي تبين هذا حتى لا نقع يعني في مخالفات وفي أشياء كثيرة. طيب، كان في سؤال حول قضية الرضاع. يعني غريب الأمهات اللواتي يرضعن، لازم يتفقهن. كما قلت أكثر مرة، من دخل في شيء بده يتفقه فيه. أنت أرضعتي، بدك تسأل عن أحكام الرضاع، بدك تعرف أن الرضاع بيكون سنتين وأقل، فوق السنتين لا، بدك تعرف أن الخمس رضعات مشبعات، وبدك تعرف ما يحد الرضع، وبدك تعرف أن السبب الرضاع هو المجاعة أي ضرورة الصغير، بدك تعرفي بعدين حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن أخت إحدى الأخوات المرضعات رضعت ولدا، بتسأل بتقول فقط البنت اللي رضعت معه هو أخوها. كلامك غير صحيح، لأنه أنت لازم تتفقهي. كل أولادك وبناتك أخوة هذا الولد الرضيع، كأن هذا الولد الرضيع حملناه وحطناه في بيتك، صار ابنك والزوجك أبوه في الرضاعة، إعمام الأولاد عمه في الرضاعة، الأخوة الأولاد خاله في الرضاعة. نعم، لذلك هذا كان سيدنا عمر لا يسمح للنساء أن يرضعن كما يشتهين، وإنما لضرورة الصغير إن غابت أمه أو فقدت أمه. هذه الأيام مش بحاجة مع الحليب الصنع، مش بحاجة. طيب، كان بعثوا لي فيديو لواحد من الناس يقرأ على شيخه بالتلاوة، وقرأته يعني حافظ جيد، لكن في تكلف، في بصراحة يعني زيادة في الغنن في المدود إلى غير ذلك. طيب، أنا هنا يا أنس. طيب، الله ينهي لنا ولكم دائما إن شاء الله كل أعمالنا إلى خير وإلى قبول. شكرا، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم، وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء، والله يمسيكم بالخير، هلا وحي الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا من الطرة للدرة من كل مكان في وطننا الحبيب. يا هلا ويا مرحبا وحي الله بالمتابعين والمستمعين والمشاهدين في برنامج على المعازيب. زي ما انتم شايفين هذا اليوم من مكة مول، من أرض المعارض ومعرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25، مبارك اليوبيل الفضي. العام الماضي كنا موجودين هان في نفس الوقت، وأيضا غطينا معرض عمان في دورته 24. اليوم احنا متواجدين لتغطية هذه الدورة، واللي ضيفتها ضيف هذه الدورة الجناح السوري اللي راح يكون موجود خلال هذه الدورة. هذه الدورة بإذن الله من 24/9 إلى 3/10 إن شاء الله راح تظلها موجودة. فعاليات كثيرة، أكثر من 400 دار نشر، أكثر من مشاركة 22 دولة، العديد من الفعاليات. اليوم احنا رح نتحدث مع الأستاذ جعفر العقيلي، رئيس اللجنة الثقافية، وهي عصب اللجان وعصب الدورة وعصب هذا المعرض. إن شاء الله أنه نكون معكم بحلقة جميلة وموفقة، ونستعرض فيها أبرز الفعاليات في هذا المعرض. موجود معنا الأستاذ جعفر، الله يا ربي يمسيك بالخير.
2: أهلا بك، مساء الخير، مساء النور والسرور، شكرا لكم على هذا الحضور. التعاون الإعلامي الضروري للتعريف في المعرض، وأيضا لنقد رسالته للجمهور سواء كان عبر المستمعين أو عبر المشاهدين. بارك الله بكم.
1: الله يعزك. كيف حالك سيدي؟ إن شاء الله أن الأمور اليوم
2: يعني الحمد لله، يعني التعب واضح.
1: واضح، الله يعطيك العافية، جهودكم يعني مشكورة.
2: بارك الله فيك.
1: اليوم زي ما أنت شايف اليوم الجمعة في حركة كبيرة من الزوار موجودة بهذا المهرجان. ماذا يحمل معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، وماذا يميز هذه الدورة؟
2: جميل، يعني بالتأكيد كل دورة من دورات المعرض هي خطوة في مسيرة طويلة. بالتأكيد العمل المؤسسي الذي يرغب أن يكون في استدامة يفكر دائما بما هو جيد فيه. هذا العام عام اليوبيل الفضي للمعرض، يعني 25 دورة الحمد لله. كما تلاحظ أنه في هناك محاولات لتحسين تجربة الزوار، مساحات أوسع للحركة، تنظيم الأجنحة أفضل، تنوع في دور النشر وفي الدول المشاركة أكثر، والبرنامج الثقافي أيضا يعني أصبح يعني في سعة أكثر، بحيث أنه يشمل حوالي 60 فعالية بمشاركة 200 ضيف من الأردن والدول العربية والعالم. ناهيك عن ركن الطفل الذي تتولاه كل عام مؤسسة شومان، والذي يعني هذا العام يقدم تجربة مهمة للطفل، يعني ورش رسم، ورش قراءة، التقاء بين كتاب وقرائهم، ألعاب ترفيهية، مسابقات إلى آخره. فكما ترى الطابقان مشغولان والجمهور كبير والإقبال كبير، وهذا ما كنا نتوقعه بصراحة منذ بدأنا التفكير بهذه الدورة. كنا نريد أن يكون الجمهور كبيرا، لأنه أولا تظاهرة سنوية، ثم تظاهرة ثقافية الكبرى في الأردن، يعني لا يمكن أن تضاهى بأي تظاهرة أخرى. حين تقول عن مئات ألاف الزوار فهذا حقيقي، وحين تقول على أنه هناك تنافس كبير بين دور النشر العربية حتى تكون مشاركة في المعرض، هذا حقيقي. نحن هذا العام اعتذرنا عن قبول عشرات دور النشر بسبب ضيق المساحة، وهذه يعني لم يكن يحدث هذا الشيء سابقا.
1: يمكن الخبر يبدو مزعج، ولكنه هو يعطي دلالة على الاهتمام وعلى قديش هذا المهرجان أحدث أثر كبير. طيب اليوم قديش أصبح يشكل معرض عمان حدث ثقافي عربي يتجاوز مسألة بيع وشراء الكتب فقط؟
2: جميل، يعني أنا برأيي طبعا بوصفي كاتبا وناشرا وإعلاميا قبل أن أكون عضوا في إدارة الاتحاد، المعارض ليست فقط سوقا لبيع الكتب وشرائها. المعارض فرصة للقاء الكاتب بالناشر، والكاتب بالقارئ، والناشر بالمترجم، وهكذا. هذا الفضاء الآن يتيح هذه المساحة من الحوار والتبادل، ناهيك عن وجود يعني ثلة من النجوم العرب في الأدب والفكر،
1: حاضرين
2: شعراء ومفكرون ونقاد وأدباء. هذا الشيء يعني يحقق للقراء الذين قرأوا أعمالا لهؤلاء أن يلتقوهم. لاحظ معي أنه أنا بقول دائماً أنه أي فعالية ثقافية هامشها لا يقل أهمية عن المتن، يعني اللقاء على هامش الفعالية السياحة الثقافية.
1: يا سلام.
2: كم ضيفاً هنا سيزور البلد أو السلط أو مادبة أو جبال القلعة أو سواه. كم شخصا سيعرف عن السردية الأردنية وعن تاريخ الأردن وعن الأردن والمستقبل؟
1: يعني أنا راح أسأل عن السردية الأردنية، ولكن قبل هيك اليوم لما نشوف هذا الحجم، حجم المشاركة ونشوف الإقبال، أين أصبح موقع معرض عمان دولي للكتاب بين المعارض العربية؟
2: معرض عمان دولي للكتاب من أبرز المعارض، هذا أمر لا شك فيه، سواء لجهة عدد الدور المشاركة، لجهة الديمومة والاستدامة، المعرض لم ينقطع. في كثير معارض عربية توقفت لظروف مختلفة راهنة أو سابقة، هذا العام
1: هذا المهرجان لم يتوقف،
2: هذا الحمد لله، يعني هذا يدل على شيء واحد، الأمن والاستقرار. نحن يعني نعتز ونفخر بأن الأردن الحمد لله بلد مستقر وآمن، بالتالي الحمد لله الحياة فيه تسير بشكل طبيعي، لا مفاجآت فيه، لا شيء يعرقل الحياة الطبيعية، وهذا يعني مشهود لنا فيه. وبالمناسبة يعني أنه أنا يعني الشكر موصول للقيادة، لأنه المعرض يقام برعاية ملكية سامية،
1: نعم،
2: والحمد لله رب العالمين.
1: هذا دلالة على الاهتمام الملكي بالحالة الفنية والثقافية الموجودة بالأردن.
2: بالتأكيد.
1: طيب بالتأكيد. اليوم احنا في عنا حدث يمكن الأردن كله يتحدث عنه، وهو السردية الأردنية. كيف يمكن لنا استغلال معرض عمان في دورته في يوبيله الفضي لكي نسلط الضوء على السردية الأردنية؟
2: نعم، كما ترى ارتأينا في اتحاد الناشرين أن يكون شعار أو الشخصية الثقافية لهذا العام للمعرض السردية، اللي هي الأردن الأرض والإنسان. كما تعلم الأرض والإنسان في الأردن من آلاف السنوات، هذه علاقة تعاضدية. نعم، هناك مجموعة فعاليات تقام هنا وفي المركز الثقافي الملكي وفي المكتبة الوطنية، حتى يتاح أيضا أنه لمن فاته أن يعرف ما هي السردية أو ما أهمية توثيق السردية أو ما هي السردية الشفاهية، أن يشتبك مع باحثين متخصصين يتحدثون السردية، اللي هي الأردن الأرض والإنسان. كما تعلم الأرض والإنسان في الأردن من آلاف السنوات، هذه علاقة تعاضدية. نعم، هناك مجموعة فعاليات تقام هنا وفي المركز الثقافي الملكي وفي المكتبة الوطنية، حتى يتاح أيضا أنه لمن فاته أن يعرف ما هي السردية أو ما أهمية توثيق السردية أو ما هي السردية الشفاهية، أن يشتبك مع باحثين متخصصين يتحدثون عن التجربة بشكل تفصيلي. أيضا هناك مجموعة معارض فنية تقام هنا للتعريف بتاريخ الأردن وحضاراته. في المكتبة الوطنية الآن تقيم معرضا مهما، وهو جزء من مما تقدم المكتبة الوطنية كل عام، لكي يشتبك القارئ والمشاهد والزائر العربي والناشر العربي مع مفردات تعبر عن الأردن بتنوعه وغناه وحضارته.
1: طيب اليوم لو بدنا ندخل أكثر لصلب عمل اللجنة الثقافية، اليوم أنتم أمام تحدي جديد، اللجنة الثقافية مثل ما ذكرت هي عصب المعرض، اليوم أعتقد في أكثر من 60 فعالية، بداية عملكم كيف بتكون؟ كيف يتم اختيار المواضيع، الفعاليات، البرامج؟
2: نعم، اللجنة الثقافية يعني أرأسها أنا جعفر العقيلي، وتضم ممثلين عن جهات شريكة مثل وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة شومان، بالإضافة إلى عدد من الناشرين والناشطين والمثقفين والكتاب. اللجنة تلتئم بوقت مبكر بصراحة، لأنه كما تعلم عندما نخاطب كاتبا عربيا كي يكون ضيفا يحتاج إلى وقت كافي لكي يرتب مواعيده، فنلتئم في وقت مبكر وتبدأ النقاشات حول المفردات. تأتينا مئات الترشيحات من دور نشر ومن كتاب ومن قراء ومن مثقفين ومن جهات أخرى، تحاول أن تصنع توليفة بحيث يكون لكل يعني جهة حضور بهذا البرنامج. يهمنا أن نخاطب الطفل واليافع،
1: جميل،
2: والمتخصص والمتعلم والذي يسعى للتعلم والمبدع إلى آخره، فتتنوع الفعاليات كي تخاطب شرائح عمرية مختلفة وكي تخاطب أشخاص من مرجعيات معرفية مختلفة، مع مراعاة أنه في هناك يعني مساحات مخصصة لقطاع النشر وقضاياه مثل الملكية الفكرية، حقوق النشر ما شابه، لأنه هذا أيضا تعلم معرض كتاب المعني به هو النشرون، صح؟
1: وهذا سؤالي عن الفعاليات، تنوع الفعاليات، إحنا اليوم أمام 60 فعالية، التنوع قد يرضي ويلبي جميع الرغبات؟
2: نحن نحاول يعني نقرأ المشهد ونستقبل الترشيحات ونقترح بوصفنا أصحاب خبرة في النهاية. هذا التراكم المعرفي الطويل في العمل لدى الفريق يعني يؤهل أن يقترح. أنا بعتقد أنه البرنامج يلبي حاجة جميع الشرائح العمرية كما قلت لك والفئات المعرفية. الذي يرغب أن يحضر شيئا متخصصا في الفكر يجد أو في الفلسفة. الذي يرغب أن يستمع إلى كاتب مؤثر يجد. الذي يحب أن يقرأ أو يستمع شيء عن الأدب والمستقبل الذكاء الاصطناعي قضايا الراهن
1: عن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح منافس للكتاب. في تحدي اليوم بتواجد الذكاء الاصطناعي. من أي زاوية تشوفوا المشهد؟ كيف تروا المشهد؟
2: يعني الطالب. بوصفي كاتباً وناشراً مثقفاً
1: هذا السؤال بوصفك كاتبة نعم. ليس بوصفك مثلج
2: أعتقد أنه ليس هناك من مزاحمة. الكتاب ورق باق ويمكن أن يوظف الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمؤلف طبعاً فيما يرى مناسباً لكن في مساحة الإبداعية تحديداً يعني بالتأكيد الناشر متيقظ لا يمكنه قبول نشر عمل تدخل فيه الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر بنسبة عالية يعني يمكن استفادة من بعض مخرجات الذكاء الاصطناعي وتوظيف لغايات مثلاً تصحيح اللغوي المطبعي الفني إلى آخره لكن تدخل في النص أو إنشاء النص أو المشاركة في بناء النص أعتقد أن هذا الأمر سيكون مكشوفاً لأنه سيفتقد للإبداع البشري
1: صحيح.
2: لهذا لا أعتقد أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى يوم يمكنه فيه أن يكتب نصاً إبداعياً خلاقاً لا يمكن
1: لا يمكن,
2: لا يمكن.
1: طيب اليوم المعرض يحتفل برموز أردنية معروفة مثل الأستاذ المرحوم حبيب الزيودي ومحمد طمليه شو الرسالة من تواجد هاي الرموز الأردنية لحبيب الزيودي؟
2: يعني نحن كل عام نكون حريصين أن تكون هناك فعالية أو فعاليتان على الأقل مكرستان يعني أو مكرستين لرموز ثقافية راحلة وعبر دورات سابقة الحمد لله كانت تجربة ناجحة

0: لابد أن نضيء على تجربة سابقة من جديد كي نجعل الأجيال الجديدة على اشتباك
1: مع
0: رموز قدمت الكثير للوطن إبداعيا. الحبيب زيودي كما تعلم يعني ليس شاعرا ورحل، يعني هو شاعر من رائد في مجاله، قدم
1: حالة فنية مخلدة.
0: بالضبط بالضبط. وكذلك لدينا فعالية أخرى عن القاص الراحل محمد طمليه، وأيضا محمد طمليه كمان يعني قاص له بصمته في القصة القصيرة. ويعني كل عام نجتهد كي يكون يعني الغائبون حاضرين بيننا.
1: هم دائما حاضرين بفكرهم وثقافتهم.
0: صحيح.
1: اليوم كيف ترى المشهد الآن؟ كيف ترى يمكن هذا التزاحم الوحيد المحبوب والمحبب إلى القلب؟ كيف ترى المشهد؟
0: طبعا أنا بقول الحمد لله، يعني أنه على الأقل الناشر الذي جاء إلى الأردن سيعيد التجربة، لأنه سيشاهد جمهورا كبيرا، بالتالي بيعا جيدا، وبالتالي يعني سيفكر بالمجيء مرة أخرى. لأنه ما الذي يجعل معرض عمان كل عام يزداد الطلب عليه؟ أنه تجربة ناجحة للناشرين العرب.
1: جميل.
0: لو كان غير ذلك لما طرق أحد بابه. تمام. طبعاً الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين واللجنة المنظمة، وتحية خاصة للأستاذ جبر أبو فارس يعني والزملاء في الهيئة الإدارية، الجهود كبيرة وتطوعية بالكامل من أجل أن ينجح هذا المعرض. يعني عمل جان على مدار الساعة، لن أقول لك المتاعب التي نواجهها الصحية في الفترة الأخيرة. الجميع يعني يبذلون جهدهم حتى آخر لحظة، ويصلون الليل بالنهار كي يرتاح الزائر، الزائر العربي والزائر المحلي، وكي تكون كل الأمور في سياقها الصحيح.
1: يعني أول شيء نشكرهم، هم قاعدين يقدموا صورة الأردن الجميلة.
0: طبعاً طبعاً.
1: أظهروا جمال حتى التنظيم الترتيب، الجميع يشيد بما رأينا.
0: الحمد لله.
1: آخر سؤال بدي أسألك عن الجناح السوري، الجمهورية العربية السورية بصفتها اليوم ضيف شرف للمهرجان، يعني ماذا تقول عن اختيار الجمهورية السورية العربية؟
0: أولاً نحن سعداء أن تكون الشقيقة سوريا الدولة ضيف الشرف على المعرض، وهذا احتفاء حقيقي، خاصة بعد تعزيز العلاقات على مختلف المجالات في الفترة الأخيرة. كما تعلم هناك كان في لقاءات بين القيادتين في الأردن وسوريا، لقاءات على مستوى الحكومات وعلى مستوى غرف التجارة والصناعة إلى آخره، أيضا على صعيد الثقافي بالتأكيد هناك تعاون كبير، هذا أحد تجليات التعاون الثقافي. هناك برنامج ثقافي سوري يومي في معرض الكتاب ضمن برنامج الفعاليات، ومن محاسنه أن هناك مشاركين أردنيين إلى جانب أشقائهم السوريين في نفس الفعالية، وهناك أيضا فعاليات فنية سورية، فرق إنشاد وسواها، هدفها أن تقدم شيئا من الفولكلور السوري الذي نحبه ونعرفه جيدا. بالضبط. يعني وبعد قليل هناك فعالية يكون فيها بعد ساعة من الآن تقريبا وزير الثقافة السوري ضيفا على البرنامج الثقافي في جلسة حوارية حول العلاقات الثنائية الثقافية الأردنية السورية.
1: كلمة أخيرة للزائر الأردني، شو توجه كلمة للزائر الأردني للزائر العربي بشكل عام؟
0: طبعا أنا أدعو الجميع أن يغتنم الفرصة وأن يشتبك يعني مع الكتاب في هذا المعرض، هناك خصومات حقيقية على الكتب، الأسعار مناسبة إن شاء الله، وإن لم تكن مناسبة يمكن للإنسان أن يفاصل، لا مشكلة، ليس السعر ليس مقدسا طبعا.
1: أكيد طبعا.
0: الاغتنام الفرصة ضروري، لأنه أنت تشتري الكتاب من مصدره، من صاحب الحقوق الناشر الأصلي، ومتوفر الحمد لله عشرات آلاف عناوين حاليا، المساحة آمنة للأطفال، يمكن للعائلة أن تترك طفلها في الطابق الثاني هنا في ركن الأطفال، وأن يذهب الأب إلى حضور نشاط ثقافي، وأن تكون الأم بين الأجهزة الحقيقية على الكتب. الأسعار مناسبة إن شاء الله، وإن لم تكن مناسبة يمكن للإنسان أن يفاصل، لا مشكلة، ليس السعر ليس مقدسا طبعا.
1: أكيد طبعا.
0: الاغتنام الفرصة ضروري، لأنه أنت تشتري الكتاب من مصدره، من صاحب الحقوق الناشر الأصلي، ومتوفر الحمد لله عشرات آلاف عناوين حاليا، المساحة آمنة للأطفال، يمكن للعائلة أن تترك طفلها في الطابق الثاني هنا في ركن الأطفال، وأن يذهب الأب إلى حضور نشاط ثقافي، وأن تكون الأم بين الأجهزة الثقافية هنا لشراء الكتب. المساحة مريحة للعائلة، وكما ترى الحمد لله
1: أنا بقرأ
0: يصطحبون أبنائهم بناتهم.
1: أنا أقرأ ردات الفعل من ابتسامة الناس للأمانة.
0: الحمد لله.
1: شكرا لكم على جعلتونا فخورين دائما بعمان، برجالات الأردن اللي تقدم وتحاول تقدم الحالة الثقافية للأردن بهذا الشكل.
0: بارك الله بكم. شكرا لكم أستاذ. شكرا. بارك الله بكم.
1: رح نروح لفاصل إعلاني أول، ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.
2: المعازيب.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم برنامجنا على المعازيب، وإحنا اليوم متواجدين في جناح جيران الرضا، ضيوف شرف معرض عمان الدولي للكتاب الجمهورية العربية السورية. معانا أيضا الأستاذ أحمد خنوس ممثل جناح وزارة الثقافة السورية. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا
0: فيكم. يعطيك العافية، وما راح نرحب بيكم على أساس أنكم ضيوف، أنتوا أصحاب أنتوا أهل يعني، وأصحاب أرض زي ما نقول.
1: أهلا وسهلا فيكم. بالعكس، إحنا لنا شرف كبير اليوم، أنا حاسين حالنا بين أهلنا وبين أهلنا وناسنا، والمملكة الأردنية الهاشمية إلى فضل علينا كبير. خلال فترات الثورة احتضنت عدد كبير من اللاجئين السوريين، ونحن والأخير إحنا أشقاء ونمتلك تراث واحد، تاريخ مشترك، حضارة واحدة. اللي فرقنا هو فقط عبارة عن شريط، إن شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى أنه حتى هذا الشريط إن شاء الله نصير بلد واحد بإذن الله.
0: أكيد دائما المحبة والأخوة موجودة بيننا، وأنتوا فعلا يعني جيران الرضا، واليوم الموضوع أكبر من جيرة، خصوصا أنه فيه شعب سوري موجود بالأردن. فصار في حالة من تمازج الثقافة الموجود، يعني اليوم في مناسباتنا الأغاني اللي بنغنيها نفس الأغاني اللي بتتغنى في سوريا، والعكس صحيح. في الأناشيد نفس العادات نفس التقاليد نفس الألفة اللي موجودة، حتى نفس طبيعة الجغرافيا. فاليوم لو نحكي عن الجناح السوري، ماذا يقدم الجناح السوري لزواره؟
1: اليوم احنا بجناح الجمهورية العربية السورية عم نقدم تجربة عن التراث، أو فكرة عن التراث المادي والتراث اللامادي المرتبط بتاريخ سوريا القديم اللي يمتد من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور التاريخية، الفترة الكلاسيكية، الفترة الرومانية، الفترة البيزنطية، وارتباط هذا التاريخ مع الأردن. نحن اليوم عندنا امتداد تاريخ مشترك عميق جدا بين سوريا والأردن، من فترة من الأنباط حتى
0: كان في حضارات ممتدة بين
1: طبعا في امتداد حضارات كبيرة جدا بين سوريا والأردن، حتى العادات والتقاليد اللي بين سوريا والأردن هي موجودة مشتركة بين بعضنا.
0: أكيد. طيب اليوم أنا شايف ما شاء الله الزوار موجودين، ويعني وشايف اليوم وكأنهم فعلا قاعدين بيشموا ريحة سورية، خصوصا اللي موجودين بالأردن واللي يعني ما رجعوا على سوريا. فكيف شايف اللقاء بين الإنسان السوري وحضارته وتاريخه؟
1: والله نحن اليوم الحمد لله تفاجأنا بالأعداد الكبيرة جدا اللي من الزوار، حتى من كافة الأشقاء مو بس من سوريا. يعني الناس اليوم كتير مشتاقة أن تشوف سوريا والتجربة السورية وتشوف الحضن السوري، ونحن معتبر سوريا إن شاء الله هي راح تكون يعني إن شاء الله هي أم الجميع سوريا.
0: أكيد.
1: والإقبال كتير كتير جدا، والحمد لله رب العالمين. يعني الشعب السوري اليوم كتير مبسوط انه رجعت سوريا لحاضنتها العربية، رجعت سوريا لمكانتها الاساسية بين الاشقاء العرب، رجعت سوريا اخذت مكانتها تاريخيا وثقافيا وحضاريا الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله. اليوم لما نتحدث عن الجمهورية العربية السورية نتحدث عن مهد حضارات، نتحدث عن تراث، اثار، نتحدث عن شخصيات، مؤلفات. كيف يقدر يخدم هذا الجناح هذا التراث والآثار، ويقدر يخدم السردية السورية؟
1: نحن الحمد لله من خلال مشاركة سوريا كضيف شرف في معرض عمان الدولي تم توقيع عدة اتفاقيات ثقافية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية. هاي الاتفاقيات راح تكون ممثلة بكل شيء، بالنسبة لمراكز ثقافية، تعاون بالمجالات الثقافية، تبادل ثقافي، تبادل بعثات ثقافية، راح يكون في تعاون في هذا الموضوع. ونحن حتى بالإضافة لجناح وزارة الثقافة مشاركين بهيئة الكتاب السورية، عم تقدم تجربة عن الكتب السورية موجودة.

0: عنا مشاركي، بالإضافة إلى تعريف بتاريخ سوريا، تاريخ حضارة سوريا وارتباطها بالحضارة الأردنية الهاشمية.
1: طب اليوم لو نتحدث عن سوريا أكثر، كيف ترى واقع الحركة الثقافية في سوريا داخل سوريا مع التغييرات ومع سوريا الجديدة؟
0: نحن بعد ما تم تحرير سوريا لقينا أنه كانت الثقافة في سوريا هي ثقافة مدمرة مهدمة
1: أو موجهة، نقدر نقول
0: تمام، كانت حتى موجهة باتجاه تيارات معينة. اليوم سوريا بنهضة جديدة إن شاء الله وبنهضة ثقافية جديدة. اليوم عم ننشئ على أكبر موضوع إعادة تفعيل المراكز الثقافية، إعادة تفعيل المراكز الثقافية تشمل كافة الاتجاهات. اليوم بسوريا إحنا ما عندنا شيء ممنوع، لجميع التيارات مفتوحة، ما في شيء هذا الكتاب ممنوع، هذا الكتاب
1: لا في حرية بالحركة،
0: حرية اليوم، حرية بالعقائد، حرية بالكتابة، حرية بالنشر، حرية بالشعر. اليوم سوريا إن شاء الله اللي بيزور سوريا راح يشوف اختلاف كامل عن الفترات السابقة إن شاء الله.
1: طيب اليوم يعني كيف بعد سنوات صعبة مرت على الجمهورية العربية السورية، كيف يقدر يخدم هذا التحرر اللي قلنا أو الثقافة والكتاب في إعادة بناء الوعي المجتمعي في سوريا، خصوصا أنه السنوات اللي مرت نقدر نقول عن أجيال، يعني لما تسولف عن 15 سنة أو 14 سنة وسوريا كنا نشعر أنها مقيدة أو موجهة باتجاه واحد معين.
0: نحن سوريا خلال 14 عام هي عبارة عن كانت دولة مقيدة، محاربة، حتى موجهة باتجاه تيارات مختلفة. اليوم بعد بفضل الله سبحانه وتعالى بعد هذا التحرير الكتاب له دور كبير، يعني احنا اليوم من وعي جيل، عندنا جيل من الاطفال ربي على عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن الارث العربي، عن الحضارة العربية، عن الحضارة الاسلامية. اليوم في عندنا توجه ان شاء الله لاعادة حتى اطفال سوريا لليافعين بسوريا للتوجه باتجاه الحاضنة العربية، اتجاه الحاضنة الاسلامية. حاضنتنا الاساسية هي الحاضنة العربية، والكتاب له دور كبير من خلال توجيه من كتب، توجيه عدة معلومات تتعلق بإرثنا التاريخي إن شاء الله.
1: طب كيف ترى أنه مثل هيك مشاركات سواء في معرض عمان أو في معارض أخرى يعتبر يعني ممكن تعزز عودة سوريا إلى الحضن العربي مثل ما قلت، وتفتح ذراعيها أيضا للعرب للتعرف على الحضارة السورية؟ هل تعتقد أنه كثرة هاي المعارض والمشاركات قد يعني تؤدي إلى هذا الهدف؟
0: أكيد، هي أكبر هدف في إعادة سوريا الحضن العربي أنه نحن نكون كضيف شرف بالملك الأردني الهاشمي. اليوم الإقبال كبير على جناح جمهورية عربية سورية، وإطلاع الناس على الثقافة السورية، على العادات والتقاليد، على الإرث الموجود في سوريا، هذا الشيء بيشجع العرب يعني على حتى على زيارة سوريا وشوف الواقع الحقيقي اليوم لسوريا. اليوم سوريا حقيقة مختلفة عن سوريا ما سابق. سوريا اليوم سوريا هي حاضنة العرب، سوريا هي من العروبة اليوم إن شاء الله. ندعو الجميع نحن عبر قناتكم، اليوم سوريا فاتحة أزرعتها للجميع، سوريا بترحب بالجميع، سوريا اليوم رجعت لحضن العربي إن شاء الله بدعم من أخوتنا العرب، بدعم من أشقائنا بالأردن، وهذا كان كبير لكم فضل يعني بدعوة سوريا كضيف شرف.
1: أكيد احنا حابين منك بالنهايه توجه كلمه للحضور، للزوار، لكل انسان موجود في هذا المعرض، شو الكلمه اللي توجه لهم خصوصا في الايام القادمه ان شاء الله ودعوه لهم للحضور؟
0: نحن اليوم موجه للجميع ان اليوم فعلا زورونا بجناح وزاره الثقافه اللي راح تحكي عن تاريخ سوريا، عن الارث السوري المشترك مع المملكه الاردنيه الهاشميه، مع الاشقاء العرب. ندعو الجميع لزيارة سوريا لرؤية التطور الثقافي الحضارة اليوم اللي عم نشاهده بسوريا. ندعو الأشقاء كافة، يعني لاحظنا بالمعرض موجود عدد كبير من الدول العربية، عدد كبير من الدول الأجنبية مشاركة في معرض عمان الدولي، لحضورنا لزيارتنا لمعرض لجناح وزارة الثقافة السورية، ولتعزيز كافة أواصل التعاون الثقافي والحضاري بين سوريا وكافة الأشقاء.
1: نشكرك جزيل الشكر،
0: الله يبارك فيكم،
1: أتمنى لكم التوفيق، وتبقى سوريا هي زي ما نقول دائما الأخوة والأحبة والجيران اللي دائما علاقاتنا وطيدة معهم
0: إن شاء الله. شكرا لكم كثير على الحسن الاستضافي، ونحن اليوم نحن معتبرين حالنا في بيتنا الثاني.
1: أكيد طبعا، أكيد.
0: الله يبارك فيكم ويحفظكم،
1: مكملين معاكم لا تروحوا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: يوم زائرة
2: اليوم زائرة ومشاركة. أيضا أنا عضو في اتحاد الكتاب وعندي مؤلفين هم الأنبار، ويعني بتحدث عن الأنبار المدينة العراقية، وعندي كتاب بتحدث عن استراتيجيات النجاح في الإعلام الرقمي. طبعا احنا كثير سعيدين بمعرض الكتاب، وخصوصا انه احنا في عندنا كمان استضافه شرفيه للجمهوريه العربيه السوريه، وخاصه بعد خروجهم من الاوضاع، فكان لهم بصمه كبيره يعني بالمشاركه، وشفنا دور النشر الموجوده، وايضا في من 22 دوله. كنا سعيدين انه نطلع على الثقافات الاخرى ونتبادل معهم، طبعا نحكي الثقافات ونطلع على الكتب والمنتجات الادبيه والثقافيه الموجوده عندهم باتحاد الكتاب. طبعا احنا في عندنا كمان كانت مشاركات كلياتها يعني بصراحه اثرت الساحه الثقافيه الاردنيه، ونتمنى كمان انه يكون في مشاركات او نحكي حضور اكثر. طبعا هو الموجود حضور ما شاء الله الشباب لفت انتباهي، في مشاركه شبابيه كثير كبيره، ونتمنى كمان يكون في مشاركات اكثر. ويعطيكم الف عافيه. احنا كمان بنحب نشكر شغله بسيطه، وزير الثقافه، لأنه صراحة وزير الثقافة كان له دور كتير كبير في دعم الحركة الثقافية، وجدا يعني مهتم إنه يروح على الأجنحة اللي جميعها المشاركة ويشوف الكتب ويطلع وبيحكي معانا، فيعني كان الإشي كتير حلو صراحة.
1: شكرا جزيلا،
2: يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا. إحنا مكملين، بدنا نزور الجناح القطري. أول شيء الله يعطيك العافية أستاذ.
3: يا مرحبا. الله يعافيك.
1: قبل كل شيء أنا والله أحب قطر.
3: يا مرحبا.
1: شعب قطر.
3: وإحنا نحبكم.
1: الله
3: يجزاه خير طبعا.
1: حدثنا اليوم عن مشاركتكم في معرض عمان الدولي للكتاب.
3: أول يا مرحبا ومسهلا، شرفتونا في وزارة الثقافة دولة قطر. طبعا إحنا مشاركين في معرض عمان الدولي في دورة 25. طبعا تحرص الوزارة على المشاركات الخارجية ومن ضمنهم معرض عمان الدولي. طبعا إحنا مشاركين بأحدث إصدارات الوزارة. عندك من ضمنهم موسوعة العملات القطرية. من عيون الشعر، طبعا عيون الشعر هذه من شعراء قطريين اختاروا منهم القصائد الغزلية وتترجم لست لغات من الإنجليزية والفارسية والإيطالية والتركية والإسبانية، طبعا لها ثلاث أجزاء في الحكمة في الوطنيات. طبعا بالإضافة عندنا المكتبة القطرية بالأحساء، هاي تم إنشاءها في 1962، بالإضافة لإدارة الكتب القطرية هذه اللي صار عليها تجديد في آخر شهر 25. في عندنا سابر، هاي سابر يتكلم عن الطيور الموجودة، مصور فوتوغرافي محمد جاسم الباكر، استغرق عنده تقريبا من 4 إلى 5 سنوات ويجمع في هذه الصور. أي نعم، وظهر ما شاء الله بجزئين موجودين. عندنا بعض الدواوين اللي موجودة، في عندنا الشاشات العرض من الألعاب الشعبية، من المحكات اليدوية، من الجبس، من صياغة الذهب. فاحنا حاولنا نشارك قد ما نقدر من
1: هوية ثقافية لقطر اليوم متكاملة. نعم. متواجدة داخل المعرض.
3: نعم، نقلينها لأن معرض عمان الدولي على أن بعد الثقافة قريبة من الأردن ومن الخليج، ونتمنى لكم إن شاء الله تقدم والازدهار في المعارض اللي جاية أكثر وأكثر.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر. نعم. والله يعطيك العافية وإن شاء الله على القوة دائما.
3: حبيبي معك الله يسلم. شكرا.
1: الله يحفظك. مكملين معاكم جولة في العديد من يعني بوثات الدول المشاركة أيضا. السلام عليكم.
4: العافية
1: أستاذة.
4: الله
1: كيف حالك؟
4: تمام الحمد لله.
1: العافية. بالبداية تحكي لنا عن رأيك في هذا المعرض وعن دور أمانة عمان المشاركة في هذا المعرض.
4: بداية أنا الكاتبة تماريا محمد الشوبكي، كان اليوم توقيع كتابي الثاني ربما أنت هنا. كتابي الأول كان بدعم من أمانة عمان الكبرى، لأنه هي عادة تتبنى المواهب الشابة في الكتابة، وكتابي الثاني كمان اليوم وقعته بجناح أمانة عمان الكبرى. طبعا كتابي الأول مشكورين للأمانة، لاقى رواج كبير وزعوا على كل المكتبات التابعة لإلهم، وإن شاء الله إحنا الكتاب الثاني كمان يلاقي هاي الفرصة بين القراء.
1: يعني جميل أن يكون في لأمانة عمان دور في دعم المبدعين والرياديين في كتابهم، وهذا يمكن دور لم نعهد عنه، ولكن اليوم يتواجد بقوة في دعم الكتاب. وحضرتك اليوم كان لك كتاب أيضا، سمعنا الإعلان أثناء هذا، فدور يشكروا عليه. شو الرسالة اليوم توجهيها للناس، للمتواجدين، للمحبين، للجمهور النوعي الذي يقرأ ويحب ويعرف ماذا يقرأ؟
4: يعني أنا دائما بوجه رسالة، إنه بداية الرسالة الأهم هي للشباب الموهوبين في الكتابة. دائما كل إنسان عنده حلم يتمسك فيه، لما بدور على الناس فعلا قادرين يدعموا هذا الحلم رح يلاقيهم. وصدقا هذا المعرض قدر يعكس صورة كتير مهمة انه لسه نعم في قراء، لسه الكتاب قادر انه يوصل لاكبر شريحة ممكنة، خاصة الكتاب الورقي بظل التكنولوجيا يعني والعصر اللي بنواكبه احنا. ومحك انت شايف كيف المعرض فيه اقبال وفيه رواد، فانا دائما بقول تمسكوا بالقراءة، اللغة العربية لغة الضاد، حافظوا على اللغة العربية كتير، لانه صدقا هي اللغة بالنسبة لي هي اللغة الاهم والقادرة انها تعبر.
5: طيب رأيك بالجمهور الاردني، جمهور متنوع وجمهور يعني جميل ومحب وايضا قارئ؟
4: هو استاذ بلال صراحه الجمهور الاردني انا لمسته اول شيء من السوشيال ميديا، يعني كان في كثير ترويج للمعرض، كان كثير متحمسين انه في معرض يعني العمان الدولي بدنا نروح نزوره. انا استغربت من الحجم هذا، انه برجع بقول لك احنا بوقت حالي للاسف بتحس انه القراءه عم تندثر شوي، وبالرغم من هيك الجمهور الاردني لسه قادر انه شبابه تحديدا يتمسكوا بالقراءه وبحب القراءه بمختلف طبعا فئاتها. وطبعا الشيء الحلو كمان انه معرض السنة كل سنة بوجه رسالة لدولة عربية شقيقة، والسنة هاي لدولة سوريا، فإحنا صراحة سعيدين أنه لسه في عنا معرض قادر كل سنة أنه يحافظ على هويته ويقدم طبعا بهوية أردنية إلا الفخر فيها.
5: أشكرك جزيل الشكر على حضور.
4: شكرا، يعطيك العافية.
5: أهلا. الآن رح نروح لفاصل إعلاني ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: مكملين معكم جولتنا وحابين نشوف رأي الزوار بهذا المعرض ورأيهم بهذه الأجواء الجميلة. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: كيف حالك سيدي؟
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: توصف لنا الأجواء بالبداية.
1: ما شاء الله، يعني ما كنتش متوقع الإقبال بالطريقة هاي صراحة. ما شاء الله إقبال أكثر من متوقع بصراحة.
0: لوين توجهك أنت؟ شو الإشي اللي كنت حاب تيجي عشانه يعني؟
1: والله أنا مهتم بالأدب بالأساس، و يعني اهتماماتي بدور النشر اللي تعنى بالإصدارات الأدبية الحديثة من زملائنا الكتاب والشعراء والروائيين والأدباء، وأنا حقيقة في زيارة خاصة لإحدى هذه الدور.
0: الله يحفظك. طيب تشوف الأجواء اليوم ونوعية الجمهور، نوعي ناس فعلا محبة للثقافة للأدب للقراءة للكتابة، يمكن هذا يخلق حالة من نقدر نقول عنه التنور بالثقافة المجتمعية مجتمعنا الأردن، خصوصا أنه في زوار عرب.
1: بلا شك بلا شك مجتمعنا الأردني مجتمع مثقف، ولو تشوف أنت المنتديات الثقافية في الأردن على امتدادها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب دائما عامرة بجمهورها من الشباب ومن المثقفين ومن الأدباء، وأنشطتهم شبه يومية حقيقة.
0: الله يعطيك العافية وشكري للتواجد
1: حبيبي. بارك الله بيك. شكرا لك. تحياتي.
0: جولتنا مكملينها وراح نروح لأيضا معنا أحد الحضور. كيف حالك؟
2: الله يسعدك يا أستاذ.
0: شو أخبارك؟
2: حياك الله أستاذ بلال.
0: يعطيك العافية. لإيش جاي بالضبط؟
2: والله أنا جاي عشان الفعالية وعشان معرض الكتاب.
0: معرض الكتاب اليوم في الجمهورية العربية السورية، جناح الجمهورية العربية السورية راح يكون ضيف شرف المهرجان. شو رأيك بهاي الأجواء؟
2: والله أجواء ما شاء الله عليها، وأنت الأستاذ بلال ما شاء الله عنك.
0: الله يسعدك يا رب.
2: الله يكرمك يا أبو الأستاذ بلال.
0: يعني شايف الأجواء من الناس وخصوصا أنه العدد كل ما بيزيد
2: ما شاء الله، عدد كبير واسع. طلعت على المصلي فوق ما شاء الله، فوق 400 مصلي ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
0: جاي معاه كمان؟
3: بابا.
0: ما شاء الله. طيب كيف شايف الأجواء؟
3: أنا صراحة يعني من فترة أنا خطط أجي على المعرض، الأجواء كتير حلوة وخاصة أنه بلدي سوريا هي ضيف الشرف، فالأجواء كتير بتجنن.
0: شكرا لك. الله يعطيك العافيه.
2: حبيبي الله يسعدك.
0: مرحبا.
4: اهلا فيك.
0: كيف حالك؟
4: تمام.
0: اليوم انت زائره بالمعرض؟
4: يس.
0: طيب كيف تشوفي المعرض؟ كيف تشوفي الاقبال؟ كيف تشوفي المشاركه؟
4: المعرض اول شيء كثير رائع. انا صراحه مبسوطه انه يعني الشعب الاردني قاعد يعني عم بيهتم بالقراءه وعم بيتطوروا، وهذا شيء كثير يعني ممتاز، يعني الواحد يقرا ويتعلم وكذا.
0: تشوفي انه اغلب المشاركين هو فعلا جمهور يعني مش جاي يتجول، جمهور نوعي نوعا ما، جاي محب للقراءة والثقافة والحالة الثقافية.
4: نعم مبين عليهم جماعة جايين يتعلموا ويقرأوا، وجايين يعني كتاب هم قارين عنه من قبل وجايين عشانه.
0: شوفي الأجواء تصلح أنها تكون أيضا أجواء عائلية، شفنا كثير عائلات موجودة. كيف شايفة المرافق مهيئة بالشكل المناسب للزيارة؟
4: يس. أول شيء يس هو عوائل أغلب هون، ويس ممتاز المكان للعوائل تيجي تشوف هيك يعني أشياء للكتب وأشياء. طيب. هذا
0: اهتماماتك بالثقافة العربية ولا
4: لا؟ لا لا أنا بالإنجليش.
0: الثقافة الإنجليزية.
4: الإنجليزية.
0: في أجنحة هون مهتمة بهذا الإشي ولا؟
4: شفت كم بوث في شو اسمه كتب أجنبية، ويعني بس ما شاء الله أنا كتير مبسوطة إنه يعني أغلبهم عربي، يعني الناس عن جد عم تهتم بالقراءة، يعني هذا إشي كتير ممتاز يعني.
0: شكرا وبالتوفيق.
4: شكرا لك. اهلا فيك.
0: السلام عليكم.
5: ورحمة الله.
0: كيف حالك؟
5: الله يحفظك يا رب يسلمك.
0: اول شيء تعطينا رايك وانطباعك بمعرض عمان الدولي للكتاب.
5: لا والله معرض ما شاء الله ممتاز كثير، ومبين ما شاء الله من عدد الحضور الموجود والنسبه كثير ممتازه، وحتى من الاخوه السعوديين او المصريين او الكويتيين اللي كانوا موجودين هون تعاملنا معهم، بشكره كثير بالمعرض، بشكره كثير بالنظام، بشكره كثير حتى بالشركات السياحيه الاردنيه شكروا فيها.
0: جميل.
5: وهي احد الاهداءات نزل للشعب السعودي.
0: جميل. رايك انت كيف شايفه حركه الناس، اقبالها على الكتب وعلى الثقافه وعلى الحركه الثقافيه بالاردن؟
6: يعطيك العافيه. طبعا انا الكاتبه انوار الخلايله، والي كتبي نازله بدار اروقه للنشر هون. طبعا اول شيء بشكر التنوع موجود الحمد لله بالمعرض، وهذا إشي دافع ببين طاقات الشباب المتجددة دائما، ونجاح معرض عمان الحمد لله رب العالمين، هذا دافع بدفع شبابنا وإنه ينمو هاي المهارة. طبعا أنا بدعم كل شاب وكل شابة وكل كاتب وكل كاتبة إنه ينمو موهبتهم، يجوا على معرض عمان يشاركوا فيه. طبعا هو معرض ناجح الحمد لله محليا ودوليا وعالميا. طبعا آراء الجميع إلي ككاتبة لما يجوا يشوفوا المكان والكتب بيمدحوا فينا الحمد لله، بيمدحوا ببلدنا الحبيبة بالأردن، بتنوع حضاراتنا، بتنوع دور النشر الموجودة، تنوع دوليا جميل جدا.
0: انت شايفة إقبال الشباب على القراءة والثقافة ممكن ينعكس إيجاباً على المجتمع، من حيث أنه تلقي المجتمع يرتقي بعقليته بفكره بثقافته، مما ينعكس على بلده.
6: طبعاً طبعاً طبعاً أنا مصدومة من أنه كانت الناس تحكي السوشيال ميديا أو التكنولوجيا ما فتحت مجال القراء أنهم يكتبوا يقرأوا الكتاب ورقياً، بس ما شاء الله الإقبال الموجود فتح المجال أنه إحنا لا لسه بخير، ولسه الناس بتقرأ ورقياً، ولسه هذا الطابع رح يكون إن شاء الله أنه يشجع باقي العالم أنه اشتروا كتب، اقرأوا، ما نهمل كتبنا، ما نهمل كتاباتنا، نبعد شوي عن قراءة عبر الشاشات ونقرأها عبر الصفحات. طبعا أنا بدعم الشباب، وإن شاء الله أنا إلي كمان حفل كتابي همسات الضلالي والضوء ب 11/10 في المكتبة الوطنية بإذن الله.
0: الله يعطيك العافية بالتوفيق. مرحبا.
7: أهلا.
0: كيف الحال؟
7: الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
7: الحمد لله.
0: أول إشي رأيك باللي قاعدة تشوفيه؟
7: صراحة المعرض مناسبة يعني سنوية مننتظرها، وهاي الموسم اليوبيل الفضي للمعرض، جينا مع العائلة للاطلاع على الكتب، الالتقاء بالمثقفين بالقراء، فمساحة جدا جميلة ورائعة.
0: طيب شايفة رأيك بالحالة الفنية والحالة الإبداعية بالأردن بشكل عام، تشوفيها ماشية بطريقها الصحيح، تتوسع دائرة الكتاب والقراء والزوار للمعارض؟
7: يعني حسب ما عم نشوف أكيد يعني حجم الحضور المميز بيشير إلى وجود اهتمام كبير بالقراءة والثقافة لدى المجتمع الأردني، والحلو أنه عم نشوف أطفال وكبار وصغار من جميع فئات المجتمع. وأيضا هاي السنة في فعاليات على هامش المعرض خاصة اللي بتتعلق بموضوع السردية الأردنية.
0: جميل.
7: واللي هو موضوع أظن أنه جميعنا تتوجه اهتمامنا،
0: تم توجيه هاي الدورة أيضا للحديث عن السردية الأردنية كونها مناسبة تجمع 22 دولة.
7: بالضبط، وهذا إشي كتير شجعنا نيجي لنكون يعني من المشاركين في هذا المعرض وإن شاء الله كل سنة.
0: طيب في توجه معين أنت جاية عشانه نوعا ما، عشان الفعاليات، عشان مثلا دار نشر معين، عشان فعالية معينة، ولا بشكل عام حابة تطلع؟
7: والله بشكل عام يعني الحالة بشكل عام، الأجواء، الكتب، الفعاليات، منظومة ثقافية يعني متكاملة ورائعة.
0: شكرا لتواجدك ويا مليون مرحبا.
7: الله يخليك. أهلا وسهلا.
0: كملين معاكم أيضا حديثنا، ومعنا الدكتور، يا هلا ويا مرحبا بك.
8: الله يحييك يا رب. يا هلا بك.
0: الله يسلمك. كيف أمورك؟
8: الله يطول عمرك يا رب. الله يكرمك.
0: دكتورنا العزيز اليوم أنت حاضر، رأيك بما تراه، رأيك بهذا المشهد؟
8: للأمانة يعني منظر يشرح الصدر للأمانة، وإشي منظم وترتيب ما شاء الله تعالى. وإحنا من هذا المنبر يعني ندعو جميع أطياف المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة هذا المحفل، هذا محفل عظيم، يعني محفل علم، محفل ثقافة، يعني الإنسان ينمو عقله بالقراءة. الكتاب هذا أهم نقطة يعني الإنسان لازم يركز عليها، خاصة في ظل التحديات اللي إحنا بنواجهها في التكنولوجيا والملهيات. هذا الكتاب يبقى الأساس في تكوين الإنسان والعمل على إنبات عقليته وتوسيعها وتوسيع مدارك هذا الإنسان. الله يكرمك.
0: طيب اليوم إحنا كثير نسمع اليوم أنه الذكاء الاصطناعي نوعا ما بدأ يحل محل الكتاب، رأيك بهاي الجملة؟
8: من هذا المنطلق يعني إحنا ندعو إلى دحض هذه الفتن. هذه الفتن، الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الكتاب، لأن الكتاب هو اللبن الأساسية في المعرفة. هو الذكاء الاصطناعي بيعطيك معلومة، بس أنا بدي أستند على شيء، خاصة في العلم. نحن في العلم لا نستند على آراء وهمية، أنا بدي قواعد مرسخة لهذا العلم. فالكتاب هو القاعدة الأساسية لهذا العلم الذي ينطلق منه الإنسان. أي إنسان بيعتمد على هذا الأشياء يبقى مهمشا، يعني يبقى ضعيفا.
0: طيب اليوم أنت لوين جاي بالضبط تحديدا؟
8: والله للأمانة أنا كان في ندوة للدكتور ليث الرواجفة، يعني دعانا عليها وحضرناها ما شاء الله تعالى، وأخذنا جولة يعني. وأنا هذا المحفل يعني أنا كل سنة لازم أكون مقيم فيه، يعني هذا ما بقدر أتعداه يعني وما يمر عني.
0: نعم.
8: لأنه هذا من ضمن جدولي السنوي. معرض الكتاب الدولي يعني ما بقدر أتجاوز.
0: شاكر جدا لك.
8: الله يحفظك. شكرا لك يا أستاذ بلال. الله يحفظك. شكرا.
0: الله يسعدك. أهلا فيك. هلا. مرحبا.
9: أهلا.
0: يعطيك العافية.
9: الله يعافيك.
0: إحدى الزوار. طيب تعطينا رأيك بالبداية بمعرض عمان الدولي، وهل زيارتك الأولى في هذا أم بالدورات السابقة كان لك زيارات؟
9: هاي أول زيارة إلي، بس صراحة المكان رائع جدا، تنظيم رائع جدا، يعني صراحة الأجواء كتير كتير حلوة وانبسط. إن شاء الله مش رح تكون آخر زيارة.
0: ليش جاية تحديدا؟ يعني بالأخص على إيش جاية؟ شو هي هواياتك هذا المجال؟ شو تحبي تقرأي بالعادة؟
9: بحب القراءة، فأجي الصراحة أشري كتب وأتفرج على المعرض. وكمان حبيت شو اسمه اللقاء مع وزير الثقافة السوري، حابة أشوفه.
0: نعم. رأيك بالحضور وتنوع الناس ونوعية الناس الموجودة أيضا؟
9: تنوع كتير كتير حلو، وصراحة إنه حلو إنه نتعرف على ثقافات جديدة خلال الناس اللي شفناها.
0: شكرا جزيلا.
9: شكرا. العفو.
0: الله يعطيك العافية. مكملين معكم جولتنا وأيضا زائر لمعرض عمان دول الكتاب، مرحبا.
10: حياك الله، الله يسعدك.
0: الله يعطيك العافية.
10: حياك الله.
0: كيف حالك؟
10: الحمد لله بخير، الله يسعدك.
0: تعطينا رأيك وانطباعك بمعرض عمان الدولي للكتاب في نسخته 25.
10: والله ما شاء الله، الله مبارك، يعني في إقبال كثير على الكتب وعلى الناشرين وبشكل ملحوظ كثير يعني. ووزير الثقافة السوري ما شاء الله مبارح يعني أثنى على الأعداد الموجودة في معرض الكتاب، وما شاء الله يعني الله مبارك.
0: طيب أنت تحديداً شو توجهك؟ شو هواياتك بالأدب؟ قارئ، محب، كاتب؟
10: يعني الحمد لله أنا قارئ وأحفظ من الشعر العربي والنبطي. يعني إلي اطلع شوي، بحكيش كثير ولكن بسيط يعني.
0: طب شو تحب تسمعنا هيك هيك أبيات بسيطة للكاميرا مما تحفظ؟ شو ما كان عادي،
10: نبطي، فصيح،
0: شو ما بدك، نبطي أو فصيح.
10: مثلا فصيح: وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وإخوانا حسبتهم
0: أكمل عادي أكمل.
10: وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للإعادة، وحسبتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي.
0: الله.
10: وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن عن ودادي.
0: الله الله الله. والشعر النبطي:
10: يا مرحبا خذ راحتك، واللي ما يبينا ما نبيه، ما حدك الله صوبنا والله بعد ما حدنا، يا صاحبي ما كل من بيقلب علي بقلب عليه، أنا مثل كلمة أنا لو تنقلب تبقى أنا.
0: الله عليك، صح لسانك. الله يحفظك. شكرا لك.
10: شرفنا والله.
0: شكرا.
10: حياك الله، الله يسعدك.
0: بما أنه الأجواء أغلب الزوار أجواء عائلية، فحبينا نشوف عائلة كاملة نسألها عن سبب الحضور. أول إشي نبدأ بأخونا، الله يعطيك العافية.
11: الله يعافيك، الله يسعدك.
0: كيف حالك؟
11: الله يسعدك الحمد لله.
0: أول إشي تعطينا رأيك باللي شفته اليوم.
11: ما شاء الله، لسه أول ما دخلت المكان بقول الحمد لله إنه ما زال يعني في يعني ناس بتهتم بالقراءة، بتهتم بالكتب، وهذا الإشي شيء مميز إنه الناس في عندها خلينا نحكي مرجعية للكتب، وهذا الإشي بصراحة برفع من معنويات الشباب والناس الكبار. يعني شفت ناس
0: كثير ينعكس على المجتمع بالآخر، يعني
11: 100% ثقافتها ترجع للمجتمع من ناحية إيجابية.
0: اليوم مع مين جاي؟
11: والله جاي أنا والأولاد، كل واحد برأسه فكرة وجاي بده يعني كتاب.
0: شو اهتماماتهم؟ شو اهتماماتهم؟
11: بنتي سلام اهتمامها بإحدى الكتب، مش عارف شو هي.
0: ليش جاية يا سلام تحديدا؟
12: بدي أقرأ لأيمن العتوم خاوية، بدي أشتري إن شاء الله اليوم، وبعض الكتب الأخرى لأدهم شرقاوي وإسلام جمال.
0: ما شاء الله. وإنتي؟
13: أنا بحب الروايات والمجلات.
0: شو الرواية اللي جاية عشانها اليوم؟
13: ما حددت، هيك بشوف
0: بشكل عام يعني. طب هذا ليش جايبينه معاك؟ وهذا كيف حالك؟
14: الحمد لله.
0: انت ليش جاي؟ فيش قصص اطفال؟
14: بجيب كتاب عادي للكبار.
0: تجيب كتاب للكبار تقراه؟ معقول
11: بيقرا كل شيء؟
0: والله هذا جاي عشان يعمل لكم اجواء بس.
11: الحمد لله. الحمد لله.
0: الله يحفظكم يا سيدي.
11: الله يرضى عليك.
0: يعطيك العافيه. وإن شاء الله دائما هيك تظل أول شيء اللمة العائلية جميلة، ويظل فعلا في كل بيت فيها منارة علم، فيها ثقافة، فيها قراء، فيها مهتمين بالأدب والحركة الثقافية، تكون داخل البيت قبل ما تكون داخل المجتمع.
11: نعم.
0: عشان تنعكس على المجتمع وثم تنعكس على أبناء بلدنا.
11: أكيد 100%. وشكرا، شكرا جزيلا لكم للتغطية لهذا الجانب يعني مشرق للمجتمع. شكرا لكم جزيلا.
0: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. ومع هاي العيلة اليوم نختم حلقتنا من برنامج المعازيب. إن شاء الله نلتقي معكم على الخير والمحبة دائما في كل حلقة. نلتقي معكم الأسبوع القادم. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 69 بعد 100.
1: سورة الطور، باب قوله عز وجل: والطور وكتاب مسطور. الحديث 1796. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. سورة النجم، باب قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. الحديث 1797. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. سورة القمر، باب قوله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الحديث 1798. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن، باب قوله عز وجل: ومن دونهما جنتان. الحديث 1799. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب قوله عز وجل: حور مقصورة في الخيام. الحديث 1800. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. سورة الممتحنة، باب قوله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الحديث 1801. عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. باب قوله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الحديث 1802. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. سورة الجمعة. باب قوله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. الحديث 1803. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: أشكر من تتابعوننا في هذه الإذاعة المباركة، أخواتنا المباركات والطيبات التي تتابعننا في هذا البلد الطيب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تفسير الآية 121 من سورة البقرة نواصل يعني الآيات، نبني على ما كنا قد سجلنا من قبل. قوله تعالى الآن: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني قرابة أو غير قرابة مشركة لا تتزوجها حتى تسلم، لأنه لا يليق أن يتزوج مسلم بمن تعبد العجل ولا تعبد الحجارة، ولا لا يليق حتى تسلم، ما فيش مشكلة. هذا إخواني ليس حجرا على الناس، إنما إرادة الخير لهم. كيف أنا أشرك بالله؟ كيف؟ فإذا أخرجناه من هذه الجاهلية، من هذا الكفر المكعب، من هذا الكفر الغليظ، فأنقذناه ساعة إذن يصلح أن يكون أما للبيت وشريكة حياة في البيت. لكن من كانت تعبد الحجارة لا تصلح شريكة ولا أما ولا مربية إلى آخره. إذن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ما حد يقول هذا عصبية ولا إطلاقا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني مشركة جميلة لكن شو الفايدة؟ مش هتربي جيل، مستحيل طبعا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، يتزوج مشرك بنتك لا لا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، حتى يعرف الله عز وجل ثم رسول الله ثم كتاب الله ثم دين الله، هذا يليق بإنسانيتك أنت يا مسلم. لكن إن كان على الشرك لا يليق بإنسانيتك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. مشرك مليونير، مش ناقصني أنا من يملك الثروات، ينقص الدين والعقل والخلق. هذا الذي أريد، المال مش في عيني، ولا المناصب ولا الجاه ولا كونه شهيرا فيمس، والله والنعم. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، كل هؤلاء المشركين والمشركات إن ضلوا على شركهم فهم دعاة إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. يا سلام يا سلام، هذا الختام الرائع. الله يدعو، مالك الملك سبحانه والغني المطلق يدعو الناس إلى جنته يا الله، وللإقامة المؤبدة في هذه الجنة. يا أيها الناس، هذا إلهكم، هذا ربكم من يربيكم، يدعوكم إلى هذا الخير، فأقبلوا جزاكم الله خيرا. يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس. أي والله هذا القرآن أوضح من الشمس. ويبين آياته للناس، بالله في كلمة صعبة مرت؟ لا والله لا والله، أوضح من الشمس الكلام. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يا سلام، يعني إذن حقائق الدين كأنها مختزنة في الفطرة، مختزنة في القلب والعقل والنفس. ما مهمة الداعية إلى الله عز وجل؟ إزاحة الغبار عن الذاكرة، بس مسحة على العقل ليستيقظ، استيقظ أيها القلب والروح والعقل. وتعال إلى خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، تعال إلى هذا الكتاب المنير. بارك الله بك ونجاك الله من النار. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، كأنه مجرد الذكر أعاد الذاكرة فعالة. حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، سلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: السلام عليكم. مع صدور الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة إلى 2 تشرين المقبل، تتحدد رسميا نقطة انطلاق الدورة العادية 3 لمجلس النواب 20 في محطة تحمل استحقاقات سياسية وتشريعية بارزة. 6 أشهر حاسمة يبدأ خلالها المجلس باختبار توازناته الداخلية، من انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم إلى إعادة تشكيل اللجان النيابية بالتوازي مع ملفات تشريعية واقتصادية واجتماعية ثقيلة. في مقدمة هذه الملفات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، إلى جانب قانون الهيئة المستقلة للانتخاب بما يحمله هذا القانون من خصوصية دستورية تتطلب أغلبية 2/3 عند تعديل أحكامه المرتبطة بالبناء المؤسسي لمنظومة التحديث السياسي. دورة برلمانية تختبر قدرة النواب والحكومة على إدارة هذه الملفات ضمن المدد الدستورية وتحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والاستحقاقات السياسية. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو وتحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفينا الدكتور ليث نصراوين أستاذ القانون الدستوري، والدكتور عمر النويسة المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور ليث نصراوين، بداية، ما الدلالة الدستورية لإرجاء اجتماع مجلس الأمة من 1 تشرين إلى 2 تشرين، وهل يترتب على هذا الإرجاء أي أثر على مدة الدورة العادية أو اختصاصات المجلس؟
1: نعم، مساء خيرك سيدي ومساء خير المتابعين الكرام. نعم، بالفعل صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء الدورة العادية 3 لمجلس الأمة. طبعا هذا الإجراء تم وفق أحكام المادة 78 من الدستور، التي تنص صراحة على أن المدة الدستورية الاعتيادية للدورة العادية هي في 1 تشرين من كل عام، لكن النص الدستوري ذاته أعطى جلالة الملك الحق في أن يرجئ انعقاد الجلسة العادية مدة لا تتجاوز 2، وعلى أن تكون هذه أو هذا الإرجاء من خلال إرادة ملكية سامية. وبالفعل جلالة الملك مارس حق الدستوري بأن أرجأ وقبل انعقاد الدورة العادية وقبل 1/10/2026 أصدر إرادة ملكية سامية بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة مدة حتى 2/11، أي خلال المدة الدستورية لم تتجاوز مدة 2، فبالتالي هذا الإرجاء تم وفق أحكام الدستور وفق الآلية الشكلية من خلال إرادة ملكية ووفق الآلية الموضوعية بأنه لم يتجاوز مدة 2. طبعا هذا الإرجاء لا يؤثر على مدة الدورة العادية، على اعتبار أن المشرع الدستوري عندما حدد مدة الدورة العادية نعم حددها ب6، لكنه لم يربط مدة ال6 من تاريخ 1/10، وإنما من تاريخ الدعوة إلى المجلس إلى الاجتماع، بمعنى أن ما تم إرجاؤه أو مدة الإرجاء لن تحسب ولن تخصم من مدة الدورة العادية. في 2/11/2026 سيعقد مجلس الأمة الأردني دورته العادية 3 في هذا المجلس، وستستمر هذه الدورة خلال 6 أشهر وفق الأحكام الدستورية المتعارف عليها.
0: نعم. سيد عمر النويسة، مرحبا بك من جديد معنا. أمام المجلس الموازنة العامة لعام 2027، الضمان الاجتماعي، قانون العمل، تعديلات الهيئة المستقلة للانتخاب، هل نتحدث عن دورة يمكن أن تكون أجندتها التشريعية أكثر كثافة من الدورات السابقة؟
2: يعني مساء الخير مرة أخرى لك سيد محمد، الدكتور ريف والمستمعين والمستمعين. حقيقة هذه الدورة الثالثة ذات أجندة تشريعية كثيفة، لكن أهميتها تأتي من وزن القوانين المطروحة وتأثيرها على المواطنين، بحيث أن هذه التشريعات لا ننظر لها كعدد بقدر ما ننظر لها كنوع. الموازنة اليوم بتحدد أولويات إنفاق، بتحدد خدمات، تنمية، ضمان اجتماعي. قانون ضمان اجتماعي مرتبط بحقوق مشتركين المتقاعدين، استدامة الحماية الاجتماعية، وأيضا إذا نتحدث عن قانون عمل نحكي عن قانون العمل الموجود حاليا في مجلس الأعيان والمتوقع عودته إلى مجلس النواب، وبنحكي عن تعديلات مرتبطة قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وما تبع ذلك من ضمانات لإدارة العملية الانتخابية والثقة بها. هاي الأجندة جميع حقيقة طبعا المجلس أمام مسؤولية كبيرة في دراسة هاي التشريعات والحوار مع الجهات ذات العلاقة والجهات المتأثرة من هذه التشريعات. ونحن أيضا نرى أن نجاح الدورة البرلمانية يجب أن يقاس بجودة ونوعية القوانين والتشريعات التي يتم تقديمها ومدى قدرة المجلس على تحسين وحماية حقوق وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وأيضا من جهة وأيضا من جهة أخرى مصالح المواطنين.
0: نعم دكتور ليث، ما الفرق دستوريا بين إرجاء اجتماع مجلس الأمة قبل بدء الدورة وبين تأجيل جلسات المجلس بعد انعقاد الدورة؟ ما حدود صلاحية كل منهما؟
3: نعم، هناك فرق دستوري واضح وكبير ما بين إرجاء الدورة العادية وتأسيس المجلس. المشرع الدستوري استخدم مصطلحين مختلفين، مصطلح الإرجاء ومصطلح التأجيل، والفرق بينهما كبير لا بل كبير جدا. الإرجاء جرى تنظيمه في المادة 78 من الدستور، ويقصد به تأخير موعد بدء الدورة العادية. زي ما حكينا الدورة العادية يفترض أن تبدأ بواحد عشرة من كل عام، فيأتي الإرجاء لكي ينقل أو يؤخر موعد بدء هذه الدورة العادية مدة لا تتجاوز شهرين، بمعنى أن خلال فترة الإرجاء المجلس غير منعقد في دورة عادية. أما التأجيل فيقع بعد أن تبدأ الدورة العادية، بمعنى أن المادة 81 من الدستور أعطت جلالة الملك الحق بأن يؤجل جلسات مجلس النواب. نعم. فإذا كان الإرجاء يقع على الدورة ككل فإن التأجيل يقع فقط على جلسات مجلس النواب، طبعا جلسات مجلس النواب والأعيان. فهذا هو الفرق الجوهري ما بين الإرجاء والتأجيل. وكما أن الإرجاء مقيد بشروط معينة فيما يتعلق بالمدة والآلية، فأيضا المشرع الدستوري قد فرض مجموعة من القيود على تأجيل جلسات مجلس الأمة، بحيث مدة التأجيل والإرجاء لا تتجاوز شهرين. بمعنى إذا كان جلالة الملك قد مارس حقه في الإرجاء فإنه يبقى له الحق في التأجيل لمرة واحدة. نعم. ومجموع التأجيل والإرجاء تكون فقط التأجيل لثلاث مرات من ضمن الإرجاء ومجموعها لشهرين. فطالما أن جلالة الملك قد مارس حقه في الإرجاء فإنه يبقى له الحق في تأجيل جلسات المجلس مرتين فقط. جميل. فهذا هو الفرق بين الإرجاء والتأجيل. خلاصة أن الإرجاء يقع على الدورة بينما التأجيل يقع على الجلسة البرلمانية.
0: جميل. سيد عمر، هل المساحة الزمنية المقدرة بستة أشهر كافية لاستيعاب جدول أعمال محمل بقوانين ثقيلة؟
2: يعني بلا أدنى شك مدة الدورة ستة أشهر مدة كافية للتشريع والرفقة، خصوصا إذا وجدت خطة عمل واضحة وأحيلت هذه المشاريع مبكرا إلى اللجان دراستها دون تأخير. حقيقة تتعلق بتهزية المشاريع وأبحاث صاحبة لهذه المشاريع. وفي قوانين مثل نحكي عن الضمان، نحكي عن العمل، بلا أدنى شك يحتاج النواب اليوم إلى بيانات واضحة حول ما هي الآثار المتوقعة من هذه القوانين، ما هو الأثر ولازم نستمع في مثل هذه القوانين. لا نقابات، لا أصحاب عمل.
0: أستاذ عمر عذر عن المقاطعة، ولكن يريت لو تغير مكانك، في تقطيع بالصوت.
2: هيك صوتي واضح؟
0: نعم واضح، تفضل.
2: مدة الدورة كافية من حيث التشريع والرقابة، ولكن إذا وجدت خطة عمل واضحة وأحيلت المشاريع مبكرا للجان. وبقوانين مثل الضمان والعمل يحتاج النواب اليوم لبيانات واضحة حول الآثار المتوقعة والبدائل المتاحة والاستماع حقيقة للنقابات، الاستماع لأصحاب العمل، الاستماع للخبراء، الاستماع للفئات الأكثر تأثرا، ولا سيما قبل ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والمجلس، يعطي كل قانون حقه في الدراسة ويحفظ مساحة منتظمة للعمل الرقابي، وأن تقوم اللجان الدائمة بدورها على أكمل وجه من خلال تعديل ما هو واجب تعديله وإلغاء ما هو واجب إلغاءه واقتراح ما هو واجب اقتراحه.
0: جميل. دكتور ليث نصراوين، بعد افتتاح الدورة بخطبة العرش ينتقل مجلس النواب إلى انتخاب رئيسه والمكتب الدائم، ما الطبيعة الدستورية لهذه الاستحقاقات؟
1: نعم، يعني في يوم افتتاح الدورة العادية الثالثة في 2 من تشرين 2 سيتشرف النواب والأعيان باستقبال جلالة الملك لإلقاء خطبة العرش، وهذا هو إجراء أو استحقاق دستوري، بمعنى أن المشرع الدستوري قد اشترط افتتاح الدورة العادية إلقاء خطبة العرش، وهو الإجراء الدستوري الأول عند بدء الدورة العادية. بعد ذلك يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس لهذا المجلس. طبعا هذا هو ليس استحقاق تنظيمي بما أنه بل هو استحقاق دستوري، على اعتبار أن المادة 69 من الدستور تشترط على مجلس النواب عند بدء الدورة العادية أن ينتخب رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة مع جواز طبعا إعادة انتخابه. فبالتالي أهمية أو ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب تنبع أيضا من المادة 5 من النظام الداخلي، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو اتخاذ أي قرار إلا بعد انتخاب رئيسه، بمعنى أن أعمال مجلس النواب في الدورة العادية القادمة معلقة على انتخاب رئيس مجلس النواب. فهذا أول إجراء سيقوم به مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، هو انتخاب رئيسا لهذا المجلس لمدة 1 سنة شمسية، وقد نكون أمام تجديد للرئيس الحالي أو انتخاب رئيس جديد، على اعتبار أن الدستور الأردني يسمح بإعادة انتخاب الرئيس. بعد ذلك ينتقل المجلس إلى انتخاب أو تشكيل المكتب الدائم، سواء بالانتخاب أو عن طريق التزكية، والمكتب الدائم إجراءاته تنظيمية بحتة وردت في النظام الداخلي لمجلس النواب. يتكون المكتب الدائم من الرئيس ونوابه ومساعدين، هناك إجراءات تنظيمية واحدة فيما يتعلق بكيفية الانتخاب، النائب النواب مع المساعدين، وهناك مقاعد مخصصة للسيدات في المكتب الدائم. كل هذه إجراءات تنظيمية محضة يمكن لمجلس النواب أن يقوم بها بعد انتخاب الرئيس، بمعنى أنه لا يمكن أن يبدأ باتخاذ المكتب الدائم قبل انتخاب رئيس مجلس النواب.
0: جميل. من هنا ننطلق بالسؤال سيد عمرو النوايسة، افتتاح الدورة يعقبه انتخاب رئيس المجلس، المكتب الدائم واللجان، بحسب مراقبتك ومراقبة راصد للمشهد، كيف تنسج اليوم التوافقات في الكواليس حول موقع الرئاسة؟
2: يعني قراءتي وقراءة راصد تشير إلى أن التوافقات تتشكل من خلال وزن الكتل والعلاقات بين النواب وتقييم أداء الرئاسة السابقة والتفاهمات حول المكتب الدائم أيضا، ولا نسقط من حساب المعادلة اللجان أيضا، وهي تمثل بشكل عام اختبار لقدرة الكتل على الأحزاب على اتخاذ قرارات جماعية ومدى التزام الكتل والأحزاب بهذه القرارات. حقيقة اليوم ما يهمنا في راصد وما يهم المواطنين ما هو مضمون هذه التوافقات، هل تتضمن أولويات لتحسين إدارة الجلسات، هل هناك توسيع لمشاركة النواب داخل القبة وفي القوانين المعروضة ومشاريع القوانين، هل هناك تطوير لأداء اللجان الدائمة، وهل هناك تطوير وتعزيز للرقابة البرلمانية الحكومة. التوافق حول القيادة بشكل أو بآخر يجب أن يرتبط حقيقة ببرنامج لتحسين أداء مجلس النواب بشكل أو بآخر. أما الأسماء والاتفاقات التي تعقد اليوم في الكواليس ونسمع أن أحد النواب بدأ يشكل لجانه أو بدأ يشكل توافقاته، وهذا برو عند هذا وهذا برو عند هذا، بالآخر لا يمكن الجزم بها إلا من خلال الانتخابات التي ستجرى في بداية انعقاد هذه الدورة المقبلة علينا.
0: طيب من هو الاسم المرشح الآن؟ وهناك حديث عن أسماء، 9 أسماء ربما مرشحة لموقع الرئاسة.
2: يعني أنا وجهة نظري أنه 9 أسماء مرشحة. لا يوجد اسم له وزن أكثر من الآخر، بقدر ما هو اليوم التوافقات التي تديرها الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية الموجودة هي التي بالآخر سيكون لها نصيب الرئاسة.
0: طيب دكتور ليث نصراوين، تعديلات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تبحر وتتوسع في ظلال المادة 84 من الدستور التي تشترط أن أغلبية أو تشترط أغلبية ثلثي الأعضاء لإقراره، ماذا يعني هذا الشرط الدستوري؟
1: نعم، يعني إذا ما شهدنا خلال الدورة العادية القادمة إقرار لقانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، فسنكون لأول مرة في تاريخ النظام الدستوري الأردني نقوم بتعديل ما يعرف بالقوانين ذات الطبيعة الدستورية أو القانونين الأساسية أو حتى ما يعرف فيها الفقه الدستوري القوانين العضوية. عام 2022 في التعديلات الدستورية الأخيرة تم النص على مجموعة جديدة من القوانين تختلف من حيث آلية إقرارها عن القوانين العادية.
0: نعم.
1: هذه القوانين تتطلب أغلبية خاصة أكثر تشددا لإقرارها من القوانين العادية. هذه القوانين تشترط أغلبية الثلثين لإقرارها، وقد جاء المشرع الدستوري على ذكرها في المادة 84 على بشكل واضح ومحدد، لتشمل قانون الانتخاب، الأحزاب السياسية، الهيئة المستقلة للانتخاب، ديوان المحاسبة، النزاهة ومكافحة الفساد، الجنسية والأحوال الشخصية. فهذه القائمة محددة على سبيل الحصر. هذه القوانين المتعلقة بهذه الموضوعات بعد عام 2022 أصبحت بحاجة إلى أغلبية متشددة لإقراره، هي أغلبية الثلثين. وزي ما حكينا الفقه الدستوري عادة ما يسمي هذه القوانين إما القوانين ذات الطبيعة الدستورية أو القوانين العضوية أو حتى القوانين الأساسية نظرا لأهميتها.
0: نعم.
1: المشرع الدستوري لأول مرة تبنى هذا الموقف أو هذه الفئة من القوانين عام 2022 نظرا لطبيعتها وتعلقها بموضوعات تخص النظام السياسي والدستوري. فبالتالي إذا ما كتب لقانون الهيئة المستقلة أن يعدل خلال الدورة العادية القادمة، فسيكون بحاجة إلى أغلبية الثلثين، وسنكون أمام مواقع دستورية شديدة تشهدها الحياة الدستورية لأول مرة فيما يخص القوانين ذات الطبيعة الدستورية.
0: نعم سيد عمر، مع اقتراب انطلاق الدورة العادية للثالثة لمجلس النواب مجلس الأمة، كيف تقرأ الحديث عن تعديل وزاري محتمل؟
2: يعني بعد برول عامين على هذه الحكومة يصبح تقييم الفريق الحكومي على أساس النتائج أمرا مهما. ماذا نفذنا من أولويات؟ ماذا حسننا من خدمات؟ هل عالجنا التعثرات الموجودة والتحديات الموجودة؟ ما هي كفاءة إدارة الوزارات والمؤسسات؟ لكن حقيقة الربط بين اقتراب الدورة والتعديل وحده لا يكفي للجزم أنه رح يكون في عنا تعديل أو ممكن نحدد حجم التعديل، فهذا مرتبط بشكل دائم بالقرار الرسمي. إذا جرى تعديل ينبغي حقيقة أن يرتبط بمعالجة جوانب قصور قد تكون واضحة، قد يحسن من القدرة على الإنجاز، يحدد النتائج المطلوبة حتى نستطيع نحن اليوم الأردنيين بشكل عام أن نقيم أثر هذا التعديل. أما العلاقة المرتبطة بهذا الكلام والذي البعض يقول بأن هذا التعديل قد يكون جزء من فكرة تطوير العلاقة مع البرلمان، العلاقة مع مجلس النواب تحتاج بشكل دائم إلى تعاون مؤسسي تحترم فيه الحكومة حق مجلس النواب في المعلومات، في المساءلة، في الرقابة، ويؤدي فيه المجلس بكل اقتدار دوره التشريعي والرقابي باستقلال ومهنية مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
0: كل شكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النوايسة، والشكر موصول لضيفنا أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين. شكرا جزيلا لكما، الشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، وله إعادة يوم الجمعة والسبت. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم، نسعد دائما بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس ضال، اسعد الله اوقاتك.
2: كلامكم الله دكتورنا
1: الحبيب، يحفظك ويرعاك، اسال الله ما نكون بنثقل عليك في هالبرنامج
2: حبيبنا، الله يكرمك
1: يحفظك ويرعاك، يعني بين ايديك حتى يعني ننهل من هذا الخير الكثير والوفير. اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، وسبحان الله العلم هو طريق النجاة. وفي اللقاء الماضي الذي فات تحدثنا عن اقرأ، المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى حتى يكون الطريق الواضح لنا حتى نصل إلى النور الذي نحتاجه. لكن أبدأ معك حديث اليوم، ما زالت غزة تحت ما كنا نتحدث عنه قبل 3 سنوات من ذاك التاريخ وحتى هذا اليوم، وما زلنا نسمع عن شهداء، نسمع عن قصف، نسمع عن تفاصيل. لكن سبحان الله كنا نقول أن غزة غيرت بنا، والبعض يقول أننا لم نتأثر، البعض الآخر يقول أننا نسينا أحوال غزة. فأبدأ معك بهذا الشأن إذا سمحت لي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة غزة هي مشروع أمة، البوصلة واحدة، العدو واحد، الجهاد ناصع البياض لا شائبة فيه، ومع ذلك تجد أن حراك الأمة الإسلامية والعربية هلهيل. يعني مرة يعني هلهيل هكذا يقال. فالحركة ليست على حجم الموقف وحجم المعركة، البوصلة الأقصى، طوفان الأقصى، طوفان الأقصى، المعركة بين حق واضح وبين باطل صريح، اليهود. يعني ما في شائبة، مش اقتتال داخلي، مش فتنة، مش أزمة داخلية، نحن نتكلم عن عدو يحدثنا عنه القرآن، يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش مرحلة مفصلية ما بين انتقال الحكم الجبري إلى الخلافة الراشدة، والأمة تعي هذه النقلة، ونعيش على أعتاب فتنة الدهيماء، والأمة حقيقة لم تتحرك الحراك اللازم. لابد أن يقف المسلم ويسأل نفسه سؤالا، لماذا لم يتحرك الأمة الإسلامية والعربية تجاه هذه القضية؟ هناك عدة محاور. أولا، نحن لم نربي أنفسنا على حتمية الصراع، نحن كأمة إسلامية، ويعني لم نربي أنفسنا وأبناءنا والجيل على حتمية الصراع، والصراع قادم لا محالة، الصراع حتمي بين الحق والباطل، لابد أن يكون هناك مواجهة بين فريق الحق وفريق الباطل. هذا ديدا التاريخ والزمان، الله عز وجل يخبرنا في غير آية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على منهجية فصبروا على ما كذبوا وأوذوا في سبيلي حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فلم نربي أنفسنا على حتمية الصراع والمواجهة،
1: نربينا أنفسنا على الركون، على الهدوء، على السكينة، على أنه نحيي حياتنا كما يحياها أسعد الناس. هيك نحن نعتقد.
2: رقم 2،
1: أكلنا شربنا عشنا.
2: نعم. رقم 2، وهو المهم، أننا استخدمنا مبدأ المصالح والمفاسد فيما لا يسعنا استخدام المصالح والمفاسد
1: على هوانا.
2: بالضبط. لو بدنا نيجي نقيس مبدأ المصالح والمفاسد على بدر، الصحابة ما طلعوا بدر، والله ما طلعوا برا الجزيرة العربية،
1: انتحار.
2: نعم. لو بدنا نيجي نقيس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في الأحزاب، ماذا فعل في الرجيع، ماذا فعل مع غطفان، ماذا فعل مع بني أسد، ماذا فعل مع خالد بن سفيان الهذلي، هذه كلها أحداث لو أردنا أن نقيس ميزان المصلحة والمفسدة إيه والله منضيع. المنهج الإسلامي منهج واضح، يقبل لك أن تستخدم العقل في الأدوات والأساليب، لكنه لا يقبل لك أن تستخدم العقل في الأهداف الاستراتيجية والأهداف المرحلية والرؤية الإسلامية الكلية، لا يقبل لك.
1: بتوضح لنا بالله لو سمحت.
2: أنت الآن في صراع بين الحق والباطل، الصراع هو عبارة عن خيار استراتيجي لا اجتهاد فيه. نحارب اليهود ولا ما نحاربهم؟ ما في اجتهاد،
1: ما فيه اجتهاد.
2: طب كيف نحاربهم؟ متى نحاربهم؟ كيف نعد لهم؟ زي ما بدك، اشتغل زي ما بدك، لكن المواجهة هو خيار استراتيجي، هو قضية من قضايا الإسلام الكبرى، عزمة من عزمات هذا الدين. فهذه ما فيها اجتهاد، ما فيها مصالح ومفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام في عنا بدر، وفي عنا بدر الموعد، في عنا بدر الكبرى، وفي عنا بدر الموعد. بدر الموعد هي بعد أحد، سنة الرابعة للهجرة. ما القضية؟ لعلنا لم نتحدث عنها. ما القضية؟ القضية أنه في أحد أصبنا مصابا كبيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الكسر علاجا لا يليق إلا بمقام النبوة، لا يليق. خرج بعد صلاة الفجر، لم يتخلف من المسلمين رجل واحد.
1: حمراء الأسد،
2: حمراء الأسد. نعم. قال لهم حتى الجريح، حتى إني أقرأ في ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن الرجل كان يذهب فيغمى عليه فيفاق،
1: مصاب جرحى مقطعين أشلاء،
2: وأن منهم من يحمل أمعاءه بين يديه.
1: نعم.
2: خرجنا إلى حمراء الأسد
1: بأمر إلهي.
2: إلهي نعم.
1: نعم.
2: أخذ أبو سفيان ينادي يوم بيوم، هذا اليوم بيوم بدر.
1: نعم.
2: لا، فأخذ ينأعله بل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه، ما بالكم؟ قال قم يا عمر. قال الله أعلى وأجل. قال هل فيكم أبو بكر؟ ما أحد أجاب. هل فيكم رسول الله؟ هل فيكم عمر؟ فقال النبي ما بده يعني.
1: نعم.
2: معلومة تظهر. فعمر اغتاظ، قال والله قد أبقى لك الله يا عدو والله مما ذكرت من يسوءك. قال والله يا عمر لأنت أبر عندي وأصدق من ابن قمئة اللي قال إني قتلتهم. قال قتلت محمد صلى الله عليه وسلم،
1: الله أكبر،
2: وقتلت أبا بكر وقتلت عمر. قال له والله يا عمر لأنت أبر وأصدق عندي من ابن قمئة.
1: نعم.
2: قال موعدنا وموعدكم في مثل هذا اليوم من العام القادم في بدر، في بدر. قال موعد لا نخلفه نحن ولا أنت. تخيل إحنا مصابين جرحى، كلمنا كلما شديدا.
1: 70 من الشهداء،
2: مش بس 70. خذها القصة الثانية. طيب بين بعد أحد في عنا قصة بئر معونة. بئر معونة هذول قوم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظهروا بأنهم أسلموا، والله إحنا مسلمين يا رسول الله، أمورنا كويسة، وبدنا تطلع معنا 70 من أهل نجد.
1: نعم.
2: بدنا تطلع معنا يعني ناس يعلمون القرآن. فأخرج معهم خيرة الأنصار،
1: الله
2: عليه الصلاة والسلام، 70
1: رضي الله عنهم،
2: وقتلوا بعد أحد بأشهر. فعنا 70 شهيد،
1: وعنا 70،
2: وفي عن في هذا بئر معونة، وفي عنا كمان الرجيع. قصة ثانية، أرسل معنا يا رسول الله يعني نفرا يعلموننا الإسلام، قبيلة أخرى من غطفان، أرسل معنا نفرا يعلموننا الإسلام. فأرسل معهم النبي 10 وقيل 6، فيعني أسروا منهم شخصين، أسروا منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم جميعا، فأسروهم وقتلوا الباقين وأخذوهم وباعوهم لقريش.
1: الله.
2: فأخذتهم قريش. هذا تخيل الأحداث
1: كله في السنة هاي،
2: كله في السنة هاي. تخيل الأحداث،
1: رابع الهجرة.
2: ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لا يكل ولا يمل، والخيار هو المواجهة، وفيش نستسلم، وما في إن نرفع الراية البيضاء.
1: شيخ تقتلوا الناس في غزة.
2: طب إحنا كم عددنا؟
1: ما في أكل.
2: كم عددنا كمسلمين؟
1: شيخ ما في أكل، ما في شرب، ما في حياة.
2: ممتاز.
1: ما في مسكن. يعني طلع أنا وياك الحمد لله، أنا الآن بمكيفات من فضل الله سبحانه وتعالى، لابسين أحسن لبس، الناس بتسمعنا بالإذاعة بسيارتها مرتاحة. امبارح بحكي مع واحد بيقول لي أخي أنت بتحكي قاعد من من من ثم مرتاح، تعال شوف المشهد، شوف الناس مقطع مش لاقي مكان تنام فيه، إذا ناموا بمكان قاعد بنهار عليهم، إذا كان عندهم خيام الخيام اهترت، صيف وشتاء. الآن المشهد صعب جدا في غزة، وما زلنا نقول صلى الله على سيدنا محمد. لكن وين رؤية الإسلام في المشهد؟
2: رؤية الإسلام، الأمة الإسلامية الآن عليها واجب، هي مش مأديته بس، مش نقول لأهل غزة استسلموا لأنه الأمة نائمة. يعني معنا خيارين، يا نقول الأمة أدوا واجبكم، يا نقول للناس اللي على الثغر يا عم استسلموا. شو رأيك؟ نقول للناس اللي مأدين واجبهم في الإسلام وعم بدافعوا عن بيضة الإسلام استسلموا وارفعوا الراية البيضاء، ولا نقول للأمة أنت محاسبة أمام الله أنك تركتي إخوانك عريان في هذا الجو، تركتيهم جرحى، تركتيهم جوعى. نقول للأمة قوموا بواجبكم، ولا نقول للقائمين؟
1: ما هو واجب الأمة اليوم؟
2: واجب الأمة نصرة إخوانها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من وقف موقفا، هذا الكلام في مقتل خبيب بن عدي، قال من وقف موقفا يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله. أو يظلم فيه رجل في رواية أخرى. فأنت ترى هذا المشهد اليوم بدك تقوم بواجبك. أنا قمت
1: بواجبك. إحنا مكبلين يعني, إحنا نحكي بصراحة.
2: ممتاز.
1: الأمة مكبلة, مجموع الأمة مكبل.
2: جميل.
1: من أقصاها إلى أقصاها.
2: جميل. من 3 سنوات من ذلك التاريخ العظيم ونحن نقول لابد لنا, يعني الله عز وجل أمرنا أن نرفع العجز, واجب العجز
1: محرم.
2: بدنا نرفع العجز. طب شو هي البنود اللي مكبليتنا؟ كان لزاما علينا أن نرفع هذه البنود. بدنا نحط خطة, حط خطة لعشر سنوات 20 سنة ضمن منهج الإسلام البنائي. عندنا منهجين للإسلام في القرآن في بناء الأمة, عندنا منهج الاكتمال وعندنا منهج البناء. منهج الاكتمال هو ترتيب سور القرآن من الفاتحة إلى الناس, هذا اسمه منهج الاكتمال,
1: اللي هو الآن القرآن شكله فيه
2: اللي بين إيدينا. نعم. وفي عندنا منهج البناء, منهج البناء اللي هو ترتيب النزول بناء على الوقائع والأحداث وبناء على المناسبات وجو النزول.
1: تنزيل
2: القرآن على الواقع. فإحنا اليوم بدنا نحدد نقطتنا, وين إحنا, احنا في وين المكان نقيم. اذا تذكر التقييم والتقويم. لا. لابد ان نقيم واقعنا احنا وين, وبدنا نشتغل. لو من 3 سنوات بدانا بتقييم واقعنا, والله يا عم احنا 0 كان اليوم صرنا 10. المقصود يعني 10 في انا اتكلم في منهجيه البناء القراني, لانه احنا ما عم نحكي عن اناس من الصحابه عم بيتعلموا في دار الارقام. احنا بنحكي في عجله سريعه, والله عز وجل ضمن لنا بهذا المنهج البنائي ان ينصر الامه في جيل واحد. انا لننصر رسلنا والذين امنوا متى؟ في الحياه الدنيا, في حياتهم ويوم يقوم الأشهاد. علماءنا بيجيبوا هاي الآية,
1: نصر دنيوي.
2: لا, مش بس نصر دنيوي, نصر في الجيل الواحد إنهم أعدوا.
1: يا سلام.
2: هذه الآية عجيبة
1: في الحياة الدنيا,
2: في حياتهم هو الآن. بس في ناس ممكن يشوف وناس ممكن ما يشوف. حطوا الناس دورة النصر لا تزيد عن 40 سنة, لا تزيد.
1: يا الله.
2: استنباطا هذه
1: صار 100 سنة. إحنا مع
2: ما إحنا ما أخذنا بأسباب النصر اللي ربنا أنزلها علينا.
1: سمحت أتوقف عند هالجزئية حتى نأخذ ما هي أسباب النصر اللي ربنا أوجبها علينا ونكتمل. أسأل الله أن يعني يتولانا بولاده. أنا والله يعني أخوي عيسى أسأل الله أن ربنا يرحمنا برحمته أبدا, والله إن شاء الله لن نخذل أهلنا. لكن نواصل معكم بعد الفاصل, فابقوا بالخير من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم إعلانك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله شيخ نضال،
1: ربي يحفظك ويرعاك.
0: ما هي الأمور التي أوجبها الله علينا حتى ننصر أهلنا وإخواننا؟ هنا توقفنا قبل الفاصل، تفضل.
1: كرمك الله، كنا بين يدي حضرتكم قد أعددنا 22 نقطة يستطيعها كل مسلم، فصلنا هذا أكثر خلال أكثر من عام، وهذه النقاط حقيقة كلها تعتمد على بناء لا مركزية في الإنسان المسلم، بناء لا مركزية في كل هذه النقاط. أنت يا أيها الإنسان مطلوب منك أن تبني نفسك، لأن الصراع الأول والصراع الآخر في معركتنا هو صراع لا مركزي. أنت يا أيها الإنسان اليوم بماذا تتحجج؟ بماذا؟ ما هي الذرائع التي بين يديك؟ الله لم يرسل لنا صلاح الدين، يا ليت لو أن دولة في آخر الزمان. القرآن حسم لك ذلك، قال لك يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل الأمم في صراعات الحق والباطل كان لها قائد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. أنت الآن اختلفت، راحت فكرة الإمامية عندك للمنهج.
0: ما نستنى المهدي،
1: هو منهجك، منهجك ما في مهدي. المهدي لا، ما في مهدي الآن حيجي.
0: لا
1: ما في مهدي، ما في مهدي حيجي الآن. في مهدي
0: يسمعوك الشعب.
1: احنا قلنا في 12 مهدي، مش مهدي واحد. لكن الآن ما ننتظر مهدي يجي يحرر بيت المقدس.
0: اسمه المهدي المنتظر، كيف ما ننتظر؟
1: لعلنا تحدثنا عن المهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يكون 12 خليفة، كلهم في رواية كلهم من قريش، أو 12 خليفة كلهم يحكمون بما أنزل الله. ففي 12 خليفة، منهم من عد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 4، وقال 8 خلفاء في آخر الزمان. منهم من عد الحسن وهو على أصح الآراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة فيكم في حديث سفينة، خلافة النبوة فيكم 30 سنة. يقول سفينة فعدت أبو بكر وعمر عثمان علي كان 29 سنة ونص، فتولى الحسن قلت له أنت حتستلم 6 أشهر.
0: يا الله،
1: فحديث واضح، حديث صحيح، حديث سفينة رضي الله عنه. وبقية الخلفاء في آخر الزمان. ففي عنا خلفاء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مش خليفة واحد، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. والصحيح من آراء العلماء أن الخلفاء المهديين كثر،
0: يعني فيش مهدي.
1: في شرح صحيح الإمام مسلم يقول أن 12 خليفة كلهم في آخر الزمان.
0: جاوبتنيش، في مهدي ولا فيش مهدي؟
1: هذا المهدي الأخير اللي إحنا الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيحارب الدجال، وهذا آخر المهديين، هذا المهدي رقم 12.
0: نعم،
1: هذه الأحاديث الواردة.

0: البيت المقدس لا
1: بالضبط.
0: فتأتي سورة الإسراء لتؤكد لنا أن محور الصراع هي اللامركزية في بناء الفرد وبناء المجتمع. لذلك يقول لك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في الآية اللي ذكرناها اليوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون
1: الكتاب.
0: لا لا لا لا لا لا الحديث عن يوم القيامة ولكن بداية الأمر أن الله عز وجل جعل لكل أمة قائد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون نفسه ومن كان في هذه أعمى
1: هذه الدنيا
0: تمام
1: فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا.
0: إذن انعكاس الدنيا على الآخرة في اتباع المنهج يعطيك كتابك باليمين أو لا يعطيك كتابك باليمين.
1: جميل.
0: فهو يربطك بالدنيا والآخرة.
1: جميل.
0: المنهج في القرآن لعلنا تحدثنا في سورة الإسراء كثيرا لكن اليوم لابد أن نعيش اللامركزية في بناء الأفراد في بناء المؤسسات في بناء المشاريع.
1: بس أنت صارت عايد كلمة اللامركزية بجزء 20 مرة
0: وهي مطلوب.
1: بس أنا بدي أسأل يعني اللامركزية أنه كل واحد فينا مطلوب منه اليوم يصلح ذاته
0: مش بس
1: مش
0: مطلوب
1: بس.
0: منه شغلتين بناء نفسه وإعداد مشروعه
1: الفردي
0: نعم
1: الفردي
0: تمام. أنا وياك وتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: سيدنا النبي محاصر
1: صلى الله عليه وسلم محمد هو واحد لكن جمع الأمة وعمل
0: سيدنا
1: الأمة.
0: النبي محاصر في شعب أبي طالب
1: اللهم صلى
0: ما الاتصال بينه وبين جعفر بين أبي طالب في الحبشة
1: ما كانش في واتساب
0: ما في يعني. ما في اتصال
1: يعني. فيش اتصال صحيح.
0: طيب متى طلع سيدنا جعفر للحبشة 5-6 للبعثة متى يعني. رجع 7 للهجرة لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بعودة جعفر
1: يا الله.
0: في فتح خيبر طب في كل هاي السنوات
1: 5 للبعثة
0: تمام.
1: يعني في عندي أنا بحكي عن 8 سنوات
0: كل عام وانت بخير
1: 8 سنوات و7
0: تمام 15
1: سنة
0: 15 سنة مو بعيد. ماذا كان يفعل؟
1: الله أكبر.
0: ماذا كان يفعل؟
1: إيه
0: كان في اتصال بينه وبين سيدنا النبي؟
1: يعني إلا يعني إلا ما في بس
0: كان في اتصال بطريقة أنه والله قيادة مركزية؟
1: لا
0: لا. إذن كان جعفر رضي الله عنه لا مركزي في قارة أخرى.
1: جميل.
0: أسلم نجاشي على أيديهم
1: نعم.
0: صلى عليه النبي
1: نعم
0: صلاة
1: نعم
0: الغائب
1: صحيح صحيح
0: طب
1: صحيح.
0: في حصار شعب أبي طالب عمر بن الخطاب كان خارج الحصار عثمان بن عفان كان خارج الشعب النبي محاصر في الشعب عليه الصلاة والسلام هو والأصحاب
1: هم فقط قريش عفوا بنو هاشم
0: بنو هاشم ومن دخل معهم
1: نعم
0: أبو بكر مش من بني هاشم دخل معهم السيدة خديجة مش من بني هاشم دخلت معهم رضي الله عنهم جميعا عمر بقي في الخارج. طيب الآن نزل علينا وحي في 3 سنوات ولا ما نزل؟
1: أكيد نزل.
0: طيب كيف كان عمر رضي الله عنه يشتغل برا؟
1: المطلوب
0: البناء اللامركزي للفرد وبناء كل فرد مشروعه برضو اللامركزي الذي يصل به إلى الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأبي بكر روح حرر 6 زنيرة ما قال له.
1: ماشي أنا مدرك تماما الله يبارك لك لكن يعني كأنه أنت بفهم من كلامك بعرفش أني أنا فهمت غلط إن شاء الله إن شاء الله أني فهمت غلط أنه بدك كل واحد يشتغل على رأسه ضمن المنهج.
0: فيش على رأسه في منهج قرآن ثم جعلناك على شريعة من الأمر هذه الشريعة واضحة.
1: كيف إحنا طب كيف الأخير نصير أمة إحنا يعني وين وأن أمتكم أمة واحدة وأن أمتك أمة واحدة
0: ممتاز أنت لم أنت منهجك منهج واحد قيادتك في آخر الزمان هو القرآن قيادتك القرآن
1: نعم.
0: كل واحد شغال بمشروع قيم وقوم حنوصل لنقطة واحدة. إحنا عندنا بناء منهجي عندنا بناء من من من اقرأ إلى براءة من الله ورسوله
1: نعم.
0: عندنا 114 سورة عم تبنينا. متى أنا بوصل أنتقل من الدعوة السرية للدعوة الجهرية؟ حينما أستكمل بناء مجموعة من السور. متى أستكمل العهد المكي؟ يعني رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن حبنكي بيعرف الهجرة تعريف بديع بديع تعريف الهجرة عنده تعريف بديع لم أرى مثله. بيقول لك الهجرة هي مرحلة استكمل فيها الأصحاب بناء 85 أو 84 سورة من القرآن ثم أذن الله لهم بالهجرة.
1: يا سلام.
0: طب متى يأذن الله عز وجل لنا اليوم بأن ننتقل من مرحلة العهد المكي إلى مرحلة العهد المدني؟ بدنا نستكمل بناءنا القرآني. أما تيجي اليوم على إنسان لم يتصل بالله مش عارف أنه مخلوق والله خالق مش عارف أنه لازم يتصل بجدار رحمة الله. ما الله عز وجل أول درس أعطانا اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنت بدك تعرف أنه الله خالق وأنت مخلوق وبدك تقرأ المشاهد كلها باسم الله بالنظرية الإلهية إن صحت التسمية. الذي خلق الإنسان.

0: إنسان من علق. هذا الإنسان وهو في رحم أمه حينما كان متعلقا برحم الأم كانت مداد الحياة من هذا الرحم.
1: فتعلق بحبل الله.
0: فتعلق أيها الإنسان بجدار رحمة الله حينما تخرج.
1: يا سلام.
0: إذا انفصلت عن جدار رحمة الله ستسقط كما يسقط ذلك الجنين.
1: الله.
0: أنت بحاجة لمثبتات. أحيانا الأم تحتاج إنه تعطيها إبرة مثبت كل يوم. أنت اليوم في الحياة بحاجة لمية إبرة تثبيت في اليوم الواحد. بدك تصلي وتحيط الناس تحيط نفسك بناس كويسين وتقوم الليل. أكثر سورة في القرآن فيها قيام الليل سورة الإسراء، عجيب. أكثر سورة فيها الليل سورة الإسراء، ليس لها نظير في القرآن إلا سورة بني إسرائيل الثانية اللي هي سورة البقرة. ليش؟ أنت بدك تبني نفسك، بدك تبني نفسك. أقم الصلاة، مش صلي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعدين بين لك علاقتك في الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك.
1: يعني قيامي في الليل بده يفيد أهل غزة.
0: نعم، بده يبنيك أنت ويبنيني أنا ونبني المجتمع. بنوسع دوائر الحق، بيكون عندنا منهجية. دكتور محمد، إذا ما كان عندنا اليوم منهج واضح للتغيير، معناته إحنا نقعد. إيش المنهج للتغيير؟ إحنا جربنا كل شيء، جربنا النظرية العقلية، وجربنا أن نروح نتكئ على أعتاب الغرب، وجربنا أن نروح نستجدي القاصي والداني، وجربنا النادي بالوحدة العربية والإسلامية. طب إخواننا بموتوا. أنا اليوم عم بطرح مشروع لا مركزي، مش أنا مش أي يعني إحنا
1: صليت على اتصال بنقول له مساء الخير.
0: فإحنا اليوم عم نطرح مشروع لا مركزي.
1: نعم.
0: في بناء الفرد، كل واحد يبني حاله.
1: يعني تلقائيا بناء الأفراد سيصل لمرحلة في نقطة التلاقي.
0: تمام.
1: لتكون الأمة أمة.
0: تمام، هذا هو. لكن اليوم وهذا الفرد الإنسان في بداياته إنسان عصي عن الكسر. البدايات أصعب من النهايات.
1: صحيح.
0: انت لما تيجي تطلع على العهد اللي بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام في إنشاء الأمة، لا هو أنشأ ناس غير قابلين غير قابلين على أنصاف الحلول، نقطة إلى منتصف الطريق بيعرفوهاش.
1: إذا بتقول لك أنا أول مرة بعليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول مرة بتوه في كلامكم، توهنا الناس شيخ. نرجع باللملم. كان سؤالي إنه إيش الطريق اللي راح تخلينا يعني نساند فيها أهلنا في غزة ننصرهم. قلت لك أو تحدثنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود، وضع المنهج، صار الصحابة عليه، وصلوا لإحياء الأمة وإقامة الدين. إحنا اليوم منهجنا هو القرآن والسنة، متفقين؟ تمام. من خلال حديثك قلت إنه في بعض الأوامر الأصل الإنسان هي تكون المقوم أو المنهج لإله حتى يصل إلى أمر الله أو إقامة الدين.
0: طيب شوف، أول شيء كان سيدنا النبي موجود
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يقوم الإعوجاج إن كان هناك إعوجاج، ويصوب المسار.
1: نعم.
0: طيب اليوم مش موجود سيدنا النبي
1: صلى الله عليه وسلم محمد.
0: النبي عليه الصلاة والسلام بيحدثنا عن هذا الزمان،
1: قال تركت فيكم
0: بقلنا اللهم صل عليه
1: صلى الله عليه وسلم محمد.
0: قال يكون من إخوانكم مستمسكين بالحق كالذي أنتم كالذي أنتم عليه. في آخر الزمان بيحدثنا النبي.
1: جميل.
0: عن مجموعة من الناس يستمسكون بالحق كالذي أنتم عليه، بيحكي مع الصحابة.
1: حضر.
0: أجر العامل فيهم كأجر 50. البداية الحديث هم مستمسكين
1: بالحق
0: كالذي أنتم عليه.
1: قال مستمسكين، مستمسكين.
0: تمام.
1: قال مستمسك كل واحد فيهم.
0: ممتاز. ممتاز. جايك بس خلينا. كالذي أنتم عليه. شو اللي أنتم عليه؟
1: اللي هو السنة.
0: شو اللي أنتم عليه؟
1: المنهج.
0: هل كانت القيادة مركزية؟
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موجود.
0: طب ما احنا قلنا لك هاي جعفر بن أبي طالب.
1: يعني ماشي، بس جعفر ما خرج بجيش لحاله.
0: ممتاز. هلا لما يجي واحد قائد مسلم لا نتبعه، بس فش الآن قائد مسلم كالذي أنتم عليه، إذن بنطبق على سيدنا جعفر صح؟ بنطبق على سيدنا مصعب بن عمير اللي راح المدينة صح ولا لا؟ ما كان في اتصال بينه وبين سيدنا النبي. إذن كالذي أنتم عليه أجر العامل فيهم كأجر 50.
1: قالوا منا منهم يا رسول الله.
0: قال بل منكم. إحنا نتكلم عن أجر مش عن فضل. عن أجر مش عن فضل. صحابة لا يسبقهم بالفضل أحد. لو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ مدة
1: صاعي
0: بس ولا نصيفه، ما لو الدنيا كلها، لأنك أنت في صحيفته أصلا. أنت أسلمت بسببه، فكل حسناتك في حسناته. نتكلم عن الأجر. أجر 50 منا أم منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا.
1: لا يجدون.
0: ولا يجدون.
1: ولا يجدون.
0: طيب طيب إحنا اليوم إذن في ناس الله عز وجل يسرهم لهذا الزمان عم بقوموا الإعوجاج، رقم واحد. رقم اثنين، لما نيجي نقرأ سورة الإسراء نقرأ مشهد بديع إنه في ناس مستبصرين بالطريق الإلهي، شايفينه؟ في ناس مستبصرين بالطريق الإلهي، شو أجرهم عند ربنا؟ شوف إحنا في الأحزاب، من يأتيني بخبر
1: وله الجنة،
0: وله الجنة وهو رفيقي في الجنة،
1: هو رفيقي في الجنة.
0: أرجو الله أن يكون أولئك منهم. في آخر سورة الإسراء بيقولنا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدة. إذن أوتوا العلم من قبله، من قبل إيش؟ من قبل الوعد الآخر، من قبل الوعد الآخر، مثل ما يقول الدكتور أحمد نوفل، من يعني كان عندهم علم بأنه حيصير هيك والطريق هيك والخلاص هيك. إذن الله عز وجل مستحيل يخلينا في زمان تائهين.
1: يا سلام.
0: قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه. لام هون لام العاقبة. شو يعني لام العاقبة؟ هي لام حتمية، لازم يكون لعلم، لازم في ناس يعلموه في كل زمان ومكان. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن اليوم نيجي إحنا نقول مش فاهمين، عشرات النصوص الشرعية بتقولنا لا، الله عز وجل ضمن لنا جمع القرآن وقراءته وبيانه، قال لا اتبعه، قال إن علينا جمعه
1: وقرآنه،
0: وقرآنه فإذا قرأناه طلب منا نتبع،
1: ثم
0: إن علينا بيانه. إحنا اليوم نيجي نقول ناس نتبع القرآن، منهجية اتباع القرآن، تعالوا يا عمي نحدد وين إحنا اليوم ونيجي نتبع القرآن. إحنا في مرحلة الاستضعاف، زي سورة يونس بنقول لك ادعوا جوا بيتك، اجعلوا بيوتكم قبلة.
1: نعم.
0: الشر كبير، حتى بيقولوا لك ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، جوا بيتك ادعو. طب انتقلت لمرحلة ثانية في التقييم، صرت زي سيدنا نوح، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بدك تبدأ تجابه لفظيا.
1: تمام، هنا
0: بأمرك
1: إذا أذنت لي أن نتوقف بعدها نواصل إن شاء الله، حتى نكون إن شاء الله هيك أختنا إذا نكون وضحنا المشهد أكثر. المستمعين الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في برنامج من الظلمات إلى النور في الجزء المتبقي معنا. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس الضال. يعني باعتقادي ثلاث دقائق نجمع فيها هيك تفاصيل هذا اللقاء. أنا بعتذر منك والله إذا بثقل عليك بالأسئلة، لكن والله الناس تحتاج ما يلهمها الطريق الصواب. كنت بحكي معك أثناء الفاصل بقول لك طب إحنا من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن تغيير القناعات، تغيير القدوات، تغيير يعني
1: القدوات والعلاقات. نعم،
0: من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن بناء القدرات والمقدرات، من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن عن عن 22 نقطة ذكرتها. قلت لك لو واحد ما تغير من ثلاث سنوات وجاي قلت لي هذا مجرم.
1: صحيح.
0: ليه؟
1: لأنه ما في قضية دكتور محمد أصدق من القضية التي نعيشها، وما في محنة يعني ستمر على الأمة يحدثنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين انتقال الحكم الجبري إلى الخلاف على منهاج النبوة التي نعيش أو على أعتابها على الأقل. سيدنا النبي قال عن هذه الفتنة التي نحن مقبلون عليها، فتنة تستباح فيها الدماء والأعراض والأموال، لا تدع بيتا إلا دخلت، كلما قيل خبت اشتعلت. فتنة ليست بالأمر السهل، وأنت يا أيها الإنسان ما زلت يعني لم تعد لها العدة، مشكلة، أنت مجرم حقيقة. إذا رأيت هذا العداء العالمي على الإسلام، حرب عالمية ثالثة تشن على الإسلام يعني بوضوح، معناته أنت أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فكرة أن تكون قارئ للحدث، كلمة اقرأ في القرآن لم ترد إلا في أول التنزيل وفي سورة الإسراء. لابد أن تقرأ المشهد صح، لابد أن تقرأ مطلعك يا أيها الإنسان صح. الآن الذي لم يقرأ المشهد لم يتبع منهج الله عز وجل. طب كيف بدي أقرأ المشهد باسم ربك؟ لابد أن تسمي الأشياء بمسمياتها، لابد أن تسمي نفسك أنت. أنت اليوم مؤمن ولا مش مؤمن ولا منافق؟ ترى المنافقين بيصلوا يا دكتور محمد، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. ترى الكفار بيصلوا، الكفار بيصلوا. قال ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كفار بيصلوا،
0: بيصلوا بينفقوا
1: وبنفقوا، ومنافقين بيصلوا.
0: صلى الله السلام.
1: لذلك ليس كل مصلي والله مؤمن. فأنت تيجي وزن أعمالك، قيس حالك. أنا اليوم وين؟ من المرجفين، من المتقاعسين، من المخذلين، من المثبطين، وين إحنا؟ فأنت لابد أن تقيم نفسك خلال ثلاث سنوات، وما اشتغلت على نفسك بتكون يعني مصيبة.
0: صلى الله السلام.
1: نحاول نلملم إذا بدك.
0: بدنا نختم في دقيقة. أنا بقل عليه.
1: لابد أن يكون لنا منهج، المنهج هو القرآن. القرآن فيه ميزان، الله عز وجل يعني بقولنا أنه أنزل هذا الكتاب بالحق والميزان. الميزان هو تقييم لواقعك يا أيها الإنسان، وقياس للمرحلة التي تعيشها على منهاج النبوة. لذلك ليس لنا نظرية في تطبيق القرآن إلا حياة النبي، كان قرآنا يمشي.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بدك تطبق القرآن اليوم كيف؟ بدك تطبقه بناء على تطبيق سيدنا النبي، اللهم صل عليه. إذا بدنا نجيب حياة سيدنا النبي ونقيس عليها تنزيلات القرآن الكريم، ونقيم ونقوم واقعنا، ونبني أنفسنا يوما بعد يوم. وللآخرة خير لك من الأولى، بكرة بيكون أحسن من اليوم، اليوم بيكون أحسن من امبارح، وهكذا يتقدم الإنسان حتى يلقى الله عز وجل. وليس يعني شرط أن نرى التحرير، وهو قريب إن شاء الله، ومن عاش منا يعني بضع سنين سيراه رأي العين. ولكن المصيبة أن لا نكون جزء في هذا الركب السائر. إن الله بالغ أمره، اللهم اجعلنا يا رب من يعني من ينصر الإسلام.
0: اللهم كتب الله أجركم، نفع الله بكم وبعلمكم، نسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية كذلك. المشهد صعب جدا امبارح، سبحان الله بعض الكلمات بسمعها. أسأل الله أن يتولى أهلنا في فلسطين، كل فلسطين، وفي سائر أرض المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية هذا اللقاء. اللهم يا رب أعنا أن نكون ممن ينصر دينك. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لنا

فسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

0: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة

0: حياة FM.
1: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عنه شيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم، وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن ورقة كثير موظفين بيشوفوها كل نهاية شهر أو أول شهر، وبيشوفوا فيها بس رقم واحد اللي هو رقم الراتب أو قيمة المبلغ المالي اللي نزل بحسابهم، اسمها قسيمة الراتب. خليني أحكي لك أهمية هاي الورقة. هاي الورقة مش مجرد إشعار بالمبلغ اللي نزل بحسابك أو بقيمة راتبك. قسيمة الراتب هي كشف حساب بينك وبين شركتك، فيها راتبك الأساسي، العلاوات، الاقتطاعات، الضمان الاجتماعي، الضريبة، وأي خصم أو سلفة أنت ماخدها. وإذا ما قرأتها ممكن يمر خطأ شهر ورا شهر وتكتشفه بعد فترة طويلة. عشان هيك الموظف المثالي ما بينتظر المشكلة حتى يفهم راتبه، بيراجع كشفه بشكل منتظم. وفي حقوق أساسية لازم أنت تكون عارفها حسب قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي والضريبة بتنعكس على راتبك. اعرف متى يستحق راتبك وكيف يتم احتسابه، وإيش هي الاقتطاعات المسموح فيها اقتطاع مبلغ من راتبك، وكيف توثق دفعاتك. وكمان لا تشتغل اعتماداً على الثقة فقط، وجود عقد واضح وموقع بحميك أنت وبحمي الشركة. وتحويل الراتب على البنك بترك إثبات واضح للدفع أفضل من ما يكون كاش. وفي شغلة كثير ناس ما بتنتبه لها، اقرأ قبل ما توقع، وحكينا بحلقات سابقة عن هذا الموضوع وهي القاعدة. خصوصاً أي مخالصة أو إقرار باستلام مستحقات، توقيعك مش حركة شكلية، هو موقف قانوني ممكن يكون له أثر بعدين. الموظف العادي بيعتبر الراتب موضوع بينتهي لحظة وصول المبلغ لحسابه. الموظف المثالي بيعرف أنه راتبه هو جزء من علاقته المهنية وبيفهم شو له وشو عليه. عشان هيك الموظف الواعي مش اللي بيعرف يطالب بحقه بصوت عالي، الموظف الواعي المثالي هو اللي بيعرف حقه قبل ما يطالب فيه. طب شو تعمل من اليوم؟ أولاً احتفظ بقسائم رواتبك الشهرية، وإذا الشركة ما بتعطيك قسيمة راتب سير اطلبها. ثانياً قارن كل شهر بين القسيمة والمبلغ اللي استلمته. ثالثاً إذا طلع لك فرق اسأل إدارة الموارد البشرية إذا كان عندك قسم بالشركة أو المعنيين أو الحسابات بهدوء قبل ما تبني أي استنتاجات. آخر شيء تعلم أساسيات قانون العمل والضمان والضرائب اللي بتنطبق عليك. ونقطة مهمة، معرفة حقوقك مش معناها أنك تدخل في صراع مع الشركة، بالعكس كل ما عرفت حقوقك وواجباتك صار تعاملك أكثر مهنية مع شركتك. الخلاصة لا تتعامل مع راتبك كرقم تستلمه، تعامل معه ككشف حساب بتفهمه بينك وبين الشركة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية بتراجع حساباتها وأنت راجع حساباتك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في هذه الإذاعة المباركة، أخواتنا المباركات والطيبات التي تتابعننا في هذا البلد الطيب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تفسير الآية 121 من سورة البقرة، نواصل الآن الآيات نبني على ما كنا قد سجلنا من قبل. قوله تعالى الآن: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني قرابة أو غير قرابة مشركة لا تتزوجها حتى تسلم، لأنه لا يليق أن يتزوج مسلم بمن تعبد العجل ولا تعبد الحجارة، ولا لا يليق حتى تسلم، ما فيش مشكلة. هذا إخواني ليس حجرا على الناس، إنما إرادة الخير لهم. كيف أنا أشرك بالله؟ كيف؟ فإذا أخرجناه من هذه الجاهلية، من هذا الكفر المكعب، من هذا الكفر الغليظ، فأنقذناه ساعة إذن يصلح أن يكون أما للبيت وشريكة حياة في البيت. لكن من كانت تعبد الحجارة لا تصلح شريكة ولا أما ولا مربية إلى آخره. إذن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ما حد يقول هذا عصبية ولم إطلاقا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني مشركة جميلة لكن شو الفايدة؟ مش هتربي جيل، مستحيل طبعا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، يتزوج مشرك بنتك لا لا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، حتى يعرف الله عز وجل ثم رسول الله ثم كتاب الله ثم دين الله، هذا يليق بإنسانيتك أنت يا مسلم. لكن إن كان على الشرك لا يليق بإنسانيتك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. مشرك مليونير، مش ناقصني أنا من يملك الثروات، ينقص الدين والعقل والخلق. هذا الذي أريد، المال مش في عيني، ولا المناصب ولا الجاه، ولا كونوا شهيرا فيمس والله والنعم. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، كل هؤلاء المشركين والمشركات إن ضلوا على شركهم فهم دعاة إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. يا سلام يا سلام على الختام الرائع. الله يدعو، مالك الملك سبحانه والغني المطلق يدعو الناس إلى جنته يا الله، وللإقامة المؤبدة في هذه الجنة. يا أيها الناس، هذا إلهكم، هذا ربكم من يربيكم، يدعوكم إلى هذا الخير، فأقبلوا جزاكم الله خيرا. يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. أي والله هذا القرآن أوضح من الشمس، ويبين آياته للناس. بالله في كلمة صعبة مرت؟ لا والله، لا والله، أوضح من الشمس الكلام. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يا سلام، يعني إذن حقائق الدين كأنها مختزنة في الفطرة، مختزنة في القلب والعقل والنفس. ما مهمة الداعية إلى الله عز وجل؟ إزاحة الغبار عن الذاكرة، بس مسحة على العقل ليستيقظ، استيقظ أيها القلب والروح والعقل. وتعالى إلى خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالى إلى هذا الكتاب المنير. بارك الله بك ونجاك الله من النار. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، كأنه مجرد الذكر أعاد الذاكرة فعالة. حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الظالمون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لابد من أن ننطلق من آية محكمة في القرآن من أجل هذا الموضوع. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الآية تكاد أن تكون معادلة رياضية. أي يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك. لو كنت منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا عنك. وكأن المعادلة اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. هذا الكلام موجه لكل أب ولكل معلم ولكل مرشد ولكل داعية ولكل قائد ولكل من يعمل وتحت إمرته أناس كسر. حينما يتصل العبد بربه يمتلئ القلب رحمة على من حوله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا رحمهم كان لينا معهم، انعكست الرحمة لينا. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا لا أفهم موعظة لا يسبقها إحسان، لأن الإحسان قبل البيان. لا يستطيع الأب الذي أهمل ابنه، لم يؤدي ما عليه تجاهه، لم يحسن اسمه ولا تربيته، ولم يعلمه القرآن، ولم يعطه حاجاته الأساسية، وأهمله وتركه لرفاق السوء. مثل هذا الأب لا يستطيع أن ينتظر من ابنه أن يكون بارا. كأن الأب عق ابنه قبل أن يعقه ابنه. فلذلك حينما يؤدي الأب الذي عليه ينتظر من ابنه أن يكون بارا، وحينما يؤدي الابن الذي عليه ينتظر من الأب أن يكون بارا. فالإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فكل أب اتصل بالله وامتلأ قلبه رحمة فانعكست لينا، التف أولاده حوله وأحبوه. يعني من مفارقات الحياة أن الأب البخيل لا سمح الله يضن عن أولاده بحاجاتهم الأساسية، يتمنون موته. فإذا ألم به مرض وجاء الطبيب وقال قضية بسيطة يتألمون، يتمنون أن يكون المرض عضالا ليستريحوا من بخله. بينما الأب الرحيم الكريم المحسن الحكيم يعني يتمنى أولاده أن يموت ويبقى. هذه حقيقة ثابتة في العلاقة بين الأباء والأبناء. الأب المؤمن يعرف واجباته تجاه أولاده، والابن المؤمن يعرف واجباته تجاه أبيه وأمه. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون العلاقة بين الأباء والأبناء علاقة منضبطة فيها إحسان وفيها رحمة وفيها عطاء وفيها تضحية، إلا إذا عرف الأب واجباته تجاه أولاده، وإلا إذا عرف الابن واجباته تجاه أبيه وأمه. هذا هو المنطلق، منطلق أن نعرف الله وأن نتصل به، عندئذ نعرف ما لنا وما علينا. الحكمة يا سيدي هي توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: علموا أبناءكم ولا تعنفوهم فإن المعلم خير من المعنف. أنت حينما تجد في ابنك انحرافا لا سمح الله، أمام شيئين: إما أن تضربه بقسوة، وإما أن تأمره أن يفعل كذا وكذا بلا تعليل وبلا رقة وبلا رحمة، إنه يزداد نفورا من هذه التوجيهات. والله أعرف أبا قمع بناته في حياته على ارتداء الحجاب، قمعهن قمعا ولم يعلمهن حكمة الحجاب ولا فضل الحجاب ولا ثواب المرأة المحجبة ولا ماذا ينتظرها من زوج صالح. قمعهن بارتداء الحجاب. فلما مات هذا الأب تفلتت بناته تفلتا لا يعقل، لأنه سلك معهن أسلوب القمع ولم يسلك معهن أسلوب الموعظة الحسنة. فأنا مؤمن أن الأب لا يستطيع أن يقنع ابنه أن يلتزم الصواب والحق والخير إلا إذا كان قدوة له أولا وكان محسنا له ثانيا. أما إذا قصر الأب في أداء ما عليه فالابن لن يستفيد من هذه النصائح. فالإحسان قبل البيان والقدوة قبل الدعوة. أبين له.
1: نعم.
0: والأب لا ينجح مع أولاده في تربيته إلا إذا حاسبهم على واحدة وغض بصره عن 10. لو أنه أثقل عليهم في النصائح لكرهوا وجوده وكرهوا نصيحته. لا بد من أن تكون النصيحة من حين إلى آخر. أغض البصر عن واحدة وأدقق في واحدة. أعد أن أكثر أخطاء الأبناء سببها الآباء في الأصل. ما الذي يحصل؟ ينجب الأب ابنا يهمله لسنوات طويلة، ثم يصحو وقد بلغ سن المراهقة، أهمله من سن 5.
1: نعم.
0: لم يكن معه، لم يألف أباه، لم يألف مجالسه، لم يألف يعني حركاته الطيبة، أبعده عنه، ارتاح من دونه. هي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلزموا أولادكم. أنا دعيت إلى نزهة، شيء مريح لي أن أدع ابني في البيت وفي غيبتي سيعيش مع أصدقاء السوء، يتعلم منهم من بذاءتهم، من انحرافهم، من قصص ماجنة منهم. أنا مرتاح مع أصدقائي في نزهة. أما حينما أخذ ابني معي يجلس معي ويتمتع بما أتمتع ويرى أدبي في السلوك والمعاملة، أنا أكون قد نقلته إلى مستوى راقي. فإلزموا أولادكم تحتاج إلى جهد، لكن ثمارها يانعة جدا. أما لو أنك تخليت عن ابنك، الذي يحصل أن الآباء يهملون أبنائهم وهم صغار، يتعلمون من أصدقائهم ومن رفقائهم كلمات وسلوك وأعمال لا ترضي الله عز وجل. فلذلك حينما يفاجأ الآباء بانحراف أولادهم لا يحتملون، فيكونوا قساة عليهم. أنا أطمئنهم أن انحراف أبنائهم في البداية سببه الآباء. أما حينما يستيقظ بعد فوات الأوان يكون قد انتهى كل شيء. أنا أتمنى على الإخوة المستمعين وعلى الآباء والأمهات بالذات أن ينتبهوا إلى أولادهم في سن مبكرة جدا، وإلا بعد أن يعوج الابن بسبب إهمال والديه لن يستطيع أن يقومه أبوه بكلمة قاسية ولا بضرب مبرح، انتهى الأمر. كان عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أقربائه، فصاحبة البيت نادت ابنها قالت له تعال هاك، أي تعال خذ، ولم يظهر ما في يديها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة، وأردته إياها. قال أما إنك لو لم تفعلي ذلك لعدت عليك كذبة. مرة جاءني صديق قريب من أمريكا ومعه ابنه، فيبدو أن ابنه كان يعني صعب الانقياد، أزعج جدته. قالت له جدته أسكن مساء سأخذك إلى مكان جميل. فصدقها وسكن وانتظر المساء فلم تأخذه معه، فهو ابن صغير. قال أنت كذابة، نحن نعطي وعود، انتظر أسكت سوف أعطيك، سوف أخذك إلى مكان جميل. الأب الذي وفقه الله في تربية أولاده لا يمكن أن يعد أولاده شيئا إلا ويلبيه له، وإلا فقد مصداقيته. في قضية تربية الأبناء مسؤولية كبيرة، تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فهم وتحتاج إلى
1: دراية
0: ودراية وحكمة حتى يغدو هذا الابن ملتصقا بأبيه، معجبا به، يمشي بهديه. تعلم أيها الأخ الكريم جزاك الله خيرا أن التكاليف الشرعية تبدأ في سن البلوغ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكلف أبناءنا تكاليف تربوية، ندربه على الصيام في وقت مبكر، فإذا صام نصف نهار قبلناه منه، نعلمه على الصلاة، فإذا صلى الفرض قبلناه منه. فلا بد من التدرج. أي خالق الأكوان حينما حرم الخمر حرمها بالتدريج مع أصحاب رسول الله، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لم يحرمها دفعة واحدة. هذه الآيات لماذا بقيت مع أنها منسوخة كلها؟ بقيت كي تعلم الدعاة إلى الله وتعلم الأمهات والآباء كيف يربوا أبنائهم. لا بد من مرحلة يعني فيها حل وسط بين التفلت والتمسك. هذه المرحلة إن هذا الدين متين أو غير فيه

0: وينصح من حين إلى آخر ويغض بصره من حين إلى آخر حتى يملك قلب ابنه. أما إذا قسى عليه وطالبه بأوامر هو لا يفعلها، هي المشكلة. أحيانا الأب يطالب ابنه بأوامر هو لا يفعلها. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فنهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هي كلمة صادقة للآباء. الأب لمجرد أن يكون قدوة وأن يكون رحيما يفعل في أولاده المعجزات. يجب أن يكون قدوة وأن يكون حكيما ورحيما ومحسنا. إن أدى هذا صار كلامه يسري في أبنائه كالسحر، سواء أكان الأب في المسجد وقد أهمل أولاده، أو كان في ملهى لا سمح الله وأهمل أولاده. إهمال الأولاد ذنب كبير لا يغفره أن تكون في المسجد. خذه معك إلى المسجد. أنا والله عقب خطبة الجمعة أقدم لأي طفل جاء مع أبيه قطعة حلوى سمينة، وقد يكلفنا الشيء الكثير. ما معنى المسجد؟ يعني في طعام طيب، في أكلة طيبة بالتعبير الأطفال، في قطعة حلوى. وفي العيد أقدم لكل ابن جاء مع أبيه إلى المسجد قطعة حلوى ومبلغ من المال، يعني ورق جديد. فأنا أريد أن أدع خبرة مريحة عند الطفل إذا أتى إلى المسجد، وأمنع أحدا أن يضعه في صف آخر. أسمح له أن يقف في الصف الأول وأسأله عن اسمه وعن حاله وعن دراسته وعن معلمه، لأن هؤلاء الأطفال أحباب الله. ولا تأتي هذه النفس إلا بالإحسان، يعني المحسن حكيم، أما الواعظ القاسي غير حكيم ولن يستطيع أن يصل إلى شيء.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستحيل.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخر، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل. ومع هذا يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين، وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلا، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك. ما حاجتكم إلى اللحم؟ ما حاجتكم إلى الخضار والملابس؟ هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين. ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا. وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم وما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك، لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع، لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إن المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن، أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم. الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بين معاي فرق مثلاً مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد، وثق، سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستحيل.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.